0: أهداوها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجار. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 دم عليلة، مش واحد إن شاء الله، هيكون 100 دم عليلة. إيه طب أم عليلة تاني يقوم واحد اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة، طالما القصور السودان سعود وجال بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا معه شغالة يا معه، لسه ما انتهت مسيرة يا معه، حية شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن صغط.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دبنجا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دبنجا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99,000 نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99,000 شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شرو التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المقدور عليها، يعني والمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في دول بقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق منجم آر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق، وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائعهم أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: نحب ننبه الناس أنه في إضراب على أسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس ناس الخضار واللبن والحاجات يعني عملوا حسابهم يوفقوا أوضاعهم يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكذا يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في الموانئ البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن الموانئ السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعمال يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في موانئ البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للموانئ البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة، وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيل كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء موانئ جديدة في هذا الإطار، فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للموانئ البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل الميائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد، وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر سيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المؤتمر أنه في 16 ورقة يعني 13 ورقة تقدم عبر الأخوة الأكاديمية. الأجنبية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يعتقد بعض الناس أن المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه هم نعتقد أن المزل دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا انه المرحله الجايه تكون مرحله صعبه جدا جدا فيما يتعلق بالاداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدوليه عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا ان هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقده داخل سلطه الامر الواقع. واضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
12: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
13: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات كان صحة كان تعليم كله انتهى. يعني فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة والإنتاج الإنتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمدة السودان كله على مورد الذهب، ان احنا عندنا شغل في الذهب واقف ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفت؟ وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجة إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
14: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9 2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك أن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
15: على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
16: أراد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا.

0: وخارج السودان. وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم والبغطي الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026. والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره برسم السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاد عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاد، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات ونتائج طلبات التقرير؟
1: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجة، ونقدم لكم بيانا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التغير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التغير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026، بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس، بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية، على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026، بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026، ويحتز ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة

0: 8.19% ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16% مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026 بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14 أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025 أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322,538.55% لشهر أغسطس 2026 بينما كان 267,270.16 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 55,268.39 نقطة بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68% أي أن هذه المجموعة مجموعة الأغذية والمشروبات قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%، ويشير ذلك إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025 بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579,447.56 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة ب 419,723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025 بارتفاع قدره 159724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل أنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026 فقد سجل الرقم القياسي 918225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة 769919.37 نقطة في أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 148306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26%، أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق الحضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26% عما كان عليه في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه هو الأستاذة نجات حسن عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء للحديث حول التقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: الرضاعه الطبيعيه بنقصد بيها ان نرضع الطفل لبن امه، يعني او رضاعه الطفل من لبن امه، دي اسمها الرضاعه الطبيعيه. طيب الرضاعه الطبيعيه دي يا جماعه من الحاجات الضروريه جدا للطفل. الضروره بتاعت الرضاعه الطبيعيه بتكمن في انه بيخلي الطفل اول حاجه ينمو بطريقه صحيه، لانه لبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعت الطفل عشان ينمو. ثانيا إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعت الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاعت الحمل ده يرجع لجوة، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. بجانبي في حاجات مهمة جدا أو الحاجات الضرورية بتاعت أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي الطفل أول ما يلدوه مباشرة، أول ما فتح خشمه كده من الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ له الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة لا مويه لا أي حاجة لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور، ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال نقوم نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة، بعد ذلك هنبدأ نأكله بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية، نقوم نأكل معاه الأكل العادي بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، أولي هنقوم نديه الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس هو. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام، بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعت الأسر. خير المراحل يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، لبنك ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل إلا إذا كان الحالة دي يلخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا أم عندها لبن، وبعد ذلك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شفارينا طوال إنه ما عندها لبن كافي للطفل، لا ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها ليه في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، سواء كان المواد اللي بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضو في الرضاعة الطبيعية برضو في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي للطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني طفل وزنه بيبدأ بيقل بيقل بيقل لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاعة الكواش، أو يعني بتورم وكده، وبعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية، دي نتيجة بتاعة عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو سوء التغذية برضو بتجينا نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم مجانا ما تفطم طوالي كده، بس كده بس طوالي بس تجيب دمها كده وطوالي تفطم كده شهر وطوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاع الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعة الفطام قريب لغاية 24 شهر، تزيد من عدد الوجبات العادية بتاعة الأسرة وتقلل من الرضاعة بتاعة الطفل من شطر أمه حتى لحد ما يجي يوم تقول له خلاص السلامة. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤديه إلى سوء التغذية. أغلب الحالات بتاعة سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضه في أمهات بيعتقد إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لهم حمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إنها هي حامل طوال تفطم مجانا مباشرة، فكلام خطأ. طفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لبن الحامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم يعني تبدأ حامل، القيمة الغذائية بتاعت اللبن يقل أقل من الحوض بتاع الطفل، بالتالي المناعة بتاع الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي إشارات يجي حاجات زي دي. يعني ما تقوم تفطمين طوالي، تقوم تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعت البيت تزيديه، وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفطمي. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا، وبيؤدي إلى وفيات كتير جدا من الأطفال، لأنه ما بياكلوا وبعد كده بيدخل في حالة نفسية تعبة، وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعت سوء تغذية. وسوء تغذية دي من الحاجات الخطيرة جدا، احنا خصص لها حلقة نتكلم عنها، يعني طول عدد كبير جدا من الأطفال. يعني انا بتمنى انه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس، خاصة في مسألة بتاع الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة، بس طوال الليلة الطفل تشيل طوال بكرة توديه حبوبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا لازم يكون فطام تدريجي يعني. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال كملوا رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعية في سهم في نسبة الذكاء. لقوا إنه الأطفال اللي كملوا الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء عالي جدا، بينما الأطفال اللي ما كملوا الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد درجناها تمشي المدرسة وهي أغلى الموت في المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك، والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
3: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
6: مرحبا بكم أصدقاء المشاعر، صفحات جديدة من دفتر مشاعركم نفتح هذا المساء عبر أثير الراديو دبنجا.
7: أولى دفقات المشاعر اليوم مع الشاعر خالد عباس شقوري والحاجة مبروكة.
8: حكاية الحاجة مبروكة، هي من اللائي استعنا بمتطلبات المدينة والعيش في القرية، وهي رسالة لكل الأمات الذين تبدل حالهم يعني من حال إلى حال. قصاد الساقي تلمن كروقة وجريدة وشوكة، وفي قاية عويد منجور كانت بدري سلوكة، وباقي حرازه للشيخ أظن سواها فيلوكة. طلحايات وعيدان منقى ياب سبقت على الدوكة، لا حطب السدر في الساب تقول دقول دلوكة. وقتين تم راس واقود قصاد تمر العلي الروكة، عقدوا الاجتماع طاري خصوص الحاج مبروكة. رئيس عطلع سالم محزق بالروان تلل، قال بسم الله كل موزون فيه الحكمة يتجلد، ليها شهر وظن أكتر علينا الرايقي ما طلب، وتب ما جانا صوصايح يعني هي حي ما ولد، ولا مرضاني. كان مرضاني كان جات بنتها انسلت وما ظنينا أم الخير من الواقود تكون ملت. طيب ما لها السامعين ما للرأي ما طل. نطت غادي كالروقة قالت يبقى ينشلت. رد عليها ساق عشرة زعلان ضمه يتفلت. قبيل ما قلنا لو قشراني كان جات بنتها انسلت. جريدة مزهجة لشميك معوبسي وسطه متبلت. قالت يبقى جاها سفر وفي البلد الهناك حلت. قال لها عود نجيض مشقوق كيف إلا الديار خلت وهي كانت تصيد الرجفة لو فات يوم من دلت. لما خلاص غياب الحاجي حير شلة الواقود قالوا نرسل الشوكي بينات شكرع محمود. أصله نسيبة وادخالة بيخشاها ومصيره يعود وباكر نعرف الحاصل ويلقى سؤالنا ألف ردود. ومشت الشوكي وسط الشق أبدا ما لقت له حدود. خايفة تصل لحيم الحي هو ينو الحي معاه محمود. تربال أصله ما بتفرز كراعه ويده جنب العود. وسط البيت معل الزان باتت وعرفت المستور. وجات الشوكي صبح الليل ترجف زي جني مسحور. مقشر لا حويل لا حيل ولاعي الراس عاد مكسور. مرقت روحه من الشق ورقدت فكي ويمصور. وقالت بحساس مبحوح تعالوا نجيت ملاني خبور. تعالوا قالت تعالوا نجيت ملاني خبور. وتاني تلمرس واقود نيم وجريد هشاب وحراس. وبدت الشوكي تحكي الحال مع بورة ودميع رزاز. قالت جهة من برة وليد كان زمان قفاز. أكان شفتيه يلك الروقة أملس لابس الهزاز. جاه شايل التلاجة والخلاطة والبتجاز. البتجاز كان شفتي النوير اللي فيه شمسا ضارب جوا قزاز. الشاي سورة مشدعين وخلى الحل نوم خزاز. حليلك يا جريد كنت أسرع من قنيص الواز. في إيد الغويشة ذهب فنت في الركن حجلة. بقت تشرب لبن برة باعت بقرته وعجلة. كمان الحنة ليل يا ليل تلمع في بطن رجلة. رمت في الحوش صباح الخير وقامت قلعت في جيلة. وعاد كان لي جرار الموية صاد الصادنة الأخوان. وحتى القربة بس كاويك مطوطة وراقلي في الديوان. خلاص الحاج مبروكة حال المايل تغير. وبعد ما نار بقينا وسخ عليك يا الكوشن ندير. تكل الشبشي الواقود في فديهم هو انجير. وحتى المرقة الشايل سنين فيما صرت السقف تحير. خلت سيرت العيش في الخلوة وقولت يا ستار يا هادي طول ليلة طول ليلة مقابل التلفزيون نصه مهنس من الرادي. شافت لها شفع بطر وفطر. قالت ريت ودحى لأولادي وما قايلها القصة دعاية دعاية تخوز الجاي والغادي. مسكين الحاج اللي تغشش في الجاهة الجاهة بلا جيها. الحال صح يعجب وحالا زين لكن اللي بيتهموا ليها ما كانت أصلا تتنكر للنار اللي كانت تطفيها بنفخة قوية ولا مواصة ولا تلمها ببودة عليها. وين صلاة مع اللزان سهر الليل مؤثر فيها. وينو سلام للجيران كأنه زمان ما كانوا زويها. وينو قعادة مع الحبان والجبن التنت بكريها. نمير السرح فوق التبعين كيف انت انساك يا ماضيها. إلا مصير الحال تغير وباكر يبقى جناها بفوت. جاز بيكمل وغاز بيكمل وحيلة بيكمل ونار تموت. وترجع عليك يا درب الساقي شايل عذابه وشوقة تعود. تكسم قشها تحقب نصه وترفع نصه مع محمود. تنوم في راسك وداد المعزي وتصحى على السعن المقدود. وتبقى حياتها حليلة ويكا وقربة موية وراس واقود. وتبقى حياتها حليلة ويكا وقربة موية وراس واقود.
6: في هذه الصفحة من دفتر مشاعر أرحب بالشاعر الغنائي زكريا العبراوي الذي اخترنا لكم قصيدته ونسني بريدك.
3: ونسني بريدك ونسني بريدك تعال عشني بالفرح المحال. عيشني في قربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخير. قول وحكي لي يا غالي كيف الدنيا والأيام معاك. كيف ينفرق بسكرك وانا شايل الأحزان وراك. عارف بلاك مالي حبيبي وعارفني ما بحمل بلاء، كلمني عن شوقك وراي بخير وعافية تكون عساك. طمني يا سيد روحي، قول واحكي عن ريبنا الكبير، فاقدني مشتاق ليا كيف يا ريدي الأول وأخير. خبيه حبك في الفؤاد البينا، أحفظه في الضمير، ما لك غيابك عن نطال، المانعك أنت إن شاء الله خير. صدقني برتاح لك وأكون بقرب سعيد، ومعاك بحس أنا بالسرور، قربك حياتي ربيع وعيد. بعدك بعيش حزن السنين والشوق، وراك كل يوم بزيد، يكسر فراقك لي 200 يضحك 200 زمن العميد، وردوني سني بريدك تعال عشمني الفرح على محال، عيشني بقربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخير. زكريا عبد براوي.
9: الأشفى من حواف الكاس، حباب اللهفة والأشواق، معتك أصلك الطيب، مسلسل نبعك الرقرق، كرمة هواي والشاعر أحمد سنبوري.
10: فشفتك من حواف الكاس، حباب اللهفة والأشواق، معتك أصلك الطيب، مسلسل نبعك الرقرق، فيا كرمة هواي أنا كيف معاك الضيف ديم الإمارات، مع طبع جولي في كتان والتزم فراق، فلا باخوس تخير لك نبيز من أجود الأصناف، ولا فلسف سواك يواي فلاطون ولا جوستاف، رجعت كسيف في آخر الليل وفستك في بواقي سلاف، لقيت آثار قطاك هناك لكن بس لقيتك ناف، مسيطر سحرك الطاغي نفذ غدرك علي مختار، وفي غيبوبة الإحساس هناك في بلاوي ومحتار، حفظتك في تراتيلي وعجبتك والغرام أسرار، قريتك رغية ليك بيتخذتك ليهم ومدتار، فيا مزدانة بذاتك محصنة بقناعاتك، ويا ريانة حنية طلقت في أخ مراعاتك، بجيك استغفرك من البيت عليه وما جات شعاعاتك، وثبت اسمك الجواي تطوف في عمري ساعاتك، لقيتك والمعاني عجاف سنابل خضرة في الأيام، رأيتك والظلام حالك قبستك رؤية لقدام، ورافقت الأماني أنيس وداعبت الخيال أحلام، وكنت الروح من المجروح غشاني معاك أمان وسلام.
9: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، لمن نلقاكم مجددا الأسبوع الجاي، كونوا في أمان الله وإلى اللقاء.
4: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب، اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفوق به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الجيد معاي ما بين يوصل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004. 7-0.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 دم عليلة، مش واحد إن شاء الله، هيقوم 100 دم عليلة، إيه ضابوا عليلة تاني يقوم واحد اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة. طالب المسؤول السودان سودان بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا ماما شغالة يا ماما، لسه ما انتهت مسيرة يا ماما، هي شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن أصغر.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دبنجا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دبنجا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99,000 نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99,000 شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شرو التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المقدور عليها، يعني والمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في دول بقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق من جمآر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق، وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول، وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائع أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: أحب ننبه الناس أنه في إضراب يعني أسواق عامة لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس ناس الخضار واللبن والحاجات يعني عملوا حساب يوفوا أوضاعهم يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكذا يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في الموانئ البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن الموانئ السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعمال يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في موانئ البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للموانئ البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة، وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيل كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء موانئ جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانئها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للموانئ البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد، وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر سيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المرتب أنه في 16 ورقة يعني 13 ورقة تقدم عبر الأخوة الأكاديمية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يعتقد بعض الناس أن المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه كم نعتقد أن المسألة دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا أنه المرحلة الجاية تكون مرحلة صعبة جدا جدا فيما يتعلق بالأداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجة إن هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقدة داخل سلطة الأمر الواقع. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
12: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني وقرص الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
13: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى. يعني فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة والإنتاج الإنتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمدة السودان كله على مورد الذهب، ان احنا عندنا شغل في الذهب واقف ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفتها؟ وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجة إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
14: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9 2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك إن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
15: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأحيان

0: نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
1: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا لاهتمامها الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه ونقصان الامطار وتوابعه.
0: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
1: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بقرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85

0: ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت ل يعني لتشاد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما، يعني في 83 84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إقليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتقى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر للمجاعة. الكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفه، اهمها انه السودان سله غذاء الاعلى، وما ممكن الحكومه تعلن عن موضوع بتاعت مجاعه في السودان في الوقت ده، وهو اعلن عن المجاعه من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة. وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعت 83، في مجاعة بتاعت 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعت أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا للدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.

0: أعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
4: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعملوا مثلا لون ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغان إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
3: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
4: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب هي تكملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دايما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي هسه في ظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهم ما تعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
5: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
4: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة، يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملك إيه، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمنها قليل، يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
5: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
4: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين, يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة, يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة. يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
5: نجي لملف الرواتب والمستحقات, وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
4: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا, والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين, الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة واللجنة كونت لجنة, اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي. لا, إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني؟ يعني الناس دي يعني مشت بعيد, الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا, ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتحت, يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز, والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق, حتكون القروش بتاعتها أكتر من القروش الممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. إنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة, والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية. إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات, سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا, بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة. يعني في 100 طريقة إنه أختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية ولحد, ونحن عندنا 18 ولاية يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا, عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها, بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتة سقطت, وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك, وعاد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حسابات, وعشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
5: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب, هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
4: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده, فما بالك أسا؟ يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين, حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو, ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت, يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر, ماتت بالإحساس بالظلم, ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي, والحاجة بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وط العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
5: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة جمارية عمر, وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 دم عليلة، مش واحد إن شاء الله هيقوم 100 دم عليلة، إيه طب أم عليلة تاني يقوم واحد اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة. طالما القصور السودان دام سعود وجال بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95 FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا ماما شغالة يا ماما، لسه ما انتهت مسيرة يا ماما، هي شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن أصغر.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دبنجا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دبنجا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99,000 نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99,000 شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شروه التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعارج بعض الحاجات المقدور عليها، يعني والمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في تقدر بشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق من جمآر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق. وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول، وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قبل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجة إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائع أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: نحب ننبه الناس إنه في إضراب على أسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس ناس الخضار واللبن والحاجات يعني عملوا حساب يوفق أوضاعهم يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكده يوم الثلاث الأربعاء الخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في المواني البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن الموانئ السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعمال يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في مواني البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للمواني البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة. وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيلي كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء مواني جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة المواني البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للمواني البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد. وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر هيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المرتبط أنه 16 ورقة يعني 18 يناير تقدم عبر الأخوة الأكاديمية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كرباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يعتقد بعض الناس أنه المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه هم نعتقد أنه المزألة دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا أنه المرحلة الجاية تكون مرحلة صعبة جدا جدا فيما يتعلق بالأداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا إن هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقدة داخل سلطة الأمر الواقع. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
12: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني، وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية، مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
13: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى. يعني فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة، والإنتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمد السودان كله على مورد الذهب، ان احنا عندنا شغل في الذهب واقف. ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفتها، وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجة إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
14: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9-2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك أن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم
15: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
16: أراد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم والبغطي على الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026، والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم هو مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره برسم السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاد عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاد، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات أو نتائج الطلبات التقرير؟
17: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجا

لأسعار المستهلك ومعدل التغير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التغير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026. ويحتز ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام، شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد أنه الأسعار ارتفعت

0: هذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بغيس، زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام، سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322,538.55% نقطة لشهر أغسطس 2026، بينما كان 267.270.16 في شهر أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 55,268.39 نقطة بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68%، أي أن هذه المجموعة، مجموعة الأغذية والمشروبات، قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%، ويشير ذلك إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579,447.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419,723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159,724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل إنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918,225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769,919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148,306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26%، أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق الحضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26% عما كان عليه في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضيفنا فيه هو الأستاذة نجاة حسن عبد العاطي، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، للحديث حول التقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كانت دول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم التداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور الحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفائهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين اللي عبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في إنهم مرسل يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في إنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات بتكون مثلاً مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلاً بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم مثلاً تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعها مثلاً لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضو حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنقا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام التقينا وفي إطار عكس التجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره إنه مفقود، بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق، ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن أنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي أنه مفهوم الفقدان دائما أنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن أنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم، ومن الجدير أنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هناك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الأمر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت تجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري، واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني. وده بيتطلب التضافر، ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين، باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف، باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب، العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع لها.
4: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيشها آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026 واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 أم عليلة، مش واحد إن شاء الله، هيكون 100 أم عليلة. إيه طب أم عليلة تاني يقوم واحد اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة. طالما القصور السودان دام سعود وجال بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا معه شغالة يا معه، لسه ما انتهت مسيرة يا معه، هي شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن صغط.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دبنجا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دبنجا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99,000 نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99,000 شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شرو التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المغدور عليها. يعني فالمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في تقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق منجم آر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق. وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول، وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائع أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: أحب ننبه الناس أنه في إضراب على أسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس الخضار واللبن والحاجات يعني عملوا حسابهم يوفقوا أوضاعهم يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكذا يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في الموانئ البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن الموانئ السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعمال يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في موانئ البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للموانئ البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت السودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة. وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيلي كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء موانئ جديدة في هذا الإطار، فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للموانئ البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل الميائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد. وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر سيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المرتب أنه في 16 ورقة يعني الأخوة في الأكاديمية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يعتقد بعض الناس أنه المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه كم نعتقد أنه المزل دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا أنه المرحلة الجاية تكون مرحلة صعبة جدا جدا فيما يتعلق بالأداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجة إن هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقدة داخل سلطة الأمر الواقع. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
12: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني وقرص الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية، مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
13: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى. يعني فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة والإنتاج الإنتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمدة السودان كله على مورد الذهب، ان احنا عندنا شغل في الذهب واقف ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفت؟ وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجة إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
14: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9 2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك إن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
15: راديو دبنجا، راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
16: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا. في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
17: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. طبعاً ما في، ما هي يعني نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسة.

0: كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعملوا مثلا لون ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها مويه وكده؟ لا ابدا، ما في الحاجه دي، ما موجوده، وهي اصلا من زمان واسي زاد الافغان انه فقيره جدا، لكل البيئه المدرسيه فقيره شديد لكل الاحتياجات الاساسيه.
1: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
0: في تسرب للطلاب؟ هي اصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب هي كملت الناقصه. في تسرب للطلاب لانه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الاقل الناس اللي كانوا في الحلقه الثانيه والحلقه الثالثه ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشه، لانه بيكون دايما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في إنه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح، ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة اتعملت، وأصلا ما في طريقة أسه لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي هسه في ظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي. المهم ما اتعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
1: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
0: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع، بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. انا افتكر انه ما في زول يسالهم يعني من الوثائق الثبوتيه، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياه ده بتقدم على اي حاجه قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهاده بتاعت غير انه كان في سنه كده وماشي لسنه كده ويجيب نتيجته بتاعته؟ يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة، فبالك هسه في حالة بتاعت حرب ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا ديل المشوا مصير، المشوا دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أيا كانت الدولة المشوا عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي، الناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فانا افتكر انه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي، اذا انت داير تحدد الطالب تدخله في ايات وفصل، اذا انت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليبيا لو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة، يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع

0: دراسة. وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخوض خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة. تخوض خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي، وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانها طويل، عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية، وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء، وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة اللي ممكن تمول المقترح ده وتمويل الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
1: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
0: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد. وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة، 25 سنة، 10 سنة، 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
1: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل، ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
0: يعني المعلمين دي ليهم شهور عددا ما صرفوا، والدولة ما قادرة تعدل مرتباتهم، وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني، يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني، يعني ما في لجنه بتمشي لحد الولايه عشان تقعد مع المعلمين، عشان تناقش معاهم، مع الوالي بتاعهم، مع وزير التربيه هناك الاقليمي، عشان يناقشوا انه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا ابدا، ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته اسف بتاع اللجان ده، عشان اللجنه ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد ذاك اللي بتطلع لحوافز اللجنه عشان تتحرك من ولايه لولايه، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة، انه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت انه اللجنة تمشي فيزيكالي، تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط، يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضرب حقوق المعلمين، عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة، السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للنجوم بعدها، وبعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في في في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين، حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب، الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة دي بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني من المعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم يحكم الناس وطن العقل ويوقفوا المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.
2: أقول لكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجا دبوا يم وصلني، زرعت وصلني، وهاش في السنة أصلي بك هداب ننقدي، ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية والنقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات إتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان زمان شغال حاليا وقفت، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في اغاثه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبيه الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعه يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحده ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعه عمل في ولايه الخرطوم. فنسبه لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلاً يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين، هو ما قادر يأكل نفسه يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي عرس كيف يعني، انت تعرف لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بالغ 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلاب بتاعت أسعار مبالغ فيه، يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000. ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها فهتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، لأن موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تجيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي طبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما بيكون سمية يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني فينا يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي، البطالة اثرت على اغلب الناس، البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة انظر في امر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لانهم هم امل المستقبل، امل السودان، امل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل او حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني اكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، دجاجية، في ناس بيبيعوا تلج، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلو مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للمية كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراجو دبنجا، وإلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
7: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
8: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
7: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 دم عليلة، مش واحد إن شاء الله هيقوم 100 دم عليلة، إيه طب أم عليلة تاني يقوم واحد اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة. طالب السودان فيه رجال بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95 FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا ماما شغالة يا ماما، لسه ما انتهت مسيرة يا ماما، هي شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن صغط.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دبنجا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دبنجا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99 ألف نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99 ألف شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شروه التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المقدور عليها. يعني والمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في ذلك بقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق منجم آر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق. وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول، وشيء هو مرفوض. أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائع أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: نحب ننبه الناس أنه في إضراب على أسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس ناس الخضار واللبن والحاجات يعني عملوا حساب يوفق أوضاعهم، يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكده يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في الموانئ البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن الموانئ السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعمال يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في موانئ البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للموانئ البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة. وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيلي كبير، ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء موانئ جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للموانئ البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد. وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر هيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المرتبط أنه 16 ورقة يعني 13 ورقة تقدم عبر الأخوة الأكاديمية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كرباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يعتقد بعض الناس أنه المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه هم نعتقد أنه المزألة دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا أنه المرحلة الجاية تكون مرحلة صعبة جدا جدا فيما يتعلق بالأداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا إن هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقدة داخل سلطة الأمر الواقع. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
12: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني، وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية، مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
13: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى. يعني فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة، والإنتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمد السودان كله على مورد الذهب، ان احنا عندنا شغل في الذهب واقف. ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفتها، وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجة إن الخيران 7 في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
14: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمع الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9-2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك أن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقه الجديده من برنامج ملفات سودانيه. السودان يمر هذه الايام بموجه جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدات اثاره على حياه المواطنين المتاثره قبلا باهوال الحرب وما صاحبها من معاناه في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة.

0: واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم، أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار. وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض. فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ. وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي، يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه ونقصان الامطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
0: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب. فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما يعني ما حصرا على دارفور، بل امتدت ل يعني ل تشاهد المواقع دي. وانا استحضرني ذاكره تماما يعني في 83 84 لما مشى الام احمد ابراهيم دريج وهو حاكم اغليم دارفور في اوانه، وفي حكومه جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبه للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض، بشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت داك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و 2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار، وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا للدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيطالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات إيطالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات دي ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبيه الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعه يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين سا يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجع الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال، فعشان يقدر بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نتقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين، وما قادر يأكل نفسه يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عريس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف، يعني تتعرس لكيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي أغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشي أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه، يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب7,000، وفي محلات ب8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل اللي فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور لها شيء، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% دينا موجودين في جزء كبير. طبعا هاير فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبلية، هو الشيء اللي جار غالي، الطبلية ب500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما ب500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني فينا يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي، البطالة اثرت على اغلب الناس، البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفروا لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها. يعني
1: شكرا لك أستاذ زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية في الحتات الحيوية أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف يشلون مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 أم عليلة، مش واحد إن شاء الله هيقوم 100 أم عليلة. إيه طب أم عليلة تاني يقوم واحد اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة. طالب القصور السودان دام سعود وجال بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا جماعة شغالة يا جماعة، لسه ما انتهت مسيرة يا جماعة، هي شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن صغت.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دبنجا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دبنجا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99,000 نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99,000 شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شروه التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: فالمواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بنناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المقدور عليها. يعني المواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في ذلك بقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق من جمآر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق. وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قبل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قبل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجة إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائع أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: نحب ننبه الناس أنه في إضراب على أسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس ناس الخضار واللبن والحاجات يعني يعملوا حسابهم يوفقوا أوضاعهم يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكده يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في المواني البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن المواني السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعمال يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في مواني البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للمواني البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة. وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيل كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء مواني جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة المواني البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للمواني البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد. وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر هيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المرتبط أنه يكون فيه 16 ورقة يعني الأدنية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يعتقد بعض الناس أنه المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه يعني نعتقد أنه المزل دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا أنه المرحلة الجاية تكون مرحلة صعبة جدا جدا فيما يتعلق بالأداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا إن هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقدة داخل سلطة الأمر الواقع. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
12: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، اللي أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
13: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى. يعني فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة، والإنتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمد السودان كله على مورد الذهب، ان احنا عندنا شغل في الذهب واقف ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفتها؟ وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجة إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
14: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9-2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك أن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.

0: بكم مستمعين الأعزاء في جولة جديدة من السودان في الصحافة العالمية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني الذي تصادف مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من تقارير رويترز الحصرية إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيترز، مرورا بوكالتين شيخوا وفرانس بريس.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي أزمة تأشيرة تعصف بحضور البرهان في الأمم المتحدة، وفد المعارضة المدنية الذي يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة في نيويورك، وكارثة تعدين ثانية تضرب شرق السودان خلال أسبوع واحد فقط.
1: راديو دبنجا راديو.
0: 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب دخلت عامها الرابع ولا تزال تتصدر اهتمام العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: تصدرت وكالة رويترز في تقرير حصري نقلته عشرات الصحف حول العالم تغطية هذا الأسبوع بخبر دبلوماسي مثير للجدل، إذ كشفت أن الولايات المتحدة تحجب تأشيرة دخول عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من موعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحلل غربي مطلع أن إصدار التأشيرة بدأ مشروطا بموافقة البرهان على مقترح هدنة لمدة 90 يوما تقدم به مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وهو ما رفضه البرهان.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما الجزيرة فقد نقلت أن ناشطين وصحفيين سودانيين انتقدوا واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين الخطوة بأنها ضغط سياسي، ومحذرين من أن الوصول إلى الأمم المتحدة لا ينبغي أن يستخدم أداة للتأثير على موقف الخرطوم من الحرب الأهلية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: بالتوازي مع أزمة التأشيرة تبعت ميدل إيست مونيتر ورويترز حضورا دبلوماسيا مختلفا تماما، إذ أشارتا إلى أن رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك موجود في نيويورك هذا الأسبوع في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفقة أعضاء تحالفه المدني المناهض للحرب.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: وثقت دبنجا أن وفد تحالف القوى المدنية الديمقراطية صمود بقيادة حمدوك التقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث دعت القوى المدنية المعارضة للحرب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لجعل هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان أولوية قصوى، إلى جانب تدابير لحماية

0: كما نقلت أول أفريكا عن رسالة مشتركة بعثها التحالف إلى مجلس الأمن، جاء فيها أن القوى المدنية لا تعترف بشرعية أي سلطة قائمة حاليا في البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بعدم إطفاء الشرعية على أي سلطة تأسست عبر انقلاب أو فرضت بالقوة.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما وكالة الأنباء الصينية شينخوا فقد وثقت هذا الأسبوع كارثة إنسانية جديدة، إذ أفادت بأن انهيار 5 أنفاق تعدين في منطقة أوني بولاية البحر الأحمر شرق السودان أسفر عن مقتل 10 عمال تعدين أهلي وإصابة 21 آخرين، فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال لا يزالون تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة ثقافة نيوز أن هذا الانهيار يمثل الحادث الثاني من نوعه في منجم غير نظامي هذا في خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بعد انهيار سابق في إقليم كردفان الأسبوع الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 82 شخصا.
1: راديو دبنجا راديو.
0: من جانبها نقلت ميدل إيست مونيتور موقفا مباشرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة تأشيرة البرهان، حيث صرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء عدم إصدار تأشيرة حتى الآن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مؤكدا أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة. في المقابل أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية حسب ما نقلته منصة نيوز كورد التي قارنت تغطية 14 وسيلة إعلامية لهذه القصة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقائديهما لا يمثلون حقبا شرعيا ودستوريا للسودان، وأن واشنطن وإدارة ترامب ستسعيان لرفع كلفة استمرار النزاع على جميع الأطراف والشبكات التي تغذيه.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أخيرا، وفي مقال رأي لافت نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رد البرهان بنفسه على الضغوط الأمريكية، حيث أوضح أن البرهان قال إن هدنة سابقة سمحت لقوات الدعم السريع وحلفائها بإعادة التجمع، ورفض ما وصفه بالإملاءات الخارجية بشأن الحرب. هذا الموقف يعكس حسب متابعينا إصرارا من قيادة الجيش على مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق ما تعتبره حسما ميدانيا، حتى لو كان الثمن غيابا محتملا عن أعلى منصة دبلوماسية في العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: مستمعين الأعزاء، بين أزمة تأشيرة تكشف حجب التوتر بين الخرطوم وواشنطن ووفد للمعارضة المدنية يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة بعيدا عن البرهان، وكارثة تعدين ثانية تحصد أرواحا جديدة في شرق البلاد، وأمين عام أممي يتدخل شخصيا لحل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وقائد عسكري يرفض علنا أي إملاءات خارجية، يبقى السودان في قلب اهتمام العالم ولو من زوايا متعددة ومتناقضة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.

0: ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مزارع فاريف شيكان عمر هاشم، عمر هاشم محمد، مزارع في الأرياف حول محلية شيكان. الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف، فنحن الآن داخلين على شهر 10، ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9، وجزء من المحصولات كانت بتطلع، يعني المحاصيل والمنتجات نحن بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي، يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا، وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش. التبش اللي هو بيشبه العجور بتاع البحر لكن هو أقل، فنحن كمية الإنتاج وكان بيسموه البكر أو الطرشي دائما بنتج في شهر 9 بداية شهر 9. فهذا العام لا يوجد أي، لو دخلت كل أسواق الخضار برضو مثلا في في في في في حاصلات أو في محصولات اللي هلنا بقول لها الفريق بيطلع شهر 9 اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن، قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكلها فريق كمزارعين، وكذلك بناكل اللوبة بنقوم نجيب اللوبة خضرة وبقوموا بالدول الأطفال الكبار بيقوموا بنجدوها بالموية كسليقة كده. لكن هذا العام إلى الآن اللوبة من الأرض ما قامت، يعني من الأرض ما مرقت ولا تمشي ولا غيره. ده المبشر الأول على أساس أنه في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود أمطار، دي المرحلة الأولى، ودي شيء رباني إنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق النزل فيها مطر لا توجد فيها زراعة لظروف الحرب، لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات الريف شيكان تركوا غراهم، تركوا غراهم لظروف الحرب، وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل وفظائع موجودة ونهب كان تم في المناطق بتاعت القرى، عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق حول مدينة الأبيض، والله ما في تمويل زراعي، في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع، ما وفرت تقاوي، ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية، فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة. يعني الآن احنا في تبشير بتاع جفاف، مبشرين بجفاف، بالوضع بتاع الأمطار شايفين انه عدي الآن ما جات مطرة سراية عشان الزرع يمشي. الأهم من ده كله والكلام ده يعرفوه المزارعين، نحن السنة دي ما عندنا الرمال لأنه فشل الرمال. ويعني حقيقة لأول مرة كنا زمان بنقول والله المزارع كذب المطر وأكل التراب، السنة المزارع ما أكل التراب، كذب المجاعة وصدق المطر، لكن في النهاية خاب المطر لظروف جفاف. ماشي تضرب هذه المنطقة. أما المجاعة بالوضع الماشي ده كل المزارعين الآن خارج الخدمة والخريف غير مبشر مطلقا، لأنه حد الآن ما عندنا أي خريف واضح، ونحن خاشين على شهر 10 ومعروف خلاص يعني شهر 10 وشهر 11 ده موسم الحصاد، إلى الآن نحن ما عندنا زراعة، ومعينات الزراعة ذاتها قد تجاوز الزمن، لأنه لا التقاوي لا مبيدات لا وقود ولا إرشاد زراعي ده كله ما موجود. فربنا يأخذ بيد المزارع اللي اعتماده كله على الزراعة.
2: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يتقل عن النحل ولا منطقة يتقل عن النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، مع أنه يعني في الأيام الفارغة دي في أمطار متفرغة هنا وهنا وهنا، الناس بتصادفهم مطرة ممكن تنجح لهم، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا. يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام، حتى ما فشلت فشل تام نسبة نجاح ما بتتخطى 50%. الذرة والدخن في حتات لسه في محافظة يعني في أمل ليها لو جاتنا أمطار، يعني لو الأمطار وقفت على المستوى ده نقول النجاح في حدود 10-15%، لأنه في زراعة ممكن في حدود العلف للبهائم ويرعون، لكن موسم العام والله تعبان شديد. يعني حصل خلاص في ناس سلموا ما عندهم نجاح ما عندهم نصيب في زراعة الموسم.
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبنجا دبنجا دبنجا دبنجا يم وصلني زراعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكبد أصني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك. من قلب الشارع ولغاية مسامعك راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: أقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير، وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معنا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر بروديوسر سوداني من سكان مدينة الأبيض.
0: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
2: بدايتنا مع ضابط كانت قديمة شديدة، يا معنا 2018-2019، كنت بسمع لود المزاد، ده الزرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمنو عن طريق الموسيقى. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، كنت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت مسهل، وكان معي ناس كتيرة يقفوا معي شراوت للنيس اللي وقفت معي كلها والله.
0: وشنو الحاب توصله من خلال فن الراب؟
2: والهدف الأساسي من إنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يعني. أنا شايفها بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية ولك، عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع. الحمد لله الناس ما شفت الحاجة دي وما شفت التطور، في التطور الحمد لله. دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديلهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
0: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب. الجيل الجاي مسي، الجيل اللي حيقوم بعدينا حيقوم، ده حيكون له تاريخ، حيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
0: يا سلام.
2: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحارب بها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحارب بها، ممكن تحارب بها الفقر، ممكن تحارب بها الفساد، ممكن تحارب بها حاجات كثيرة. يعني اقول لك في النهاية الراب ده سلاح.
0: جميل.
2: وفهم في نفس الوقت
3: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلف الدنيا دي لو عوض، وكل كسر لو جابه دي فترة وحدة.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيكا بشكل كويس، حتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاع، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة المستمع هيسمع بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات ومركز على فيديوهات حاجة عادية، لكن لا انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال ده. تكتب حاجة من قلبك، يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا لا تكتب على الحاجة اللي انت حاسس بها يا مان. وبعدين يا مان التراك لا لا لا لا العميق ده بس وكون في عقول الناس موجود مبزول، لأنه فكرة التكاتيبة من جواك وزول السماع هيفهمها وحتروح كله كله. عشان كده أنا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على أمل أنه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الأغنيات الحصرية على دبنج راب.
2: Yes, I'm gonna miss you.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 14.

0: Hazırla ne kadar mı? Şahitliyim lan inak. Şahit mi lan?
1: أنا أنا هي هون وصلت محطة طشاش من التحمل الهاك ما شايف ولا سامع أي حاجة
0: أمس يا أخ خلاص قربنا يا أخ قربنا أنا خايف الشاب عنده يصحى يسوي أنا لسه ما جيت إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه
1: الله كريم علينا ننسى وما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي

0: Ali. Ali. Ma. Ma. Ta. Ali. Ma. Ta.
1: Hoy, hoy. قول بسم الله يا اخوي. مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو، اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا حقل التعليم حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. الله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت نمت ولا يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي، إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين؟ تعبان يا أخ من المشي، كده الصباح كلي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي حسني.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البلد اللي يدرس منهم، ونعمل فصول صباح ومساء، أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة. وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. لا اسمعني اسمعني، ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونلحقهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا بسبب الحرب والنزوح يكونوا مستمرين في التعليم. فاهم فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 دم عليلة، مش واحد إن شاء الله هيقوم 100 دم عليلة، إيه طب أم عليلة تاني يقوم واحد اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة، طالما التصوير السودان دام سعود وجال بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان دام حدوث مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا ماما شغالة يا ماما لسه ما انتهت، مسيرة يا ماما حية شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن أصغر.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية وسبع دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دابنغا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دابنغا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99 ألف نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99 ألف شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شروه التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دابنغا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المقدور عليها، يعني والمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بـ20، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في دول بقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق من جمآر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق، وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول، وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائع أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: نحب ننبه الناس أنه في إضراب يعني أسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس ناس الخضار واللبن والحاجات يعني عملوا حساب يوفوا أوضاعهم يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكده يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في المواني البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن المواني السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعماله يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في مواني البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للمواني البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة، وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيل كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء مواني جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة المواني البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للمواني البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد، وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر هيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المرتبط أنه 16 ورقة يعني 12 ورقة تقدم عبر الأخوة الأكاديمية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يحتقد بعض الناس أنه المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه كان نعتقد أنه المزل دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا أنه المرحلة الجاية تكون مرحلة صعبة جدا جدا فيما يتعلق بالأداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجة إن هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقدة داخل سلطة الأمر الواقع. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
12: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني، وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية، مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
13: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى يعني. فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة والإنتاج الإنتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمدة السودان كله على مورد الذهب، ان احنا عندنا شغل في الذهب واقف ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفتها؟ وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجة إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
14: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9-2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك أن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
15: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيحدث.

0: يختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
1: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص، وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور الحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مرسل يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم عملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعها مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في أنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية أنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلا للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء القسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء القسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء القسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء القسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا راوي دبنجا.
0: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام التقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
2: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجة كريمات ولا أكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال والاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار إنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتبار إنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعيه، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
0: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
2: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001 واحد واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
0: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
2: رغم أن السودان صادق على اتفاقيات مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبهة يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة للمجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أو المسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني. وده بيتطلب التضافر، ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين، باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبارينها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب، العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
0: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري مفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع لها.
3: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويهم. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومعدل المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد. وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر رادي دبنجا على اهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 دم عليلة، مش واحد إن شاء الله، هيقوم 100 دم عليلة إيه أبو عليلة، تاني يقوم واحد اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة، طالما التصوير السودان دام سعود وجال بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا ماما شغالة يا ماما، لسه ما انتهت مسيرة يا ماما، حية شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن صغط.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دابنغا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دابنغا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99 ألف نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99 ألف شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمري يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شرو التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دابنغا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المقدور عليها، يعني والمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي ب20، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في دول بقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق من جمآر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق، وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائع أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: أحب ننبه الناس أنه في إضراب يعني أسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس ناس الخضار واللبن والحاجات يعني عملوا حسابهم يوفوا أوضاعهم يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكده يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في المواني البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة المواني البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن المواني السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعمال يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في مواني البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للمواني البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة، وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيل كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء مواني جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة المواني البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للمواني البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد، وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر سيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المرتبط أنه في 16 ورقة يعني الوطنية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يعتقد بعض الناس أن المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه هم نعتقد أن المزألة دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا أنه المرحلة الجاية تكون مرحلة صعبة جدا جدا فيما يتعلق بالأداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجة إن هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقدة داخل سلطة الأمر الواقع. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
12: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني، وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية، مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
13: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى يعني فعلا. في جاز، الجاز قاطع له فترة والإنتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمدة السودان كله على مورد الذهب. نحن عندنا شغل في الذهب واقف ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفتها؟ وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجة إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
14: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9 2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك إن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
15: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في جولة جديدة من السودان في الصحافة العالمية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني الذي تصادف مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من تقارير رويترز الحصرية إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيترز، مرورا بوكالتين شيخوا وفرانس بريس.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي أزمة تأشيرة تعصف بحضور البرهان في الأمم المتحدة، وفد المعارضة المدنية الذي يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة في نيويورك، وكارثة تعديل ثانية تضرب شرق السودان خلال أسبوع واحد فقط.
1: راديو دبنجا راديو.
0: 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب دخلت عامها الرابع ولا تزال تتصدر اهتمام العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: تصدرت وكالة رويترز في تقرير حصري نقلته عشرات الصحف حول العالم تغطية هذا الأسبوع بخبر دبلوماسي مثير للجدل، إذ كشفت أن الولايات المتحدة تحجب تأشيرة دخول عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من موعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحل غربي مطلع أن إصدار التأشيرة بدأ مشروطا بموافقة البرهان على مقترح هدنة لمدة 90 يوما تقدم به مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وهو ما رفضه البرهان.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما الجزيرة فقد نقلت أن ناشطين وصحفيين سودانيين انتقدوا واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين الخطوة بأنها ضغط سياسي، ومحذرين من أن الوصول إلى الأمم المتحدة لا ينبغي أن يستخدم أداة للتأثير على موقف الخرطوم من الحرب الأهلية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: بالتوازي مع أزمة التأشيرة، تبعت ميدل إيست مونيتر ورويترز حضورا دبلوماسيا مختلفا تماما، إذ أشارتا إلى أن رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك موجود في نيويورك هذا الأسبوع في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفقة أعضاء تحالفه المدني المناهض للحرب.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: وثقت دبنجا أن وفد تحالف القوى المدنية الديمقراطية صمود بقيادة حمدوك التقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث دعت القوى المدنية المعارضة للحرب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لجعل هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان أولوية قصوى، إلى جانب تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها. كما نقلت أول أفريكا عن رسالة مشتركة

0: يعترف بشرعية أي سلطة قائمة حاليا في البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بعدم إطفاء الشرعية على أي سلطة تأسست عبر انقلاب أو فرضت بالقوة.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما وكالة الأنباء الصينية شينخوا فقد وثقت هذا الأسبوع كارثة إنسانية جديدة، إذ أفادت بأن انهيار 5 أنفاق تعدين في منطقة أوني بولاية البحر الأحمر شرق السودان أسفر عن مقتل 10 عمال تعدين أهلي وإصابة 21 آخرين، فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال لا يزالون تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة ثقافة نيوز أن هذا الانهيار يمثل الحادث الثاني من نوعه في منجم غير نظامي هذا في خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بعد انهيار سابق في إقليم كردفان الأسبوع الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 82 شخصا.
1: راديو دبنجا راديو.
0: من جانبها نقلت ميدل إيست مونيتور موقفا مباشرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة تأشيرة البرهان، حيث صرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء عدم إصدار تأشيرة حتى الآن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مؤكدا أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة. في المقابل أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية حسب ما نقلته منصة نيوز كورد التي قارنت تغطية 14 وسيلة إعلامية لهذه القصة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقائديهما لا يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وأن واشنطن وإدارة ترامب ستسعيان لرفع كلفة استمرار النزاع على جميع الأطراف والشبكات التي تغذيه.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أخيرا، وفي مقال رأي لافت نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رد البرهان بنفسه على الضغوط الأمريكية، حيث أوضح أن البرهان قال إن هدنة سابقة سمحت لقوات الدعم السريع وحلفائها بإعادة التجمع، ورفض ما وصفه بالإملاءات الخارجية بشأن الحرب. هذا الموقف يعكس حسب متابعينا إصرارا من قيادة الجيش على مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق ما تعتبره حسما ميدانيا، حتى لو كان الثمن غيابا محتملا عن أعلى منصة دبلوماسية في العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: مستمعين الأعزاء، بين أزمة تأشيرة تكشف حجب التوتر بين الخرطوم وواشنطن ووفد للمعارضة المدنية يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة بعيدا عن البرهان، وكارثة تعدين ثانية تحصد أرواحا جديدة في شرق البلاد، وأمين عام أممي يتدخل شخصيا لحل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وقائد عسكري يرفض علن أي إملاءات خارجية، يبقى السودان في قلب اهتمام العالم ولو من زوايا متعددة ومتناقضة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دول يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبيه الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعه يعني اقل طلعه مكلفه، يعني واقل طلعه فيها صرف. فاغلبيه الشباب ما شغالين، قاعدين سا يعني نسبه لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني اي حركه حاليا. فبحاول برجعوا الناس، ارجع الخرطوم بقت امنه، ارجع القصه، ما قصه الخرطوم امنه ولا القصه قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تجيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تجيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي يقدر نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك للشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف، يعني انت تعرس لي كيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 و 400، 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشابة محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذة محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وقلاب بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة، بس أنت لو دارت الشيري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأغاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، لأن موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذا ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثر بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فيه. هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل؟ البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية في الحتات الحيوية أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقفل تشلوه مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما يقولون متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
6: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 دم عليلة، مش واحد إن شاء الله، هيقوم 100 دم عليلة، إيه ضابوا عليلة تاني يقوم واحد، اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، طالما التصوير السودان دام سعود وجال بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا ماما شغالة يا ماما، لسه ما انتهت مسيرة يا ماما، هي شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن أصغط.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دبنجا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دبنجا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99,000 نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99,000 شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شروه التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المقدور عليها، يعني والمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في دول بقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق من جمآر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق، وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائع أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: أحب ننبه الناس أنه في إضراب على أسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس الخضار واللبن والحاجات يعني عملوا حساب يوفوا أوضاعهم يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكده يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في الموانئ البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن الموانئ السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعمال يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في موانئ البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للموانئ البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة، وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيلي كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء موانئ جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للموانئ البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد، وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر سيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المؤتمر أنه 16 ورقة يعني 13 ورقة تقدم عبر الأخوة الأكاديمية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يعتقد بعض الناس أن المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه هم نعتقد أن المزل دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا انه المرحله الجايه تكون مرحله صعبه جدا جدا فيما يتعلق بالاداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدوليه عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا ان هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقده داخل سلطه الامر الواقع. واضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
12: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية، مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
13: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى. يعني فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة والإنتاج الإنتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمدة السودان كله على مورد الذهب، ان احنا عندنا شغل في الذهب واقف ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفتها؟ وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجة إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
14: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9-2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك إن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
15: راديو دبنجا يقدم
16: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
17: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في القضار وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
18: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا أديك يعني شوية مقدمة عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح زحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايودايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا نوع مختلف في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الايام دي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه هيئه الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب واثارها. طيب ما عارف يا ابراهيم اخش لك انه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
17: طيب يعني برضو يعني ناخذ وقفه قصيره اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحه اسمها مصلحه الغابات، والمصلحه دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفره بتاعنا الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي. يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا ولا حصل شنو بالضبط؟
18: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه أنا بقدر أقول لك إنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده أبوه. فده أدى إلى إنه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصة في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود. الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي

0: قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدولي في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدوره في انها تحمي الغابات. نعم
1: نعم طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات، فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني إنه لفقدان الغطاء الغابي؟
0: طبعا أكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات كلها يعني بتحقق اقول عليه انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخذ ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تتكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي الى انه نسبه التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميات المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار، فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة إنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي إنه نحن الأمطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لأنه الغطاء النباتي قل، وده بالضرورة يؤدي إلى تقليل الأمطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي إلى إنه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت المره فاتت تكلمنا عن النينو لا نينا والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دوله كان او عندها دور انها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها اللي تؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى ب الكونفرنس اوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفين وما كان درسين وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم. Reduction emission from deforestation and forest degradation، تقليل الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من حياة الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا وأنا شاركت لكم بمناسبة اسمه

0: جريت جرين وول، اللي هو الجدار الاخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي الى السنغال. السودان ما ربي واخد جزء كبير جدا جدا منها، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي، لان عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت انه ما في حوكمه لاداره الغابات واداره المراعي وكده. فدي كلها اشياء كثيره جدا جدا بتؤدي الى انه السودان اذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت انه يتفاعل ايجابا مع التغيرات المناخيه في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر اذا كانت بيئيه يعني محليه في السودان او اقليميه زي ما حاصل في العالم الليله.
1: نعم. طيب سيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، عشان نوضح النقطه الاخيره دي حقت استفاده السودان من يعني الصناديق او الاموال اللي تكون مخصصه لاستعاده الغطاء الغابي. يعني انا عارف انه هنا في اوروبا في حاجه، اول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم انه الدول الغنيه اللي هي الملوث الاكبر يفترض انها تعوض الدول ما قاعد تصدر اي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيره، ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليه والدولة بكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
0: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز، اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nation Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي احنا سميناه RED، اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحليه اللي تحتمل على الغابات، تعزيز التنميه المستدامه. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول انها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم انتاج الفحم، حمايه الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفيه. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في الحته بتاعت انه اعاده تشجير، اداره الغابات المستدامه، زياده مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصه زياده مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابة، العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بيدوا تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصاديه للمجتمعات الريفيه وحمايه الموارد الطبيعيه. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حمايه غابات الهباء الهشاب والطلف والصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التهجير. ناس ونسر الدل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكه يعني او المنتجه لثاني اكسيد الكربون كثير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما انت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي الى انخفاض كميه ثاني اكسيد الكربون المنبعثه منكم، بتؤدي في النهايه الى زياده الدعم لكم من خلال هذه الصناديق، اذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، او من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هو محتاج له.
1: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده، ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير، فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
0: اكيد اكيد يا ابراهيم اكيد. شوف قدر ما انت تقطع قدر ما تكون في اراضي. طبعا احنا كمان منطقه السودان اللي يعني نقول ليه يعني اقدرنا انه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع اشجار قدر ما تقل المراعي قدر ما تقل المناطق المزروعه بيزحف تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعه. طيب يس احنا قادرين جدا جدا انه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا. أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعمل شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمتك قبل قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم أن إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة في الصحور إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متاحة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة السفرية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
1: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
0: والله بتاخد وقت طبعا يا إبراهيم، تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة تحت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت فالقصة بتاخد لها زمن كتير. لكن يعني أحسن نبدأ مما نقول نستنى، مش كده؟ أيوة. نكون جاهزين إنه نشتغل في إنه أول شيء مساعدة العالم، يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم والدول بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول اسكندنافية بالذات، إذا تكلمنا مثلا عن فنلندا تكلمنا عن النرويج تكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال الصورة الفريق العظيم والقروض جاهزة. لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة احنا قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10-20-30-40 سنة. حتى العشي أشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة، فإحنا نتكلم عن أشجار دارينا انها تكون للأجيال القادمة، انه تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه احنا قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصدي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا، وهنا ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن خليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصة في منطقة حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغاية كردفان لغاية النيل الأزرق النيل الأبيض وتمشي لغاية البطانة. فدي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده، ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لأن احنا الدولة الوحيدة تقريبا في العالم اللي بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائية في الصناعات الطبية وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدأ الليلة قبل بكرة.
1: نعم السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ركاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس كلهم بيعرفوه بيمسك سهمهم يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسا تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في زي منتبهات لأنه في مشكلة بتاع الغابات، فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
0: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نحن نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم يكون نعي ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأسرة، مثلا في الخرطوم إحنا كان عندنا غابة الصنود كنا نمشي فيها رحلات ونأكل ونسوي الأناجية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي دارفور. طيب حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون أصو يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nations Environment Protection Agency والكوب والسور الإسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيجينة من وجود الغابات دي شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
0: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام، ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة، ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 أم عليلة، مش واحد إن شاء الله هيقوم 100 أم عليلة، إيه طب أم عليلة تاني يقوم واحد اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة. طالما
2: التصوير
1: السودان سعود رجال بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: دي مسيرة يا ماما شغالة يا ماما لسه ما انتهت، مسيرة يا ماما حية شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن أصغر.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
4: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دابنغا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
2: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دابنغا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99 ألف نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99 ألف شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شروه التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دابنغا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ماذا أدري يعني ماذا أدري على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المقدور عليها يعني. والمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في ذلك بقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق من جمآر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق. وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول، وشيء هو مرفوض. أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائعهم أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: أحب ننبه الناس أنه في إضراب يعني أسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس ناس الخضار واللبن والحاجات يعني عملوا حسابهم يوفوا أوضاعهم يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكده يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في المواني البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن المواني السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعماله يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في مواني البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للمواني البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة. وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيل كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء مواني جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة المواني البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للمواني البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد. وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر هيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المرتبط أنه في 16 ورقة يعني 13 ورقة تقدم عبر الأخوة الأكاديمية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يعتقد بعض الناس أن المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه كم نعتقد أن المزألة دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا أنه المرحلة الجاية تكون مرحلة صعبة جدا جدا فيما يتعلق بالأداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجة إن هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقدة داخل سلطة الأمر الواقع. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
12: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني، وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية، مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
13: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى يعني. فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة والإنتاج الإنتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمدة السودان كله على مورد الذهب. نحن عندنا شغل في الذهب واقف ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفتها؟ وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجة إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
14: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9-2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك إن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
15: راديو دبنجا،
16: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
17: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
16: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-08-00-0-0-0-4-7-0.
15: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم، يعني وعدم عدالة متناهية، يعني ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، هم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد.

0: واقع بشع يعني، عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة. بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
0: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي. في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتضيف فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
0: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعة الاستمرار بتاعة التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتأدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، شكرا لكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أراد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم، والبغطي الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026. والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره برسم السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاة عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاة، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات أو نتائج الطلعبات التقرير؟
3: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجا، ونقدم لكم بيانا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التغير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التغير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026، بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026، بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026، ويعكس ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهر سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام، شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام، سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322,538.55% نقطة لشهر أغسطس 2026، بينما كان 267,270.16 في شهر أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 55,268.39 نقطة بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68%، أي أن هذه المجموعة مجموعة الأغذية والمشروبات قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%. في المية، ويشير ذلك إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579.447.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419.723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159.724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق. وده بدل أنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918.225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769.919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148.306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26%، أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق الحضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26% عما كان عليه في العام السابق. ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
2: لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضيفنا فيه هو الأستاذة نجاة حسن عبد العاطي، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، للحديث حول التقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: قل لكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مزارع فاريف شيكان عمر هاشم، عمر هاشم محمد، مزارع في الأرياف حول محلية شيكان. الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف. نحن الآن داخلين على شهر 10، ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9، وجزء من المحصولات كانت بتطلع، يعني المحاصيل والمنتجات نحن بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي، يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا، وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش. التبش اللي هو بيشبه العجور بتاع البحر لكن هو أقل. فنحن كمية الإنتاج كان بيسموه البكر أو الطرشي دائما منتج في شهر 9 بداية شهر 9. فهذا العام لا يوجد أي، لو دخلت كل أسواق الخضار برضو مثلا في في في في في حاصلات أو في محصولات اللي هلنا بقول لها الفريق بيطلع شهر 9 اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن، قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكلها فريق كمزارعين، وكذلك بناكل اللوبة بنقوم نجيب اللوبة خضرة وبقوموا بالدول الأطفال الكبار بيقوموا بنجدوها بالموية كسليقة كده. لكن هذا العام إلى الآن اللوبة من الأرض ما قامت، يعني من الأرض ما مرقت ولا تمش ولا غيره. ده المبشر الأول على أساس إنه في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود أمطار، دي المرحلة الأولى، ودي شيء رباني إنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق النزل فيها مطر لا توجد فيها زراعة لظروف الحرب، لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات اللي في شيكان تركوا غراهم لظروف الحرب، وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل فظايع موجودة ونهب كان تم في المناطق بتاعت القرى، عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق حول مدينة الأبيض، والله ما في تمويل زراعي، في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع، ما وفرت تقاوي، ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية. فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة. يعني الآن احنا في تبشير بتاع جفاف، مبشرين بجفاف، بالوضع بتاع الأمطار شايفينه عدي الآن ما جات مطر سراية عشان الزرع يمشي. الأهم من ده كله والكلام ده يعرفوه المزارعين، نحن السنة دي ما عندنا رميل لأنه فشل الرميل. ويعني حقيقة لأول مرة كنا زمان بنقول والله المزارع كذب المطر وأكل التراب. السنة المزارع ما أكل التراب، كذب المجاعة وصدق المطر، لكن في النهاية خاب المطر لظروف جفاف ماشي تضرب هذه المنطقة. أما المجاعة بالوضع الماشي ده كل المزارعين الآن خارج الخدمة، والخريف غير مبشر مطلقا لأنه حد الآن ما عندنا أي خريف واضح، وعن إحنا خاشين على شهر 10 ومعروف خلاص، يعني شهر 10 وشهر 11 ده موسم الحصاد، إلى الآن أن إحنا ما عندنا زراعة، ومعينات الزراعة ذاتها قد تجاوز الزمن لأنه لا التقاوي لا مبيدات لا وقود ولا إرشاد زراعي، ده كله ما موجود. فربنا يأخذ بيد المزارع اللي اعتماده كله على الزراعة.
6: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يرقل على النحل ولا منطقة يرقل على النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار. مع انه يعني في الايام الفارده دي في امطار متفرقه هنا وهنا وهنا، الناس اللي بتصادفهم مطره ممكن تنجح لهم، لكن نسبه النجاح السنه ضعيفه جدا. يعني في كميه كبيره من الاراضي المزروعه بالسمسم دي خلاص اعلنت الفشل التام. حتى ما فشلت فشل تام، نسبه نجاح ما بتتخطى 50%. الذره والدخن في حتات لسه في محافظه، يعني في امل ليها لو جاتنا امطار. يعني لو الامطار وقفت على المستوى ده نقول النجاح في حدود 10-15%، لانه في زراعه ممكن في حدود العلف للبهائم ويزرعون، لكن الموسم العام والله تعبان شديد. يعني حصل خلاص في ناس سلموا، ما عندهم نجاح، ما عندهم نصيب في زراعة الموسم.
7: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
8: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني. راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
7: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 دم عليلة، مش واحد إن شاء الله، هيقوم 100 دم عليلة، إيه ضابوا عليلة تاني يقوم واحد، اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة، طالما التصوير السودان سعود وجال بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا ماما شغالة يا ماما، لسه ما انتهت مسيرة يا ماما، حية شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن صغط.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دبنجا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دبنجا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99,000 نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99,000 شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شرو التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المقدور عليها، يعني والمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في تقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق من جمآر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق، وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائع أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: نحب ننبه الناس أنه في إضراب على أسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس ناس الخضار واللبن والحياة يعني عملوا حساب يوفوا أوضاعهم يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكذا يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في المواني البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة المواني البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن المواني السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعمال يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في مواني البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للمواني البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة، وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيل كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء مواني جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة المواني البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للمواني البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد، وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر هيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المرتبط أنه في 16 ورقة يعني 13 ورقة تقدم عبر الأخوة الأكاديمية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يعتقد بعض الناس أن المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه كان نعتقد أن المسألة دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا أنه المرحلة الجاية تكون مرحلة صعبة جدا جدا فيما يتعلق بالأداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجة إن هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقدة داخل سلطة الأمر الواقع. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
12: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع تأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني، وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية، مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
13: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى. يعني فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة والإنتاج الإنتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمدة السودان كله على مورد الذهب. نحن عندنا شغل في الذهب واقف ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفته؟ وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجة إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
14: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9-2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك إن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.

0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في جولة جديدة من السودان في الصحافة العالمية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني الذي تصادف مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من تقارير رويترز الحصرية إلى تغطيات الجزيرة وميدل الإيست مونيترز، مرورا بوكالتين شيخوا وفرانس بريس.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي أزمة تأشيرة تعصف بحضور البرهان في الأمم المتحدة، وفد المعارضة المدنية الذي يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة في نيويورك، وكارثة تعديل ثانية تضرب شرق السودان خلال أسبوع واحد فقط.
1: راديو دبنجا راديو.
0: 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب دخلت عامها الرابع ولا تزال تتصدر اهتمام العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: تصدرت وكالة رويترز في تقرير حصري نقلته عشرات الصحف حول العالم تغطية هذا الأسبوع بخبر دبلوماسي مثير للجدل، إذ كشفت أن الولايات المتحدة تحجب تأشيرة دخول عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من موعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحل غربي مطلع أن إصدار التأشيرة بدأ مشروطا بموافقة البرهان على مقترح هدنة لمدة 90 يوما تقدم به مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وهو ما رفضه البرهان.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما الجزيرة فقد نقلت أن ناشطين وصحفيين سودانيين انتقدوا واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين الخطوة بأنها ضغط سياسي، ومحذرين من أن الوصول إلى الأمم المتحدة لا ينبغي أن يستخدم أداة للتأثير على موقف الخرطوم من الحرب الأهلية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: بالتوازي مع أزمة التأشيرة تبعت ميدل إيست مونيتر ورويترز حضورا دبلوماسيا مختلفا تماما، إذ أشارتا إلى أن رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك موجود في نيويورك هذا الأسبوع في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفقة أعضاء تحالفه المدني المناهض للحرب.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: وثقت دبنجا أن وفد تحالف القوى المدنية الديمقراطية صمود بقيادة حمدوك التقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث دعت القوى المدنية المعارضة للحرب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لجعل هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان أولوية قصوى، إلى جانب تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها. كما نقلت أول أفريكا عن رسالة مشتركة بعثها التحالف إلى مجلس الأمن، جاء فيها أن القوى المدنية لا تعترف بشرعية أي سلطة قائمة حاليا في البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بعدم إطفاء الشرعية على أي سلطة تأسست عبر انقلاب أو فرضت بالقوة.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما وكالة الأنباء الصينية شينخوا فقد وثقت هذا الأسبوع كارثة إنسانية جديدة، إذ أفادت بأن انهيار 5 أنفاق تعدين في منطقة أوني بولاية البحر الأحمر شرق السودان أسفر عن مقتل 10 عمال تعدين أهلي وإصابة 21 آخرين. فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال لا يزالون تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة ثقافة نيوز أن هذا الانهيار يمثل الحادث الثاني من نوعه في منجم غير نظامي هذا في خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بعد انهيار سابق في إقليم كردفان الأسبوع الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 82 شخصا.
1: راديو دبنجا راديو.
0: من جانبها نقلت ميدل إيست مونيتور موقفا مباشرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة تأشيرة البرهان، حيث صرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء عدم إصدار تأشيرة حتى الآن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مؤكدا أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة. في المقابل أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية حسب ما نقلته منصة نيوز كورد التي قارنت تغطية 14 وسيلة إعلامية لهذه القصة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقائديهما لا يمثلون حقبا شرعيا ودستوريا للسودان، وأن واشنطن وإدارة ترامب ستسعيان لرفع كلفة استمرار النزاع على جميع الأطراف والشبكات التي تغذيه.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أخيرا، وفي مقال رأي لافت نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رد البرهان بنفسه على الضغوط الأمريكية، حيث أوضح أن البرهان قال إن هدنة سابقة سمحت لقوات الدعم السريع وحلفائها بإعادة التجمع، ورفض

0: كيف يعكس حسب متابعينا إصرارا من قيادة الجيش على مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق ما تعتبره حسما ميدانيا، حتى لو كان الثمن غيابا محتملا عن أعلى منصة دبلوماسية في العالم.
1: راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
0: مستمعين الأعزاء، بين أزمة تأشيرة تكشف حجب التوتر بين الخرطوم وواشنطن ووفد للمعارضة المدنية يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة بعيدا عن البرهان، وكارثة تعدين ثانية تحصد أرواحا جديدة في شرق البلاد، وأمين عام أممي يتدخل شخصيا لحل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وقائد عسكري يرفض علنا أي إملاءات خارجية، يبقى السودان في قلب اهتمام العالم ولو من زوايا متعددة ومتناقضة. عبد المنعم الشيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية مع ضيفنا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام. كنا قد تحدثنا معه في الحلقة السابقة عن الوضع الذي يعيشه السودان جراء الحرب والجفاف الذي يضرب أجزاء واسعة من البلاد والمجاعة المحتملة نتيجة لهذا الجفاف. دكتور أديب، مرحبا بك مرة أخرى في برنامج ملفات سودانية لنقرأ معك آثار هذا الجفاف الذي شاهدناه على نطاق واسع على الإنتاج الزراعي ومعاش الناس وكذلك على الثروة الحيوانية.
2: طبعا الإنسان السوداني ده معتمد اعتماد رئيسي على حرفتين أساسيات. في ناس يعني في حرف تانية في السودان، لكن الحرفتين الأساسيات بالنسبة للناس في الريف هي الرعي والزراعة، والحاجتين ديل يعني الحرفتين ديل تتأثرن تأثير كبير بالوضع الراهن، سواء كان مثلا الناتج عن الحرب ولا الناتج عن نقصان الأمطار. فمؤكد إنه التأثيرات على بتاعت الوضع ده بيكون مؤثر تأثير كبير على الثروة الحيوانية، وبيكون مؤثر تأثير كبير على المحاصيل الزراعية. وطبعا الإنسان بطبيعة حاله ممكن يكون يعني بصير على نفسه، ممكن ينزح من مدينة لمدينة أو من قرية لمدينة أو من محل لمحل، لكن طبعا الكارثة الكبيرة بتكون على الثروة الحيوانية. ونقصان الأمطار ده ما حصل على دارفور، يعني في تشاد في نقصان بتاع أمطار، في أفريقيا الوسطى في نقصان، يعني دول جوار السودان في نقصان برضو بتاع أمطار. فبنلقى إنه الثروة الحيوانية بتكون متأثرة تأثير كبير. طبعا الحاجتين دي المربوطات مع بعض ورباطهم اللي هي سبل كسب العيش، يعني مؤكد الموضوع ده هيأثر تأثير كبير على مستويات الناس، على سبل يعني كسب عيشهم وكده. ولما نشوف حسي حتى على المستوى بتاعة المبيعات في في في في عموم السودان، بنلقى إنه يعني نقصان الكاش أو السيولة المالية لها دخل سالب، وفي مواقع زي دارفور وكردفان في نسب كبيره خالص بياخدوها من الناس اللي بحولوا لهم القروش، بتباين من 35% ل 25% ل 20%. لمرات بكون التاجر ده ذاته ما عنده كاش، فبخلي الزول يعني ياخد ماده يقول لي انا ما عندي قروش، لكن ممكن اديك سكر بدله، اديك زيت بدله، اديك ملح بدله.

0: اللي وديك شاي يعني مقابل القروش ده، بالإضافة للنسبة المخصومة. فالوضع ده مؤثر تأثير كبير على سبل كسب العيش وفي القطاعات الثلاثة بالنسبة للثروة الحيوانية والمحاصيل وحياة الإنسان.
1: دكتور عديد، ما التدخلات المطلوبة لمواجهة هذا الوضع الآن وكيف يتم ذلك بتقديرك؟
0: والله شكرا جزيلا. طبعا بالنسبة للموضوع بتاع التدخلات الآنية، ابتداء محتاج لإقرار بالوضع الآني ده، هو الوضع ده شنو؟ يعني محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاع عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، ويعني يكون في مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعت الناس في المواقع اللي عايشين فيهم. محتاج يا أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم. محتاج لدعم عاجل بالنسبة للمزارعين وللرعاة، يعني في المنتجات الزراعية والمنتجات البيطرية والخلافة، حتى إنه يتلافوا المرحلة اللي الناس حاسة عايشين فيها. محتاج برضو موضوع متعلق بالمياه، وهنا يعني مياه الشرب بالنسبة لكل الكائنات الحية سواء كان الإنسان ولا الحيوان والثروة الحيوانية وكذا. يعني محتاج برضو لأستاذ كمال لأنه يكون في يعني إنشاء لنظم بتاعت رصد ل ل ل ل ل لأسعار المواد الغذائية. احنا اجرينا استطلاع لأسعار المواد الغذائية في مواقع مختلفة في السودان ابتداء من فروبرانجا لحد الخرطوم. فسألنا الناس في فروبرانجا، في الجنينة، في زالينجي، في نيالا، في كاس، في كورما، في الفاشر، في طويلة، في الطينة، في كبكبية، في المالحة، في الأبيض، في الخرطوم، في مدرمان، في الجزيرة، في مواقع مختلفة، وتباين الأسعار بتاعت المواد الغذائية. وصلنا لمرحلة بتاعت إنه بتقدر تطلع متوسط لأنه الأسعار دي متباينة تباين مخل. فالأسعار يعني ارتفاعها باهظ وبالإضافة لنقصان في السيولة، فدائرة نظم يعني توري أو توضح الموضوع بتاعت الأسعار وتوفر المواد الغذائية وكده. يعني طبعا برضو الحاجة الأخيرة محتاجة لتنسيق محكم بين المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية في أي موقع، ودي برضه بتكون يعني امتحان لربط السياسة بالإنسانية، وهي امتحان لإنسانية الإنسان. فأنا أفتكر إنه دي جزء من التدخلات العاجلة، أهم حاجة فيها الإقرار بالوضع القائم، وبعد ذلك التوابع الثانية ممكن تحل.
1: أخيرا دكتور عديب، ما تأثيرات هذا الوضع على عملية السلام في السودان؟
0: والله هو طبعا ده هيكون امتداد طبيعي للسؤال بتاعت التدخلات، والإجابة اللي أنا أجملتها في إنها هي امتحان بالنسبة لإنسانية الإنسان. إذا كان الإصرار في إنه الوضع ده يعني يا تدير الجهة الفلانية أو ما يصل المواد الغذائية دي للناس، النتائج بتاعت النقصان الأكل والمجاعة وشبه المجاعة بتكون يعني حاجات حتمية، وبعد ذاك الناس ما يعني الإصرار ده ما بتعرف إنه الزول المصر حيحكم منه. وعشان كده أنا أفتكر إنه دي ممكن تكون مدخل لتنسيق إنساني ويشمل كل الخدمات الإنسانية الأخرى من صحة وتعليم ومواد غذائية وخلافه. ودي ممكن برضه تكون مبتدأ لعملية أو مدخل لعملية يعني سلمية. في شاهد وتجربة سابقة في الإنسانية اللي هي في موزمبيق في 92 لما ضرب مجاعة موزمبيق، وكان في وقته في حرب أهلية، والناس المتحاربين وصلوا لمرحلة إنهم ما مستطيع يعني ما بيستطيعوا في إنه يعني يمشوا في الحرب ده أزيد من الكان، فوصلوا لتسوية سياسية سموها بعد ذاك نظرية النضج اللي هو الرايبن الثيري. وأفتكر إنه يعني الوضع ده ممكن يعني يستغل في الجانب الإيجابي، ومن السموم الناقعات بتاعت الحرب ممكن يحصل دواء، والدواء ده إنه يكون فيه يعني استجابة إنسانية بالنسبة للناس. أنا والله يا كمال شايف الوضع يعني في غاية من خطورته، يعني احنا في دارفور يعني شهر 8 و9 ده عز الخريف والوديان جارية والمحاصيل الزراعية دي بتكون في النضرة بتاعه وكده، لكن ده ما الوضع آنيا. يعني بتشوف انت في المحلات في وديان كثيرة في دارفور هسه جافة، يعني كأنه ما يعني كأنه شهر 2 في عز الصيف. فالوضع ده في غاية من الخطورة، وأتمنى في إنه يعني السلطات تاخد النداءات الإنسانية يعني محل اعتبار، وأتمنى في إنه كل الناس المسيطرين على جغرافيات أو مناطق جغرافية يسهل العمليات الإنسانية ووصول المواد الغذائية للناس. وطبعا يعني أنا أمس كنت بسمع الجريشن بتكلم، ويعني المجتمع الدولي برضو أحيانا بيشوف له سبب، إذا كان في عرقلة لمساعدات إنسانية هي ممكن تتدخل، لكن لو الناس المحليين يعني هم معرقلين للعمليات الإنسانية بتكون مسبب بالنسبة لهم، وعشان ما يكون في سبب بالنسبة للمجتمع الدولي لأنه يعني يتنازل من حقوقه أو يعني الحقوق الأساسية بالنسبة للإنسان. أنا أتمنى في إنه يكون في تسهيل للعمليات الإنسانية في ربوع السودان، وإنه يكون في غوث بالنسبة للمواطنين والثروة الحيوانية والغطاء النباتي، وربنا يكفينا يعني شر المآسي اللي حاصلة في البلد في السودان. وشكرا جزيلا على الاستضافة، وأتمنى إنه يعني النداءات المقدمة من كل الناس تأخذ وضعها الاعتباري والإنساني في قلوب الناس.
1: شكرا جزيلا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقات المقبلة من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا
4: بك. السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدوا، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
3: نعم، ممكن توضحي للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
4: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية التسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلعوا للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو غير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تدخل وتعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين، المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد، بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
3: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
4: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى تجرحه.
3: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
4: أيوة بالضبط.
3: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
4: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
3: نعم.
4: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتير، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بيشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير، غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن في ندخل السنجار في محله. لسه بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباط فترة طويلة وعلى اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السنة بتنزف، لسه تنزف بعد شوية يقوم يلقى السنة بتتخلخل، بعد ما تخلخل السنة ممكن تلقى يفقيدها تماما، يعني السنة ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه لسه تضررت من التدخين ومن التنباط ممكن يؤدي في النهاية لفقد التام للسن.
3: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
4: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على يعني حتى لو في ناس تخطوا ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان، يعني سرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
3: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
4: هي دي مواد جيرية، المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
3: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان؟
4: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقولها، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الأسنان.
3: نعم.
4: الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها طبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشر دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب لسوية ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل اللي لسه ينزف أسنان بتحرك،
3: إنه الناس تتجنب
4: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
3: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو يعني؟
4: هي غير مضمومة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
3: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
4: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلونه من الضفقات
3: أو المضمضة مثلا الطبيعية
4: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
3: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
4: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحيتهم في الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما بتستعمل الفرشة حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس انه السن تكون في فرشة ناعمة.
3: والمساويك كيف المساويك العادية؟
4: المساويك العادية برضو بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب او كده، فهي طريقة صح للسن انه الزول ينضف السن، اذا كان بينزل الفك الاعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. ويتمنى الناس اللي بتدخن عملت تنباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
3: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 دم عليلة، مش واحد إن شاء الله هيقوم 100 دم عليلة، إيه طب أم عليلة تاني يقوم واحد اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة، طالما التصوير السودان دام سعود وجال بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا ماما شغالة يا ماما لسه ما انتهت، مسيرة يا ماما حية شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن أصغر.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دابنغا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دابنغا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99 ألف نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99 ألف شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شروه التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دابنغا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المقدور عليها، يعني والمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بـ20، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في دول بقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق من جمآر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق. وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول، وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائع أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: نحب ننبه الناس أنه في إضراب على أسواق عامة لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس ناس الخضار واللبن والحاجات يعني عملوا حسابهم يوفوا أوضاعهم يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكذا يوم الثلاثاء الأربعاء الخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في الموانئ البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن الموانئ السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعماله يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في موانئ البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للموانئ البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة. وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيلي كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء موانئ جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للموانئ البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد. وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر هيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المرتبط أنه يكون فيه 16 ورقة يعني 13 ورقة تقدم عبر الأخوة الأكاديمية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يحتقد بعض الناس أن المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه هم نعتقد أن المزألة دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا أنه المرحلة الجاية تكون مرحلة صعبة جدا جدا فيما يتعلق بالأداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا إن هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقدة داخل سلطة الأمر الواقع. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
12: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني، وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية، مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
13: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى. يعني فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة والإنتاج الإنتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمدة السودان كله على مورد الذهب، ان احنا عندنا شغل في الذهب واقف ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفتها، وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجة إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
14: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9-2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك أن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك؟ بتبكي مالك يا ولدي؟
16: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
15: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
16: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجل يدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
15: يا ولدي هوي، ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
16: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي، بقى ما عندنا أي مستقبل.
15: لا لا لا لا لا لا، أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
17: أنت عارف الأثر النفسي من الحرف في نفوذ أطفالنا كبير جدا.
15: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
17: تخيل، انا ولدي بيقوم من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
15: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
17: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
15: عملت شنو يعني؟
17: اتكلمت مع الاطباء النفسيين، ايوه، لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
15: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
18: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي
19: على راديو دبنجا السودان.
20: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
21: أراد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم، والبغطي الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026. والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم هو مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره برسم السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاد عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاد، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات أو نتائج طلبات التقرير؟
1: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجة، ونقدم لكم بيانا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التغير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التغير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026، ويحكي ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يحكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026

47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام، شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام، سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322,538.55% نقطة لشهر أغسطس 2026، بينما كان 267,270.16 في شهر أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 55,268.39 نقطة، بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68%، أي أن هذه المجموعة مجموعة الأغذية والمشروبات قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%، ويشير ذلك إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579,447.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419,723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159,724.06 نقطة، بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل أنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق

0: الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918,225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة 769,919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148,306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 16.26%، أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق الحضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26% عما كان عليه في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دمنجا الأعزاء نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضيفنا فيه هو الأستاذة نجات حسن عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء للحديث حول التقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يتم كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب،
4: أوقفوها لا للحرب.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
6: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%، أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة. يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين سا يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكنها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب. يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تجيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تجيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم. يعني فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف يعني؟ أنت تعرس لي كيف يا طمنتك؟ فتقريبا حاليا حسي أغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بقى 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة، لا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشابة محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذة محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني اقل حاجه الليله، انت لو ماشي ام درمان من حته بس من الاطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعوده، وبره اكلك وشرابك، واذا كان عندك كيف سجاير قهوه كده هتكون غاليه شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شغاله وكانها ما شغاله، احسن الناس اللي ما شغاله قاعده في البيت مريحه دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل اي حاجه، واشغال حامشي اصلا طلب، ما اعرف اتاله يعني موظفين لا ما اظن، وقلاب بتاعت اسعار مبالغ فيه. يعني الاسره الواحده الليله لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها اقل حاجه دارها لها 30,000، دي لو اسره بسيطه او اسره صغيره. أما الأسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة، بس أنت لو دارت الشيري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب هي هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأغاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، لأن موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في إنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل؟ البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضع صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذ زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغي شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يريفريش العقول كده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما يقولوا متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 أم عليلة، مش واحد إن شاء الله، هيقوم 100 أم عليلة، إيه طب أم عليلة تاني يقوم واحد، اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة، طالما السودان فيه رجال بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95 FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا جماعة شغالة يا جماعة، لسه ما انتهت مسيرة يا جماعة، هي شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن أصغر.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دبنجا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دبنجا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99,000 نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99,000 شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شروه التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المقدور عليها. يعني المواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في تقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق منجم آر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق، وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائعهم أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: نحب ننبه الناس أنه في إضراب على أسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس ناس الخضار واللبن والحاجات يعني يعملوا حسابهم يوفقوا أوضاعهم يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكده يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في المواني البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن المواني السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعمال يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في مواني البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للمواني البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة، وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيل كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء مواني جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة المواني البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للمواني البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد، وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر هيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول من المرتبة أنه 16 ورقة يعني 12 يناير تقدم عبر الأفق الأكاديمية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كرباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يعتقد بعض الناس أنه المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه هم نعتقد أنه المزألة دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا أنه المرحلة الجاية تكون مرحلة صعبة جدا جدا فيما يتعلق بالأداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا إن هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقدة داخل سلطة الأمر الواقع. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
12: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
13: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى. يعني فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة، والإنتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمد السودان كله على مورد الذهب، ان احنا عندنا شغل في الذهب واقف ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفتها، وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجة إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
14: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9-2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك أن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: بكم مستمعين الأعزاء في جولة جديدة من السودان في الصحافة العالمية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني الذي تصادف مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من تقارير رويترز الحصرية إلى تغطيات الجزيرة وميدي الإيست مونيترز، مرورا بوكالتين شيخوا وفرانس بريس.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي أزمة تأشيرة تعصف بحضور البرهان في الأمم المتحدة، وفد المعارضة المدنية الذي يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة في نيويورك، وكارثة تعديل ثانية تضرب شرق السودان خلال أسبوع واحد فقط.
1: راديو دبنجا راديو.
0: 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب دخلت عامها الرابع ولا تزال تتصدر اهتمام العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: تصدرت وكالة رويترز في تقرير حصري نقلته عشرات الصحف حول العالم تغطية هذا الأسبوع بخبر دبلوماسي مثير للجدل، إذ كشفت أن الولايات المتحدة تحجب تأشيرة دخول عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من موعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحل غربي مطلع أن إصدار التأشيرة بدأ مشروطا بموافقة البرهان على مقترح هدنة لمدة 90 يوما تقدم به مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وهو ما رفضه البرهان.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما الجزيرة فقد نقلت أن ناشطين وصحفيين سودانيين انتقدوا واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين الخطوة بأنها ضغط سياسي، ومحذرين من أن الوصول إلى الأمم المتحدة لا ينبغي أن يستخدم أداة للتأثير على موقف الخرطوم من الحرب الأهلية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: بالتوازي مع أزمة التأشيرة تبعت ميدل إيست مونيتر ورويترز حضورا دبلوماسيا مختلفا تماما، إذ أشارتا إلى أن رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك موجود في نيويورك هذا الأسبوع في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفقة أعضاء تحالفه المدني المناهض للحرب.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: وثقت دبنجا أن وفد تحالف القوى المدنية الديمقراطية صمود بقيادة حمدوك التقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث دعت القوى المدنية المعارضة للحرب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لجعل هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان أولوية قصوى، إلى جانب تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها. كما نقلت أول أفريكا عن رسالة مشتركة بعثها التحالف إلى مجلس الأمن، جاء فيها أن القوى المدنية لا تعترف بشرعية أي سلطة قائمة حاليا في البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بعدم إطفاء الشرعية على أي سلطة تأسست عبر انقلاب أو فرضت بالقوة.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما وكالة الأنباء الصينية شينخوا فقد وثقت هذا الأسبوع كارثة إنسانية جديدة، إذ أفادت بأن انهيار 5 أنفاق تعدين في منطقة أوني بولاية البحر الأحمر شرق السودان أسفر عن مقتل 10 عمال تعدين أهلي وإصابة 21 آخرين. فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال لا يزالون تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة ثقافة نيوز أن هذا الانهيار يمثل الحادث الثاني من نوعه في منجم غير نظامي هذا في خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بعد انهيار سابق في إقليم كردفان الأسبوع الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 82 شخصا.
1: راديو دبنجا راديو.
0: من جانبها نقلت ميدل إيست مونيتور موقفا مباشرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة تأشيرة البرهان، حيث صرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء عدم إصدار تأشيرة حتى الآن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مؤكدا أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة. في المقابل أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية حسب ما نقلته منصة نيوز كورد التي قارنت تغطية 14 وسيلة إعلامية لهذه القصة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقائديهما لا يمثلون حقبا شرعيا ودستوريا للسودان، وأن واشنطن وإدارة ترامب ستسعيان لرفع كلفة استمرار النزاع على جميع الأطراف والشبكات التي تغذيه.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أخيرا، وفي مقال رأي لافت نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رد البرهان بنفسه على الضغوط الأمريكية، حيث أوضح أن البرهان قال إن هدنة سابقة سمحت لقوات الدعم السريع وحلفائها بإعادة التجمع، ورفض ما وصفه بالإملاءات الخارجية بشأن الحرب. هذا الموقف يعكس حسب متابعينا إصرارا من قيادة الجيش على مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق ما تعتبره حسما ميدانيا، حتى لو كان الثمن

0: عن أعلى منصة دبلوماسية في العالم.
1: راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
0: مستمعين الأعزاء، بين أزمة تأشيرة تكشف حجب التوتر بين الخرطوم وواشنطن ووفد للمعارضة المدنية يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة بعيدا عن البرهان، وكارثة تعدين ثانية تحصد أرواحا جديدة في شرق البلاد، وأمين عام أممي يتدخل شخصيا لحل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وقائد عسكري يرفض علنا أي إملاءات خارجية، يبقى السودان في قلب اهتمام العالم ولو من زوايا متعددة ومتناقضة. عبد المنعم الشيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية ومشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لون ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغار إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
2: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه،

0: فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دايما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في أنه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح، ما في إحصائية وما في يعني رقم عشان زول يقول إنه، لأنه ما في دراسة عملت، وأصلا ما في طريقة أسا لعمل دراسة، والمنظمات المسؤولة من الحاجة دي إنها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجة دي هسه بظل الحرب، أو هي ذاتها ما أظن عندها المقدرة تعمل الحاجة دي، المهم ما تعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
1: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
0: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غير إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة، فبالك هسه في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منا يكون متوفرة؟ أبدا ما في، يعني هسه معظم السودانيين النزحوا ديل المشوا مصير، المشوا دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشوا عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي، ناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي، إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة، يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمنها قليل، يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات، لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمويل الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
1: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
0: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد. وأنا والله شخصيا اتكلمت عن الموضوع ده كثير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة. يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
1: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
0: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ انه كونوا لجنه، واللجنه كونت لجنه، اللجنه دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتاخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023 عشان تديهم متاخراتهم دي. لا، الا اللجنه تمشي لكل ولايه مع مين بتاني؟ يعني الناس دي يعني مشت بعيد. الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الالكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين، عشان تناقش معاهم، مع الوالي بتاعهم، مع وزير التربية هناك الإقليمي، عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده، عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية، ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة. يعني في 100 طريقة، انه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت انه اللجنة تمشي فيزيكالي، تتحول وتترحل من ولاية لولاية، ولحد ونحن عندنا 18 ولاية، يمكن اللجنة لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور، المجلس الأعلى للأجور، بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخله جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحه يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك هسه؟ يعني هسه دي اصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى رجعوا دي بالقله القليله اللي رجعت، انه زول شاف اشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحادي بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايت ربنا يرفع البلاء، وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي، ويحكم الناس وط العقل، ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة جمارية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المرح. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معانا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر بروديوسر سوداني من سكان مدينة الأبيض.
0: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
2: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديدة يا معانا 2018-2019، كنت بسمع لود المزاد، ده زرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمن عن طريق الموسيقى. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، وانت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت مسهل، وكان معي ناس كتيرة بيقفوا معي، شراوت للنقص وقفت معي كلها والله.
0: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
2: والهدف الأساسي من إنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يا عمال. أنا شايفها بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية ولك، عشان صوتنا يكون مسموع، أنا حدارين الصوت السوداني يكون مسموع. الحمد لله الناس ماشي في الحاجة دي وماشي في التطور، في التطور الحمد لله. دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديلهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
0: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب. الجيل الجاي مسي، الجيل اللي حيقوم بعدينا حيقوم، ده حيكون له تاريخ، حيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
0: يا سلام.
2: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحارب بها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحارب بها، ممكن تحارب بها الفقر، ممكن تحارب بها الفساد، ممكن تحارب بها حاجات كثيرة. يعني اقول لك في النهاية الراب ده سلاح.
0: جميل.
2: وفهم في نفس الوقت
3: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلف الدنيا دي لو عوض، كل قصة لو جابه دي فترة حد

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيقة بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السميع بتاع، بختار التراك ما بفهمه إلا السميع. كل ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة، المستمع هيسمعها بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات مركز على فيديوهات حاجة عادية، لكن لا، انت لا تاخد بصمة، لا تاخد اسمك في المجال، تكتب حاجة من قلبك، يعني تقعد تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا، تكتب على الحاجة اللي انت حاسس بيها يا مان. وبعدين يا مان التراك العميق ده بس بكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة انت كاتبها من جواك والزول السمعه هيفهمها وحتروح كله. عشان كده انا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على امل انه نتلاقى في مساحه مختلفه وجديد الاغنيات الحصريه على دبنج راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 دم عليلة، مش واحد إن شاء الله. هيقوم 100 دم عليلة. إيه طب أم عليلة تاني يقوم واحد، اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. طالب القصور السودان دام سعود وجال بإذن الله تعالى ما في أي شيء. طالما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا ماما شغالة يا ماما، لسه ما انتهت شغالة. مسيرة يا ماما هي شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن أصغر.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيجاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دبنجا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دبنجا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99,000 نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99,000 شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شروه التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: فالمواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بنناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المقدور عليها. يعني والمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في ذلك بقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق من جمآر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق. وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قبل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول، وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قبل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجة إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائع أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: نحب ننبه الناس أنه في إضراب على أسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس ناس الخضار واللبن والحاجات يعني يعملوا حسابهم يوفقوا أوضاعهم يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكده يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في المواني البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن المواني السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعمال يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في مواني البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للمواني البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة. وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيل كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء مواني جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة المواني البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للمواني البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد. وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر هيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المرتب أنه يكون فيه 16 ورقة يعني 13 ورقة تقدم عبر الأخوة الأكاديمية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كرباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يعتقد بعض الناس أنه المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه يعني نعتقد أنه المزل دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا أنه المرحلة الجاية تكون مرحلة صعبة جدا جدا فيما يتعلق بالأداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا إن هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقدة داخل سلطة الأمر الواقع. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
12: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
13: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى. يعني فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة، الانتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو اصلا البلد دي يعني معتمد السودان كله على مورد الذهب، ان احنا عندنا شغل في الذهب واقف ليه؟ لانه ما في جاز، عرفتها؟ وبالتالي ما في اي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجة إن الخيران 7 في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
14: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9-2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك أن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كندكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن انه محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما، كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل العملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها. ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتحدة.

0: تتوافر أركان الجريمة وينو مع وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي. في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات. لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني. يعني وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة، الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
0: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات. يعني دي مسألة مهمة جدا جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني. وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان، ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف الى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل

0: رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية ومشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببته الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
4: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والموية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لون ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي ما موجودة، وهي أصلا من زمان وأسي زاد الإفغار إنه فقيرة جدا لكل البيئة المدرسية، فقيرة شديد لكل احتياجات الأساسية.
3: أستاذة قمرية، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في أعداد الطلاب مقارنة بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
4: في تسرب للطلاب عايفي، هي أصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصة. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دايما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في أنه يحسنوا الوضع الاقتصادي للأسرة، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجودة فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب غالبا كبير شديد صح، اي ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسه اتعملت، واصلا ما في طريقه هسه لعمل دراسه، والمنظمات المسؤوله من الحاجه دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح. ما بتقدر تعمل الحاجه دي هسه في ظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدره تعمل الحاجه دي. المهم ما اتعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
5: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناجحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناجحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
4: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع، بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. انا افتكر انه ما في زول يسالهم يعني من الوثائق الثبوتيه، يعني وثائق شنو هو زول يعني الحق ذاته في الحياه ده بتقدم على اي حاجه قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهاده بتاعت غير انه كان في سنه كده وماشي لسنه كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك هسه في حالة بتاعت حرب ونزوح، يعني انه زول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا دين المشوا مصير، المشوا دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أيا كانت الدولة المشوا عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورق الثبوتي، ناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري ده يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة، يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمانه طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لان الحاجه دي ما يعني تربويا ما صحيه وبتكون بتخلق اشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنه من خبراء تربويين وخبراء اكاديميين عبر وزاره تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
5: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
4: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وانا والله شخصيا اتكلمت عن الموضوع ده كتير، انه يعني اصلا ده ما حل، وحل غبي جدا انك تسد الفجوه بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة يعني. انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
5: نجي لملف الرواتب والمستحقات, وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
4: يعني المعلمين دي لهم شهور عددها ما صرفوا, والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم. وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين, الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة واللجنة كونت لجنة. اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوق ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي. لا, إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني يعني. الناس دي يعني مشت بعيد. الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الإلكتروني. يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا, ما في داتا. الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسي بتاع اللجان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز, والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق. حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش الممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده دي حقوقه بالطرق الصحيحة, والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية. إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات, سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة. يعني في 100 طريقة إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية ولحد, ونحن عندنا 18 ولاية يمكن لجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط. يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها. بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة. السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتت سقطت, وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخلة جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
5: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب. هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
4: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده, فما بالك أسا. يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت إنه دول شافوا إشكالاتهم شنو ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت. يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر, ماتت بالإحساس بالظلم, ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين ووضعهم النفسي, والحادي بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وطن العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
5: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة جمرية عمر, وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 دم عليلة، مش واحد إن شاء الله، هيقوم 100 دم عليلة إيه طب أم عليلة تاني يقوم واحد اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. طالب المسؤول السودان دام سعودي قال بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالب ما أنتم موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية الشمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية الشمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا ماما شغالة يا ماما لسه ما انتهت، مسيرة يا ماما حية شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن أصغط.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية الشمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دابنغا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دابنغا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99 ألف نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99 ألف شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شروه التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دابنغا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: المواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المقدور عليها، يعني والمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في تقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق من جمآر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق، وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول، وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائع أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: أحب ننبه الناس أنه في إضراب يعني أسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس الخضار واللبن والحاجات يعني عملوا حساب يوفوا أوضاعهم يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكده يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في الموانئ البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن الموانئ السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعمال يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في موانئ البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للموانئ البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة، وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيل كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء موانئ جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للموانئ البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل المينائي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد، وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر سيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المرتب أنه في 16 ورقة يعني العالمية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يعتقد بعض الناس أن المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه كم نعتقد أن المسألة دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا أنه المرحلة الجاية تكون مرحلة صعبة جدا جدا فيما يتعلق بالأداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجة إن هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقدة داخل سلطة الأمر الواقع. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
12: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني بحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني، وقرص الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية، مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
13: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى يعني فعلا. في جاز، الجاز قاطع له فترة، والإنتاج الإنتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمدة السودان كله على مورد الذهب. نحن عندنا شغل في الذهب واقف ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفت؟ وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجة إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
14: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9 2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك إن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
15: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
16: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
17: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
16: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: بلغة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير، وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معانا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر بروديوسر سوداني من سكان مدينة الأبيض.
0: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
2: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديدة يا معانا 2018-2019، كنت بسمع لود المزاد ده، الزرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمن عن طريق المزيكا يعني. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، كنت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت ما سهل، وكان معي ناس كتيرة يقفوا معي شراوت للنيس ألوفت معي كلها والله.
0: وشنو الحاب توصله من خلال فن الراب؟
2: والهدف الأساسي من إنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يعني. أنا شايفها بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية أقول لك، عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع، الحمد لله الناس ما شاف الحاجة دي وما شاف تطور في تطور، الحمد لله دارين نبني شخصيتنا قدام.

0: الشاب السوداني هو شنو أصلا؟ تفاهم
1: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
0: عليه؟ كذاب بقى طريقة بتاعت توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب، الجيل الجاي مسي، الجيل اللي هيقوم بعدينا هيقوم، ده هيكون له تاريخ، هيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
1: يا سلام.
0: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحارب بها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحارب بها، ممكن تحارب بها الفقر، ممكن تحارب بها الفساد، ممكن تحارب بها حاجات كتيرة. يعني أقول لك في النهاية الراب ده سلاح
1: جميل.
0: وفهم في نفس الوقت.
2: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلف في الدنيا دي له عوض، وكل قصة له جابه، دي فترة حتعدي.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيقة بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاع، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليه؟ ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة، المستمع هيسمع بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات، مركز على فيوهات، حاجة عادية، لكن لا، انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال ده. تكتب حاجة من قلبك، يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا، تكتب على حاجة اللي انت حاسس بيها يا مان. وبعدين يا مان التراك العميق ده بس وكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة انت كاتبها من جواك والزول السماع هيفهمها، ما حتروح كله عشان كده انا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا.

زيلنا الرابر على الدين على أمل إنه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الأغنيات الحصرية على دبنج راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشراب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي يقدر نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر عريس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوته يومي عرس كيف، يعني انت تعرس لي كيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بقى 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ام درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من شغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000. ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها فهتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يشتغلوا الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% لنا موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في إنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة لتقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة. يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة. الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقوا نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء الايجار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه؟ ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس. البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضع صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتين أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد. ما تحاربوهم، وفروا لهم يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر. كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، دجاجية، في ناس بيبيعوا تلج، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يرفرش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية ثاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا.

0: مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 27 شهر 9 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. قوات الدعم السريع تستهدف مستودع للوقود في شرق مدني بالمسيرات، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرتين في كردفان ودارفور. اتهامات للدعم السريع بتدمير ونهب مستشفى سودري، وأكثر من 40 كلمة في الجمعية العامة تتناول الأوضاع في السودان. ارتفاع أسعار الغذاء في محلية نتيجة بجنوب دارفور، واستمرار موجات النزوح إلى جبل مرة بسبب الجفاف. قيادات نقابية في الموانئ تنتقد خطوات لإنشاء ميناء أبو عمامة، ومسعد بولس يقول إن منع البرهان من دخول نيويورك رسالة واضحة لجنرالات السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. استهدفت مسيرات تتبع لقوات الدعم السريع مستودع أم عليلة شرق مدني فجر اليوم الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي امتداد ألسنة اللهب على مساحات واسعة في المستودع مع محاولات فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. وقال مواطنون سمعوا بعيد أداء صلاة الفجر مباشرة انفجارات متتالية في بلدة أبو حرازة التابعة لمحلية شرق الجزيرة. وأضاف مسؤول في الدفاع المدني في هذا الخصوص:
1: يا عم نعمل تاني 100 أم عليلة، مش واحد إن شاء الله، هيكون 100 أم عليلة. إيه طب أم عليلة تاني يقوم واحد اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة، طالما القصور السودان دام سعود وجال بإذن الله تعالى ما في أي شيء، طالما يبدو موجودين الحمد لله السودان ده محروس مهما الناس يتكالبوا عليه.
0: أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من إسقاط مسيرتين من طراز F-95FH في شمال كردفان وشمال دارفور يومي السبت والأحد. وقالت القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة غرب منطقة تنة بولاية شمال كردفان، وأشارت إلى تمكنها من إسقاط مسيرة من الطراز ذاته شرق منطقة كليميندو بولاية شمال دارفور. من جهة أخرى، سقطت مسيرتان يوم الأحد في قرية ود البر الخوالدة بمحلية جنوب الجزيرة. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: دي مسيرة يا ماما شغالة يا ماما، لسه ما انتهت مسيرة يا ماما، هي شغالة لسه ما اتفجرت، وقعت الآن أصغر.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن تعرض مستشفى سودري الريفي بولاية شمال كردفان، والذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50,000 قبل الحرب، لاعتداء ونهب طال بنيته التحتية وأجهزته ومعداته الطبية من قبل قوات الدعم السريع. وقالت تسنيم الطيب المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا إن الاعتداء والنهب أدى إلى تدمير المستشفى وتحويله إلى خرابة وحرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. وأضافت تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة الأطباء في هذا الخصوص:
3: تؤكد الشبكة أن استهداف ونهب المرافق الصحية وتدمير معداتها يمثل اعتداء مباشرا على الحق في الحصول على الرعاية الصحية، ويقوض ما تبقى من قدرة النظام الصحي على تقديم خدماته للمدنيين، كما يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.
0: تناولت كلمات 46 ممثلا لدول وكتل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب في السودان، من بينهم ممثلان لروسيا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، فيما خلت كلمات 67 دولة من أي إشارة إلى السودان، من بينها كلمات الولايات المتحدة والصين وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وخلت كلمات 8 دول عربية و11 دولة إفريقية و7 دول أوروبية من أي إشارة إلى السودان. ورحبت جيبوتي بعودة السودان إلى الإيغاد، ودعت إلى حل سياسي شامل، فيما دعت تونس الأمم المتحدة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية. أكد المستشار الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن قرار واشنطن منع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة حاسمة لإنهاء الحرب في السودان. وأوضح بولس في تصريحات لصحيفة The National أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة ضغوط متصاعدة تشمل العقوبات وتوسيع حظر السلاح، مشيرا إلى أن عدم الترحيب بوجود البرهان يعود لمواقفه الرافضة للحل وللاتهامات الموجهة للجيش بضلوعه في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية. جددت الإدارة الأمريكية دفع مقترحاتها للحكومة السودانية لاستعادة السلام ووقف الحرب والتوقيع عليه، حيث ينص المقترح على إقرار هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما على مستوى البلاد، مع إنشاء آلية أممية بمشاركة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمراقبة الهدنة. كما يدعو المقترح إلى بدء مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للانسحابات المحدودة للقوات من مواقع في شمال دارفور وشمال كردفان. أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بل السريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفلا بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق أيضا. وقال مكي لراديو دبنجا إن دائرة أومو بجميع المناطق التابعة لها تستقبل أكثر من 50 إلى 100 أسرة نازحة، مشيرا إلى أن الجفاف الذي ضرب المنطقة تسبب في زيادة تدفق موجات النزوح. وأضاف في هذا الشأن:
4: دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أومو حتى تعين هؤلاء الأهل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة، مشيرا إلى أنها انتقلت في 2026 من ولاية متأثرة بالحرب نسبيا أقل من مناطق النزاع المباشرة إلى واحدة من جبهات الحرب النشطة. وأشار الشابك في حديثه لراديو دبنجا إلى أن تقارير منظمة الهجرة العالمية أكدت في تقاريرها أن حوالي 99,000 نزحوا منذ يناير وحتى 23 شهر 8، ومعظم النزوح يأتي من محافظات الكرمك وقيسان وباو، ما يضع عبئا كبيرا على المحليات المستقرة مثل الدمازين والروسيرز. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99,000 شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية لأنه أعداد ضخمة تنتقل.
0: قتل المزارع عبد العزيز عثمان عمر يوم السبت برصاص 3 مسلحين يستغلون الجمال في قرية دهب شرو التابعة لوحدة الجوغانة الإدارية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور. وقالت مصادر محلية لراديو دبنجا إن المسلحين أقدموا على إدخال مواشيهم إلى مزارع بالمنطقة قبل أن يحاول عبد العزيز إخراجها من الحقول، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار عليه ومقتله في الحال. تشهد محلية نتيجة بولاية جنوب دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وشح الأمطار خلال خريف هذا العام. وقال المواطن الصادق إبراهيم حسب الله لراديو دبنجة إن ارتفاع الأسعار أدى إلى عجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها الأساسية، مشيرا إلى أن المواطنين يواجهون أسعارا جديدة بصورة شبه يومية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: فالمواطن ما قادر، يعني ما قادر على الأقل يلبي حاجاته الضرورية من المواد، ففي معاناة شديدة، وأن المواطن ما قادر يشتري احتياجاته. فنحن بالناشد المنظمات الوطنية والأجنبية والدولة ذاتها تجيب تعالج بعض الحاجات المقدور عليها. يعني فالمواطن هسي الآن في السوق موجود لكن ما قادر يشتري حاجة، بيسأل كثير وكل لافي في السوق ما قادر يشتري أي حاجة. اللحمة كذلك بغادي بعشرين، وسعر العيشة من 300 إلى 500 العيشة واحدة، ما في ذلك بقدر بيشتري الليلة عيش إلا أكثر من 10-15 حتى تودي للبيت.
0: يواصل مواطنون إقلاق منجم آر في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر والطرق المؤدية إليه منذ أسابيع بسبب خلافات ذات طابع قبلي حول ملكية الأرض التي يقع عليها المنجم ومطالبات بتوزيع الخمس بين الأطراف. ودعا القيادي الأهلي شكان حسين في اجتماع بطوكر إلى فتح المنجم والطريق المؤدي إليه، وأشار إلى مساع للجلوس مع مختلف الأطراف من أجل فتح الطريق. وأضاف في هذا الشأن:
7: الحاجة أكدنا عليها أول حاجة يزال هو نحن قفل الشارع بالنسبة لنا شيء ما مقبول، وشيء هو مرفوض، أكدنا أنه قفل الشارع مرفوض لأي سبب من الأسباب، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نحن هنقعد حتى يتم فتح الشارع بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أعلن تجار محلية أبو حمد عن إضراب لمدة 3 أيام يبدأ بعد قدن الثلاثة بسبب زيادة الضرائب. وقال التاجر إبراهيم لراديو دبنجا إن تقديرات الضرائب زادت بنسبة 400%، ونوهت الغرفة التجارية أصحاب السلع الحساسة مثل الحليب والخضروات بأخذ الاحتياطات حتى لا تتلف بضائع أثناء الإضراب. وأضاف التاجر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: أحب ننبه الناس أنه في إضراب على أسواق عامة لمدة 3 يوم ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب ارتفاع الضرائب. فالناس الخضار واللبن والحاجات يعني عملوا حساب يوفق أوضاعهم، يعني عشان ما تحصل لهم ضرر وكذا يوم الثلاثاء الأربعاء الخميس الإضراب.
0: وجه القيادي النقابي في الموانئ البحرية عثمان طاهر انتقادات لمساعي إنشاء ميناء أبو عمامة بالتعاون مع شركة صينية عالمية للموانئ، حيث أعلن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية حسن جعفر اكتمال الدراسات وقيام الميناء بحلول نهاية العام 2027. وأكد القيادي النقابي عثمان طاهر في حديث لراديو دبنجة أن المواني السودانية لديها فائض تشغيل فتح أعمال يوم الأحد. شكك القيادي النقابي في مواني البحر الأحمر عثمان طاهر في أهداف المؤتمر الدولي للمواني البحرية الذي يجري تنظيمه في بورت سودان، موجها تساؤلات وانتقادات حادة حول توقيت المؤتمر وأهدافه وتنظيمه خاصة في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال لراديو دبنجة أن هذا المؤتمر يحمل أهداف خفية لا تتناسب مع الظروف الراهنة. وأضاف في هذا الشأن:
9: نحن ما زلنا لدينا فائض تشغيل كبير ولسنا في حاجة ماسة أو حاجة عاجلة لإنشاء مواني جديدة في هذا الإطار. فلذلك أنا كنت أتمنى أنه أول حاجة تشوف الدولة هل استغلت الطاقة الحقيقية لتشغيل موانيها.
0: من جانبه قال نائب المدير العام لهيئة المواني البحرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للمواني البحرية حسن جعفر إن المؤتمر سيتناول محاور أساسية تشمل تحديث إجراءات المناولة باعتبارها خلاصة العمل الميناءي من الباخرة إلى الرصيف وتحديات البنى التحتية وسلاسل الإمداد. وأضاف في هذا الشأن:
10: وهذا المؤتمر هيكون فيه تقريبا يعني يومين من التداول، من المرتب أنه 16 ورقة يعني 18 يناير تقدم عبر الأخوة الأكاديمية العربية وخبراء عالميين أجانب.
0: تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد في حديثه لراديو دبنجة أن الدفع بجنرالات من الوزن الثقيل لإدارة هذه القطاعات الحيوية يأتي في إطار التعقيدات العميقة التي تواجه حكومة التكنوقراط. وأضاف حامد لدبنجة في هذا الخصوص:
11: يعتقد بعض الناس أن المزل عنده علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه هم نعتقد أن المزل دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا انه المرحله الجايه تكون مرحله صعبه جدا جدا فيما يتعلق بالاداء التنفيذي وارتفاع الدولار.
0: وفي سياق متصل قال المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدوليه عبد الناصر علي الفكي لراديو دبنجا ان هذه التعيينات تبرز التقاطعات المعقده داخل سلطه الامر الواقع. واضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
12: رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق.
0: وصف المواطنون بالولاية الشمالية الوضع المعيشي بالمأساوي نسبة لتفاقم الأوضاع بسبب انعدام الوقود الجاز، مما تسبب في تعطيل العمل في مناطق التعدين وأثر في ارتفاع السلع الاستهلاكية والمواد التموينية الضرورية، مع تدهور مستوى الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. وأشار مواطن من محلية دونغولا في الولاية الشمالية لراديو دبنجة إلى تدني أسعار التمور البلح زنة 50 كيلو يساوي نصف جوال سكر بسعر 150 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
13: بلد زي ما أنت عارف حقيقة الوضع مأساوي والله، يعني بكل الاتجاهات، الظروف المعيشية والخدمات، كان صحة كان تعليم، كله انتهى. يعني فعلا في جاز، الجاز قاطع له فترة والإنتاج الإنتاج واقف، وانت زي ما عارف برضو أصلا البلد دي يعني معتمد السودان كله على مورد الذهب، ان احنا عندنا شغل في الذهب واقف ليه؟ لأنه ما في جاز، عرفتها، وبالتالي ما في أي مورد كده حقيقي في البلد.
0: شكى مواطنون من محلية بورام الكبرى بجنوب دارفور من شح الأمطار، مما أدى إلى تفاقم معاناة المزارعين، كما أشاروا إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وقال الناشط الاجتماعي حامد أبو غرة لراديو دبنجة إن الخيران السبعة في المحلية خالية من المياه، وأشار إلى عدم توفر القش مما يهدد الثروة الحيوانية، ونبه إلى أن ملاك الماشية لجأوا إلى قطع القش وترحيله عبر المركبات إلى مواشيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
14: عندنا أكثر من 7 بحار ما جاء ولا بحر واحد، والآن الناس جد بتعاني حتى في الزراعة، الأمطار غابت، الناس اللي بتمعط الفول. الحاجة الثانية برضو القش ما موجود كثير، الآن الناس بقت تأجر التكاتك وتقطعه تودوه للبهائم.
0: قالت إدارة الطوارئ والأوبئة بإقليم النيل الأزرق إن عددا من طالبات مدرسة ذات النطاقين الثانوية بنات بمدينة الدمازين تعرضا صباح اليوم لحالات إغماء وغثيان محدودة عقب رش المدرسة لمكافحة الخفافيش. وأوضحت أن 4 طالبات نقلا إلى مستشفى الدمازين والشرطة، كما استقبل المستشفى عدد من الطالبات بالأعراض ذاتها. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام الدور الأول للعام الدراسي 2026-2027 حتى يوم الاثنين 28 شهر 9-2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر فيسبوك إن هذا التمديد يهدف لمنح الطلاب الراغبين فرصة إضافية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
15: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان. راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة حنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. تكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم، يعني وعدم عدالة متناهية، يعني ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مساله فرضتها ظروف الحياه على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخوص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة، شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل العملات وإنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي، واقع بشع يعني، عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة. بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية أنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من أنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا أنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت تجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاع

0: ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان، ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كندعكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعين راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء ومرض التتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي. هنبدأ من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلدي أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لها تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او الموز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة بحمية من المضافات التتنس، لو جاءت الالتحامات الثانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد كويسة لا تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب لسؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، وفدتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562545350، وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.
4: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
5: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
4: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
5: ده؟ انا ما بتكلم زي اخي. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
4: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
5: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
4: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
5: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
4: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا. وما خليتوا حاجه، بس
5: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
4: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
5: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي كدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار حنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
4: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
5: في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
4: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم أقسم بالله ده كلام جميل والله. أنا معاكم لمن بيغادي أول حصة متين
5: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
4: أنا اللي حدق الجرس.
0: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 28 من شهر تسعة سنة 2026. عناوين الأخبار: مسيرات انتحارية تستهدف الملعب الأولمبي بالأبيض، والقوات المسلحة تنفي اتهامات أثيوبيا بدعم حركات مناوئة. توثيق 225 حالة عنف جنسي في دارفور و71 حالة خلال أسبوع بكردفان، ولاجئة سودانية في شرق تشاد تتعرض لاختطاف واعتداء جنسي. الغلاء وقطوعات الكهرباء تهدد عودة المواطنين إلى الخرطوم، وارتفاع أسعار اللبن يهدد حياة سكان الأرياف بكسلة. استمرار النزوح إلى طويلة بشمال دافور، وعصابة أثيوبية تختطف اثنين من المواطنين من ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان فجر الاثنين هجوما بعدد من الطائرات المسيرة الانتحارية التي تتبع للدعم السريع، استهدفت الملعب الأولمبي بالمدينة وسط تصدي من الدفاعات الأرضية التابعة للجيش السوداني، حيث نقل شهود عيان استغلال الملعب كقيادة عسكرية لمجموعات البراء وجيش أبو جبة. وقد أدى الهجوم إلى تصاعد ألسنة النيران واندلاع انفجارات متتالية للذخائر طوال الليل، مما دفع المواطنين القريبين لإخلاء منازلهم قبل العودة إليها صباحا. وفيما ضربت السلطات طوقا أمنيا، نقل اثنين من المواطنين لمستشفى الأبيض متأثرين بجراح عميقة. وعلى خلفية هذه التطورات الأمنية، أصدرت إدارة كلية شيكان قرارا بتعليق جميع الأنشطة الأكاديمية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الاثنين 28 من شهر تسعة لسنة 2026. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية رفضها القاطع لتصريحات رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الأثيوبية برهان جولا وما تضمنته من اتهامات للسودان بدعم المعارضة الأثيوبية. من جانبه، وصف الناطق الرسمي باسم القوات في بيان يوم الأحد، وصف الاتهامات الأثيوبية بأنها لا أساس لها من الصحة، مشير إلى توفر معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد قوات الدعم السريع من الأراضي الأثيوبية، بما في ذلك التدريب والإمداد واستخدام الأراضي الأثيوبية في أنشطة عسكرية كالطائرات المسيرة الاستراتيجية والانتحارية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وتؤكد القوات المسلحة رفضها القاطع لهذه المزاعم، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
0: كشفت ناشطات ومنظمات نسوية عن أرقام متصاعدة لحالات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان، من بينها إفادة عن تعرض 28 امرأة فلبينية لاغتصاب جماعي في الخرطوم، وتسجيل أكثر من 225 حالة عنف وانتهاك جنسي في أحد معسكرات النازحين بدارفور، إلى جانب رصد أكثر من 71 حالة خلال أسبوع واحد في مناطق بكردفان. كما وثق فريق آخر 160 حالة من أنماط مختلفة من الانتهاكات ضد النساء والفتيات في دارفور منذ اندلاع الحرب. وقالت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان أن المبادرة تعاملت في أغسطس 2023 مع 28 امرأة فلبينية، قالا أنهن تعرضن لاغتصاب جماعي من قبل قوات الدعم السريع في منطقة المعمورة بالخرطوم، قبل أن تساعد المبادرة في إجلائهن إلى مدني ومنها إلى بورت سودان. وأضافت في هذا الخصوص:
2: كانوا محتجزات في أمارة في المعمورة في شارع 60، وتم اغتصابهم برضو بشكل جماعي من قبل قوات الدعم السريع يعني، وبالتواصل برضو مع ناس صيحة قدرنا نجليهم من الخرطوم، وجاء مدني كانوا وصلوا المستشفى وتعملت لهم الفحوصات الأولى وكده، لما حين وصلوهم لحد بور سودان على أساس أنه يتم تسفيره لإجلاءه لبلده يعني.
0: وفي دارفور قالت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن عز محمد أحمد حسن أن المجموعة تلقت قبل 3 أشهر معلومات عن تسجيل أكثر من 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكاله في معسكر واحد للنازحين. وأضافت في هذا الخصوص:
3: ما عندي إحصائيات ريليبل لأنه الحاجات دي غير معلنة أغلبيتها أندر ريبورت، لكن ما بفوت علينا المعتقلات النساء في كبكابية اعتقلوا عدد من النساء بالذات اللي بيعمل في مجال التوثيق، في الفاشر في نساء اعتقلوهم، وفي نيالة ودول كلهم ودوهم سجن تجريس سواء كان شكوا في إنها هي متعاملة مع مع مع الجيش، وفي تعتيم وفي نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالة، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل.
0: من جهتها قالت المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن العنف الجنسي لا يزال مستمرا في مناطق مختلفة من السودان، مشيرة إلى أن عمليات الرصد سجلت خلال بعض الفترات أكثر من 71 حالة في أسبوع واحد بمناطق كردفان. وأضافت أن الانتهاكات لا تختصر على كردفان بل تمتد إلى دارفور والنيل الأبيض والجزيرة والخرطوم، مؤكدة أن الأرقام المتاحة أقل من الحجم الفعلي للانتهاكات بسبب الخوف من الانتقام والوصمة الاجتماعية إلى جانب صعوبة الوصول إلى الخدمات. وأضافت في هذا الخصوص:
4: في مناطق كردفان وفي حالات يعني كثيرة جدا قاعد يتم توثيقها في مناطق كردفان في وقت من الأوقات، يعني الحالات ممكن في أسبوع واحد يعني يتم توثيق أكثر من 71 حالة. برضو عدد كبير جدا من النساء والفتيات النازحات اللي بيجوا نواحي مناطق النيل الأبيض برضو بتكلموا عن حالات عنف جنسي كثيفة جدا قاعد تحصل بانتظام ضدهم. استمرار حالات العنف الجنسي في دارفور برضو بشكل منتظم ويعني المسألة دي.
0: وفي السياق ذاته قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن فريقها وثق أكثر من 160 حالة من الانتهاكات ضد النساء والفتيات منذ اندلاع الحرب، شملت الاغتصاب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع إلى جانب العنف الجسدي والتهديد والابتزاز والاستغلال. قال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنغا أن منطقة طويلة استقبلت 275 أسرة تضم 1390 فردا خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، قادمين من مناطق دار السلام ودار السميات وجوز النعيم بولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى 6 أسر نازحة من مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، مشير إلى أن العدد التراكمي للنازحين الوافدين إلى المنطقة منذ بداية شهر سبتمبر وحتى اليوم وصل إلى 909 أسرة تضم 4797 فردا. وأضاف آدم رجال في هذا الخصوص:
5: تشهد منطقة طويلة استمرارا متسارعا في تدفق الأسر النازية الفارة من تداعيات النزاع ونظام الأمن والجفاف في عدد من مناطق دارفور، وذلك في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة مع ارتفاع العائد في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب النقص الكبير في المساعدات الإنسانية التي باتت عاجزة عن تغطية الاحتياجات المتزايدة للنازحين.
0: كشفت الناطق باسم معسكر طولم للاجئين في شرق تشات فاطمة فضل أن تعرض امرأة للاختطاف والاحتجاز لمدة 5 أيام وإعادتها إلى المعسكر بعد الاعتداء الجنسي عليها. وأوضحت أن الجناء أعادوا المختطفة إلى المعسكر وهي معصوبة العينين ومقيدة الأيدي والأرجل، وأشارت إلى أن نتيجة الفحص الأولي أثبتت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أكثر من شخص، كما أشارت إلى وجود آثار حريق على ظهرها. كشف مواطنون من قرية عصار بالقلابات الغربية عن اختطاف 2 من أبناء القرية بواسطة عصابات الشفت الأثيوبية يوم السبت، وأوضح أن المواطنين جرى اختطافهما داخل منطقة جبل دولار السودانية تحت تهديد السلاح إلى داخل الأراضي الأثيوبية في وضع النهار في ظل غياب تام للدولة وحماية الحدود، وطالب السلطات بالتحرك الفوري للقوات لتحرير المختطفين ووضع حد نهائي لعصابات الشفت التي روعت المواطنين وتعزيز الوجود العسكري الدائم في منطقة جبل الدولار. نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي تأسيس أحمد توغوت لسال لراديو دبنغ وجود أي مبادرة تتعلق بتبادل الأسرى مع الجيش، واعتبر أن الخبر المنشور عن طرح مبادرة قديم وليس جديدا، مشير إلى أنه يرجع إلى الاتصال الذي قام به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس محمد حمدان دغلو حميتي لمناقشة عدد من قضايا من ضمنها ملف الأسرى، وأضاف في هذا الخصوص:
6: الخبر ده في الحقيقة ما جديد، قديم شوية. صحيح سيد بيكا حفيستو عندما زار الخرطوم قبل فترة اتصل أيضا بالسيد محمد حمدان دغلو وناقش مع الرفيق محمد حمدان دغلو عدد من القضايا من ضمنها مسألة تبادل الأسرى. وكان الموقف أن التجربة أثبتت بأن الجيش السوداني والمجموعة المسيطرة على الأمر الواقع لم تحتفظ بالأسرى، التخلص من الأسرى بتصفيتهم.
0: قال حاكم إقليم دارفور من ناركو مناوي أن الهدنة المقترحة في السودان ينبغي أن لا تتحول إلى مدخل لشرعنة ما وصفها بحكومة تأسيس أو تكريس واقع سياسي يقوم على إنشاء سلطة موازية للدولة السودانية. وأكد مناوي دعمه لأي هدنة تخدم المدنيين وتخفف معاناتهم، لكنه شدد على أن السلام المستدام لا يمكن أن يقوم على تقسيم السودان أو إنشاء حكومات موازية داعيا إلى الحفاظ على دولة سودانية واحدة موحدة. شكى مواطنون من الخرطوم من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل أحيانا إلى 16 ساعة. وقالت المواطنة تيسير لراديو دبنغ أن أجزاء واسعة من جبرة لم تشهد عودة للتيار الكهربائي بسبب تضرر الخطوط الناقلة خلال الحرب، وأشارت إلى أزمة خانقة في البنزين والصفوف الطويلة في محطات الوقود، كما أشارت إلى انعدام غاز التفخ حيث يتم بيعه في السوق الموازي ب 115 ألف جنيه للأسطوانة الواحدة. وأضافت في هذا الخصوص:
7: يعني هسه قطعت من 6 صباحا ما بتجي إلا 6 صلاة المغرب، يلا تاني مثلا خلاص يخلوا علينا تقطع 6 صباحا، مرات تجي لي 10 بالليل دي الكهرباء. طبعا الوقود زاد سعره لكن معاناة شديدة والله. يسا أنا من امبارح ما قادر أتحرك لأنه ما في وقود يعني.
0: أما عن أسعار السلع فقد شهدت المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 32 ألف جنيه وسعر 3 أرغفة من الخبز إلى 1000 جنيه، أما كيلو لحم الضان فبلغ 80 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم العجالي بين 48 و 54 ألف جنيه، وبلغ سعر كيلو السكر 8000 جنيه. وأشارت المواطنة إلى ارتفاع كبير في إيجارات المنازل ورسوم المدارس الخاصة، بينما يتعذر إلحاق التلاميذ بالمدارس الحكومية بسبب امتلائها. وأضافت في هذا الخصوص:
7: في ناس الديم شرك ديل وديم القنا ديم حجر ديم التعايشة ديل بيعانوا معاناة شديدة من السرقات. يعني عندك الناس بينموا في الشوارع، يقول لك عادي تلفوناتك تجي تلقاها فيشة ناس مجموعات حرامية يعني بتلبوا عليهم. واسا الشباب شايفهم قالوا لقوا انه يعملوا كده يعني حملات براهم.
0: قالت المواطنة تيسير أن الكثيرين يصفون الخرطوم بأنها أصبحت طاردة للسكان حتى للمضطرين للعودة لصروف العمل. وحول الوضع الأمني وصفت الأوضاع في منطقة السجانة بالآمنة نسبيا، بينما تعاني أحياء الديون من سرقات منظمة واعتداءات على المواطنين، مما دفع الشباب إلى تنظيم حملات حماية ذاتية. شكى مواطنون من كسل من ارتفاع أسعار رطل اللبن لتصل إلى 4000 جنيه وسط مخاوف من استمرار ارتفاعه إلى 5000 جنيه. وقال المواطن حمرور حسن لراديو دبنغا أن ارتفاع أسعار اللبن يهدد حياة سكان الأرياف نظرا لاعتمادهم الكامل على اللبن في الغذاء، وعزى زيادة أسعار اللبن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وأضاف في هذا الخصوص:
8: انه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده، ونتيجه طبعا لارتفاع يعني العلف، يعني العلف اللي كان بدايه السنه كان ب 20 21 الف، اليوم يعني تجاوز ال 150 و170 وربما ممكن يصبح 200 و270 شوال، ودي كارثه كبيره جدا.
0: وانتقد السياسات الحكوميه بحظر استيراد سلع في غايه الاهميه مثل اللبن المجفف خاصه النيوزيلندي المستورد من السعودية، والذي وصفه بالأجود والأرخص، وقال أن حظر هذا الحليب المستورد جعل سعر الكيلو من الحليب المجفف يصل إلى ما بين 65 إلى 70 ألف جنيه سوداني، واعتبر حظر هذه السلعة خدمة لشركات محلية بعينها. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هي واحدة من سياسات الحكومة الأخطاء فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن، وفتحت الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصلوا اليوم الكيلو للبن البودرة ب70 ألف وب65 ألف.
0: حذر مسؤول الشؤون الإنسانية بمحلية نتيجة بولاية جنوب دارفور حامد أحمد مخير من تداعيات ضعف وتذبذب هطول الأمطار هذا الموسم، مشير إلى أن معدلات الأمطار لم تتجاوز 10% مما يهدد الموسم الزراعي ويزيد من الاحتياجات الإنسانية في المحلية. وقال مخير في تنوير حول الأوضاع الإنسانية والخدمية لأعيان المحلية أن ضعف وتذبذب الأمطار أثر على إنبات البذور، موضح أن بعض المواطنين تمكنوا من الزراعة بينما لا يزال آخرون يحتفظون بالبذور دون زراعتها، ووصف الوضع بأنه مؤشر خطير. الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة الصحة بجنوب دارفور أن مصنع الأكسجين بمستشفى نيال التعليمي بدأ في إنتاج الأكسجين الطبي، مشيرة إلى أن الخطوة من شأنها تعزيز استدامة الإمداد بالأكسجين ودعم الخدمات العلاجية بالمستشفى والمؤسسات الصحية في الولاية. من جهة أخرى، شكى مرضى الفشل الكلوي من عدم توفر الطبيب في مركز غسيل الكلى مما يهدد حياتهم في حال حدوث مضاعفات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: على راديو دبنجة حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم، والبغطي الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026، والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره برسم السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاة عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاة، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات أو نتائج الطلبات التقرير؟
11: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجة. ونقدم لكم بيانا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التغير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التغير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026، ويحتز ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام، شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام، سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322,538.55% نقطة لشهر أغسطس 2026 بينما كان 267,270.16 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 55,268.39 نقطة بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68%، أي أن هذه المجموعة مجموعة الأغذية والمشروبات قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%، ويشير ذلك إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579,447.56 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة ب 419,723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025 بارتفاع قدره 159,724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل أنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918,225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة 769,919.37 نقطة في أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 148,306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26%، أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق الحضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26% عما كان عليه في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
10: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دمنجا الأعزاء نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضيفنا فيه هو الأستاذة نجات حسن عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء للحديث حول التقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة هذه تحياتي سليمان سردي، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
9: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

فتسلحنا بأكتوبر لن نرجع شبرا سندق الصخرة حتى يخرج الصخرة.

0: راديو
1: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
3: مرحبا بكم أصدقاء المشاعر، صفحات جديدة من دفتر مشاعركم نفتح هذا المساء عبر أثير راديو دبنجة.
4: أولى دفقات المشاعر اليوم مع الشاعر خالد عباس شقوري والحاجة مبروكة.
5: حكاية الحاجة مبروكة، هي من اللائي استعنا بمتطلبات المدينة والعيش في القرية، وهي رسالة لكل الأمات الذين تبدل حالهم يعني من حال إلى حال. قصاد الساقي تلمن كروقة وجريدة وشوكة، وفي قاية عويد منجور كانت بدري سلوكة، وباقي حرازه للشيخ أظن سواها فيلوكة،

0: الحياه. وعيدا من غياب سبقت على الدوكا لا حطب السدر في الساب تقول دقول دلوكا. وقتين تم راس واقود قصاد تمر العلي الروكا عقدوا الاجتماع طاري خصوص الحاج مبروك. رئيس عطلع سالم محزق بالروان تلل قال بسم الله كل موزون فيه الحكمة اتجلت ليها شهر وظن أكتر علينا الرايقي ما طلت وتب ما جانا صوصايح يعني هي حي ما ولد ولا مرضاني كان مرضاني كان جات بنتها انسلت وما ظنينا أم الخير من الواقود تكون ملت. طيب ما لها السامعين ما لها الرايقي ما طلت نطت غادي كالروقة قالت يبقى ينشلت رد عليها ساق عشرة زعلان ضمه يتفلت قبيل ما قلنا لو قشراني كان جات بنتها انسلت. جريدة مزهجة لشميك معوبسي وسطه متبلت قالت يبقى جاها سفر وفي البلد الهناك حلت. قال لها عود نجيض مشقوق كيف إلا الديار خلت وهي كانت تصيد الرجفة لو فات يوم من دلت. لما خلاص غياب الحاجي حير شلة الواقود قالوا نرسل الشوكي بينات شكر عم حمود أصل نسيبه وادخالة بيخشاها ومصيره يعود وباكر نعرف الحاصل ويلقى سؤالنا ألف ردود. ومشت الشوكي وسط الشق أبدا ما لقت له حدود خايفة تصل لحيم الحي هو ينو الحي معاه محمود تربال أصله ما بتفرز كراعه ويده جنب العود وسط البيت معل الزان باتت وعرفت المستور وجات الشوكي صبح الليل ترجف زي جني مسحور مقشر لا حويل لا حيل ولاعي الراس عاد مكسور مرقت روحه من الشق ورقدت فكي ويمصور وقالت بحساس مبحوح تعالوا نجيت ملاني خبور تعالوا قالت تعالوا نجيت ملاني خبور. وتاني تلمرس واقود نيم وجريد هشاب وحراز وبدت الشوكي تحكي الحال مع بورة ودميع رزاز. قالت جاها من برا وليد كان زمان قفاز أكان شفتيه يلك الروقة أملس لابس الهزاز جاه شايل التلاجة والخلاطة والبتجاز البتجاز كان شفتي النوير اللي فيه شمسا ضار بجوا قزاز الشاي سوره مشدعين وخلى الحل نومه خزاز حليلك يا جريد كنت أسرع من قنيص الواز في إيد الغويشة ذهب فنت في الركن حجلة بقت تشرب لبن برة باعت بقرته وعجلة كمان الحنة ليل يا ليل تلمع في بطن رجلة رمت في الحوش صباح الخير وقامت قلعت في جيلة وعاد كان لي جرار الموية صاد الصادنة الأخوان وحتى القربة بس كاويق مطوطة وراقلي في الديوان. خلاص الحاج مبروكة حال الماي اللي تغير وبعد ما نار بقينا وسخ عليك يا الكوشن ندير تكل الشبشي الواقود في فد يوم هو انجير وحتى المرقة الشايل سنين فيما صرت السقي في تحير خلت سيرت العيش في الخلوة وقولت يا ستار يا هادي طول ليلة طول ليلة مقابل التلفزيون نصه مونس من الرادي شافت لها شفع بطر وفطر قالت ريت ودحى لأولادي وما قايلها القصة دعاية دعاية تخوز الجاي والغادي مسكين الحاج اللي تغشت في الجاهة الجاهة بلا جيها الحال صح يعجب وحال الزين لكن ليه بتهموا ليها ما كانت أصلا تتنكر للنار اللي كانت تطفيها بنفخة قوية ولا مواصة ولا تلمها ببودة عليها وين صلاة مع اللزان سهر الليل مؤثر فيها وينو سلام للجيران كأنه زمان ما كانوا زويها وينو قعادة مع الحبان والجبنة التنت بكريها أمير السرح فوق التبعين كيف انت انساك يا ماضيها إلا مصير الحال تغير وباكر يبقى جناها بفوت جاز بيكمل وغاز بيكمل وحيلة بيكمل ونار تموت وترجع عليك يا درب الساقي شايل عذابه وشوقة تعود تكسم قشها تحقم نصه وترفع نصه مع محمود تنوم فيه راسك وداد المعزي وتصحى على السعن المقدود وتبقى حياتها ليلة ويكا وقربة موية وراس واقود وتبقى حياتها ليلة ويكا وقربة موية وراس واقود.
1: في هذه الصفحة من دفتر مشاعر أرحب بالشاعر الغنائي زكريا العبراوي الذي اخترنا لكم قصيدته ونسني بريدك.
2: ونسني بريدك. ونسني بريدك تعال أشلني بالفرح المحال. عيشني في قربك سعيد إن شاء الله لو كان بالخيال. قول وحكي لي يا غالي كيف الدنيا وليا معك. كيف فراقي بسكرك وانا شايل الاحزان وراك. عارف بلاك مالي حبيبي وعارفني ما بحمل بلاك. كلمني عن شوقك وراي بخير وعافية تكون عساك. طمني يا سيد روحي قول قول واحكي عن ريبنا الكبير. فاقدني مشتاق لي كيف يا ريدي الأول وأخير. خبيه حبك في الفؤاد البينا أحفظه في الضمير. ما لك غيابك عن نطال أمانعك أنت إن شاء الله خير. صدقني برتاح لك وأكون بقرب سعيد ومعاك بحس أنا بالسرور. قربك حياتي ربيع وعيد. بعدك بعيش حزن السنين والشوق وراك كل يوم بزيد. يكسر فراقك لي 200 يضحك 200 زمن العميد. ورد ونسني بريدك تعال عشمني الفرح المحال. عيشني بقربك سعيد ان شاء الله لو كان بالخير. لبريا عالبراوي
1: يشفى من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق. معتك أصلك الطيب مسلسل من نبعك الرقرق. كرمة هواي والشاعر أحمد سنبوري.
3: فشفت من حواف الكاس حباب اللهفة والأشواق. معتك أصلك الطيب مسلسل من نبعك الرقرق. فيا كرمة هواي أنا كيف مع قضيت لي من الإمارات مع طبع جولي في كتار والتزدم وفراق. فلا باخوس تخير لك نبيز من أجود الأصناف. ولا فلسف سواك يواي فلاطون ولا جوستاف. رجعت كسيف في آخر الليل وفستك في بواقي سلاف. لقيت آثار خطاك هناك لكن بس لقيتك ماف. مسيطر سحرك الطاغي نفث غدرك علي مختار. وفي غيبوبة الإحساس هناك في اللاوي ومحتار. حفظتك في تراتيلي وحجبتك والغرام أسرار. قريتك رغية ليك واتخذتك ليهم ومدثار. فيا مزدان بيزاتك محصنة بقناعاتك. ويا ريان حنية طلقت في أخ مراعاتك. بجيك استغفرك من بين علي وما جات شعاعاتك. وثبت اسمك الجواي تطوف في عمري ساعاتك. لقيتك والمعاني عجاف سنابل خضرة في الأيام. رأيتك والظلام حالك قبستك رؤية لقدام. ورافقت الأمان أنيس وداعبت الخيال أحلام. وكنت الروح من المجروح غشاني معاك أمان وسلام.
1: وهكذا أصدقائنا الأعزاء وصلنا إلى آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لمن نلقاكم مجددا الأسبوع الجاي. كونوا في أمان الله وإلى اللقاء.
4: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي صدقني ما تفيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الجيد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
6: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 28 من شهر تسعة سنة 2026. عناوين الأخبار: مسيرات انتحارية تستهدف الملعب الأولمبي بالأبيض، والقوات المسلحة تنفي اتهامات أثيوبيا بدعم حركات مناوئة. توثيق 225 حالة عنف جنسي في دارفور و 71 حالة خلال أسبوع بكردفان، ولاجئة سودانية في شرق تشاد تتعرض لاختطاف واعتداء جنسي. الغلاء وقطوعات الكهرباء تهدد عودة المواطنين إلى الخرطوم، وارتفاع أسعار اللبن يهدد حياة سكان الأرياف بكسلة. استمرار النزوح إلى طويلة بشمال دافور، وعصابة أثيوبية تختطف 2 من المواطنين من ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان فجر الاثنين هجوما بعدد من الطائرات المسيرة الانتحارية التي تتبع للدعم السريع، استهدفت الملعب الأولمبي بالمدينة وسط تصدي من الدفاعات الأرضية التابعة للجيش السوداني، حيث نقل شهود عيان استغلال الملعب كقيادة عسكرية لمجموعات البراء وجيش أبو جبة. وقد أدى الهجوم إلى تصاعد ألسنة النيران واندلاع انفجارات متتالية للذخائر طوال الليل، مما دفع المواطنين القريبين لإخلاء منازلهم قبل العودة إليها صباحا. وفيما ضربت السلطات طوقا أمنيا، نقل 2 من المواطنين لمستشفى الأبيض متأثرين بجراح عميقة. وعلى خلفية هذه التطورات الأمنية، أصدرت إدارة كلية شيكان قرارا بتعليق جميع الأنشطة الأكاديمية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الاثنين 28 من شهر تسعة لسنة 2026. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية رفضها القاطع لتصريحات رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الأثيوبية برهان أوجولا وما تضمنته من اتهامات للسودان بدعم المعارضة الأثيوبية. من جانبه، وصف الناطق الرسمي باسم القوات في بيان يوم الأحد، وصف الاتهامات الأثيوبية بأنها لا أساس لها من الصحة، مشير إلى توفر معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد قوات الدعم السريع من الأراضي الأثيوبية، بما في ذلك التدريب والإمداد واستخدام الأراضي الأثيوبية في أنشطة عسكرية كالطائرات المسيرة الاستراتيجية والانتحارية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وتؤكد القوات المسلحة رفضها القاطع لهذه المزاعم، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدقل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
0: كشفت ناشطات ومنظمات نسوية عن أرقام متصاعدة لحالات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان، من بينها إفادة عن تعرض 28 امرأة فلبينية لاغتصاب جماعي في الخرطوم، وتسجيل أكثر من 225 حالة عنف وانتهاك جنسي في أحد معسكرات النازحين بدارفور، إلى جانب رصد أكثر من 71 حالة خلال أسبوع واحد في مناطق بكردفان. كما وثق فريق آخر 160 حالة من أنماط مختلفة من الانتهاكات ضد النساء والفتيات في دارفور منذ اندلاع الحرب. وقالت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان أن المبادرة تعاملت في أغسطس 2023 مع 28 امرأة فلبينية، قال أنهن تعرضن لاغتصاب جماعي من قبل قوات الدعم السريع في منطقة المعمورة بالخرطوم قبل أن تساعد المبادرة في إجلائهن إلى مدني ومنها إلى بورت سودان. وأضافت في هذا الخصوص:
2: كانوا محتجزات في أمارة في المعمورة في شارع 60، وتم اغتصابهم برضو بشكل جماعي من قبل قوات الدعم السريع يعني، وبالتواصل برضو مع ناس صيحة قدرنا نجليهم من الخرطوم، وجاء مدني كانوا وصلوا المستشفى وعملت لهم الفحوصات الأولى وكده، لما حين وصلوهم لحد بورسودان على أساس أنه يتم تسفيره لإجلاءه لبلده يعني.
0: وفي دارفور قالت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن عز محمد أحمد حسن أن المجموعة تلقت قبل 3 أشهر معلومات عن تسجيل أكثر من 225 حالة أنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكاله في معسكر واحد للنازحين. وأضافت في هذا الخصوص
3: ما عندي إحصائيات ريليبل لأن الحاجات دي غير معلنة أغلبيتها أندر ريبورت، لكن ما بفوت علينا المعتقلات النساء في كبكابية اعتقلوا عدد من النساء بالذات اليمن في مجال التوسيط، في الفاشر في نساء اعتقلوين وفي نيالة ودير كلهم ودوهم سجن تجريس سواء كان شكوا في إنها هي متعاملة مع مع مع الجيش، وفي تعتيم وفي نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالة، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل.
0: من جهتها قالت المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن العنف الجنسي لا يزال مستمرا في مناطق مختلفة من السودان، مشيرة إلى أن عمليات الرصد سجلت خلال بعض الفترات أكثر من 71 حالة في أسبوع واحد بمناطق كردفان. وأضافت أن الانتهاكات لا تختصر على كردفان بل تمتد إلى دارفور والنيل الأبيض والجزيرة والخرطوم، مؤكدة أن الأرقام المتاحة أقل من الحجم الفعلي للانتهاكات بسبب الخوف من الانتقام والوصمة الاجتماعية إلى جانب صعوبة الوصول إلى الخدمات. وأضافت في هذا الخصوص
4: في مناطق كردفان وفي حالات يعني كثيرة جدا قاعد يتم توثيقها في مناطق كردفان في وقت من الأوقات، يعني الحالات ممكن في أسبوع واحد يعني يتم توثيق أكثر من 71 حالة. برضو عدد كبير جدا من النساء والفتيات النازحات اللي بيجوا نواحي مناطق النيل الأبيض برضو بتكلموا عن حالات عنف جنسي كثيفة جدا قاعد تحصل بانتظام ضدهم. استمرار حالات العنف الجنسي في دارفور برضو بشكل منتظم ويعني المسألة دي.
0: وفي السياق ذاته قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن فريقها وثق أكثر من 160 حالة من الانتهاكات ضد النساء والفتيات منذ اندلاع الحرب، شملت الاختصاب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع إلى جانب العنف الجسدي والتهديد والابتزاز والاستغلال. قال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنغا أن منطقة طويلة استقبلت 275 أسرة تضم 1390 فردا خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، قادمين من مناطق دار السلام ودار السميات وجوز النعيم بولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى 6 أسر نازحة من مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، مشير إلى أن العدد التراكمي للنازحين الوافدين إلى المنطقة منذ بداية شهر سبتمبر وحتى اليوم وصل إلى 909 أسرة تضم 4797 فردا. وأضاف آدم رجال في هذا الخصوص
5: تشهد منطقة طويلة استمرارا متسارعا في تدفق الأسر النازحة الفارة من تداعيات النزاع وانعدام الأمن والجفاف في عدد من مناطق دارفور، وذلك في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة مع ارتفاع العائد في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب النقص الكبير في المساعدات الإنسانية التي باتت عاجزة عن تغطية الاحتياجات المتزايدة للنازحين.
0: كشفت الناطق باسم معسكر طولم للاجئين في شرق تشاد فاطمة فضل أن تعرض امرأة للاختطاف والاحتجاز لمدة 5 أيام وإعادتها إلى المعسكر بعد الاعتداء الجنسي عليها، وأوضحت أن الجناء أعادوا المختطفة إلى المعسكر وهي معصوبة العينين ومقيدة الأيدي والأرجل، وأشارت إلى أن نتيجة الفحص الأولي أثبتت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أكثر من شخص، كما أشارت إلى وجود آثار حريق على ظهرها. كشف مواطنون من قرية عصار بالقلابات الغربية عن اختطاف 2 من أبناء القرية بواسطة عصابات الشفت الأثيوبية يوم السبت، وأوضح أن المواطنين جرى اختطافهما داخل منطقة جبل دولار السودانية تحت تهديد السلاح إلى داخل الأراضي الأثيوبية في وضع النهار في ظل غياب تام للدولة وحماية الحدود، وطالب السلطات بالتحرك الفوري للقوات لتحرير المختطفين ووضع حد نهائي لعصابات الشفت التي روعت المواطنين وتعزيز الوجود العسكري الدائم في منطقة جبل الدولار. نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي تأسيس أحمد توغوت لسان لراديو دبنغ وجود أي مبادرة تتعلق بتبادل الأسرى مع الجيش، واعتبر أن الخبر المنشور عن طرح مبادرة قديم وليس جديدا، مشير إلى أنه يرجع إلى الاتصال الذي قام به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس محمد حمدان دغلو حميتي لمناقشة عدد من القضايا من ضمنها ملف الأسرى، وأضاف في هذا الخصوص:
6: الخبر ده في الحقيقة ما جديد، قديم شوية. صحيح سيد بيكا هافيستو عندما زار الخرطوم قبل فترة اتصل أيضا بالسيد محمد حمدان دغلو وناقش مع الرفيق محمد حمدان دغلو عدد من القضايا من ضمنها مسألة التبادل الأسرى، وكان الموقف أن التجربة أثبتت بأن الجيش السوداني والمجموعة المسيطرة على الأمر الواقع لم تحتفظ بالأسرى، التخلص من الأسرى بتصفيتهم.
0: قال حاكم إقليم دارفور من أركومناوي أن الهدنة المقترحة في السودان ينبغي ألا تتحول إلى مدخل لشرعنة ما وصفها بحكومة تأسيس أو تكريس واقع سياسي يقوم على إنشاء سلطة موازية للدولة السودانية، وأكد مناوي دعمه لأي هدنة تخدم المدنيين وتخفف معاناتهم، لكنه شدد على أن السلام المستدام لا يمكن أن يقوم على تقسيم السودان أو إنشاء حكومات موازية داعيا إلى الحفاظ على دولة سودانية واحدة موحدة. شكى مواطنون من الخرطوم من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل أحيانا إلى 16 ساعة. وقالت المواطنة تيسير لراديو هودبنغ أن أجزاء واسعة من جبرة لم تشهد عودة للتيار الكهربائي بسبب تضرر الخطوط الناقلة خلال الحرب، وأشارت إلى أزمة خانقة في البنزين والصفوف الطويلة في محطات الوقود، كما أشارت إلى انعدام غاز التبخ حيث يتم بيعه في السوق الموازي ب 115 ألف جنيه للأسطوانة الواحدة، وأضافت في هذا الخصوص:
7: يعني هسه قطعت من 6 صباحا ما بتجي إلا 6 صلاة المغرب، يلا تاني مثلا خلاص يخلوا علينا تقطع 6 صباحا، مرات تجي لي 10 بالليل دي الكهرباء. طبعا الوقود زاد سعره لكن معاناة شديدة والله، يسا أنا من امبارح ما قادر أتحرك لأنه ما في وقود يعني.
0: أما عن أسعار السلع فقد شهدت المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 32 ألف جنيه وسعر 3 أرغفة من الخبز إلى 1000 جنيه، أما كيلو لحم الضأن فبلغ 80 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم العجالي بين 48 و54 ألف جنيه، وبلغ سعر كيلو السكر 8000 جنيه. وأشارت المواطنة إلى ارتفاع كبير في إيجارات المنازل ورسوم المدارس الخاصة، بينما يتعذر إلحاق التلاميذ بالمدارس الحكومية بسبب امتلائها، وأضافت في هذا الخصوص:
7: في ناس الديم شرك ديل وديم القنا ديم حجر ديم التعايشة ديل بيعانوا معاناة شديدة من السرقات، يعني عندك الناس بينموا في الشوارع يقول لك عادي تلفوناتك تجي تلقاها ما فيش، ناس مجموعات حرامية يعني بتلبوا عليهم، واسا الشباب شايفهم قالوا لقوا انه يعملوا كده يعني حملات براهم.
0: قالت المواطنة تيسير أن الكثيرين يصفون الخرطوم بأنها أصبحت طاردة للسكان حتى للمضطرين للعودة لصروف العمل. وحول الوضع الأمني وصفت الأوضاع في منطقة السجانة بالآمنة نسبيا، بينما تعاني أحياء الديون من سرقات منظمة واعتداءات على المواطنين، مما دفع الشباب إلى تنظيم حملات حماية ذاتية. شكى مواطنون من كسل من ارتفاع أسعار رطل اللبن لتصل إلى 4000 جنيه وسط مخاوف من استمرار ارتفاعه إلى 5000 جنيه. وقال المواطن حمرور حسن لراديو دبنغا أن ارتفاع أسعار اللبن يهدد حياة سكان الأرياف نظرا لاعتمادهم الكامل على اللبن في الغذاء، وعزى زيادة أسعار اللبن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، وأضاف في هذا الخصوص:
8: انه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده، ونتيجه طبعا لارتفاع يعني العلف، يعني العلف اللي كان بدايه السنه كان ب 20 و 21 ألف، اليوم يعني تجاوز ال 150 و 170، ربما ممكن يصبح 200 و 270 شوال، ودي كارثه كبيره جدا.
0: وانتقد السياسات الحكوميه بحظر استيراد سلع في غايه الاهميه مثل اللبن المجفف، خاصه النيوزيلندي المستورد من السعودية والذي وصفه بالأجود والأرخص، وقال أن حظر هذا الحليب المستورد جعل سعر الكيلو من الحليب المجفف يصل إلى ما بين 65 إلى 70 ألف جنيه سوداني، واعتبر حظر هذه السلعة خدمة لشركات محلية بعينها. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن، وفتحت الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين. وصل اليوم الكيلو للبن البودرة ب70 ألف وب65 ألف.
0: حذر مسؤول الشؤون الإنسانية بمحلية نتيجة بولاية جنوب دارفور حامد أحمد مخير من تداعيات ضعف وتذبذب حطول الأمطار هذا الموسم، مشير إلى أن معدلات الأمطار لم تتجاوز 10% مما يهدد الموسم الزراعي ويزيد من الاحتياجات الإنسانية في المحلية. وقال مخير في تنوير حول الأوضاع الإنسانية والخدمية لأعيان المحلية أن ضعف وتذبذب الأمطار أثر على إنبات البذور، موضح أن بعض المواطنين تمكنوا من الزراعة بينما لا يزال آخرون يحتفظون بالبذور دون زراعتها، ووصف الوضع بأنه مؤشر خطير. الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة الصحة بجنوب دارفور أن مصنع الأكسجين بمستشفى نيال التعليمي بدأ في إنتاج الأكسجين الطبي، مشيرة إلى أن الخطوة من شأنها تعزيز استدامة الإمداد بالأكسجين ودعم الخدمات العلاجية بالمستشفى والمؤسسات الصحية في الولاية. من جهة أخرى، شكى مرضى الفشل الكلوي من عدم توفر الطبيب في مركز غسيل الكلى مما يهدد حياتهم في حال حدوث مضاعفات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: ما هي دلالات الأخبار المتداولة عن تعيين عسكريين لتولي ملفات الاقتصاد والطاقة؟
1: أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق تجعل العلاقة غايمة على تبعية كامل إدريس للجيش.
2: نعم، نعتقد أنه المسألة دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء.
0: هل هنالك بالفعل خطوات عملية لأجل تبادل الأسرى بين الجيش والدعم السريع؟
3: التجربة أثبتت بأن الجيش السوداني والمجموعة المسيطرة على الأمر الواقع لم تحتفظ بالأسرى.
0: الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق تتسع وتتعقد مع مرور الوقت.
4: للأسف الشديد، واحدة من جبهات الحرب النشطة خصوصا مناطق أو محليات الكرموك وجيسان وباو،
0: والموسم الزراعي الحالي واحتمالات النجاح والفشل.
5: وكل الولايات ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والطارق ممتاز، جنوب النيل ممتاز، جنوب سنار ممتاز، جنوب النيل ممتاز.
6: السمسم مع السلامة بالنسبة كبيرة شديد، لأن السمسم تكلفة الحدية عالية.
7: كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكولي اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي، وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. حول دلالات هذه التطورات تحدث لدبنجا كل من الأستاذ صهيب حامد والدكتور عبد الناصر علي الفكي. نبدأ بالأستاذ المحلل السياسي صهيب حامد.
2: وطبعا هي دي الإشكالية المزمنة المتعلقة بحكومة التكنوقراطية، إنه حكومة التكنوقراط بتكون مفتقدة لبعض الثقل والوزن السياسي، تستند فقط للقدرات الفنية، وأحيانا بيكون هناك جاب ما بين الإمكانات الفنية والأكاديمية والجاب المتعلق بالإشكال التنفيذي، الإشكالات المرتبطة بالمهارات للتعامل مع الجهاز التنفيذي. دي مسألة فيها جوانب سياسية وفيها جوانب متعلقة بطبيعة المؤسسات وكيفية التفهم في التعامل مع المؤسسات والتوازنات داخل هذه المؤسسات والمصالح وتضارب المصالح وكذا. المسألة دي هي محتاجة لثقل سياسي، محتاجة لحجم وزن الدولة ذاتها في أنها تكون وراء الشخص المعني بالتنفيذ. والمسألة دي يبدو أنه الفريق أول ساعة الفريق أول البرهان أراد أنه يحلها، أنه يدعم هذه الملفات ب الرجالات من السيادة ذو الحجم الثقيل ذو العلاقة والارتباط بالمؤسسات وتفهم إشكالاتها وكيفية التعامل مع هذه الإشكالات. والمسألة دي أكيد إنه إذا كان يسر العطاء رمي به كي يتعامل مع الملف العسكري وبيكون شغله، فهناك لم يتبقى سوى الفريق شمس الدين كباشي لأصبح الآن معني بملف الطاقة النفط والكهرباء والإشكالات الناتجة عن ذلك وكيفية التعامل مع هذه الإشكالات بثقل زائد أكبر من الثقل التكنوقراطي. وإبراهيم جابر طبعا بحكم علاقته بالملف مزمن السيادة قبل الحرب وتفهمه للإشكالات الاقتصادية وكيفية التعامل مع اللجنة التنفيذية وتفهمها. المسألة دي يعتقد بعض الناس إنه المسألة عندها علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه فهم نعتقد إنه المسألة دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا انه المرحله الجايه هتكون مرحله صعبه جدا جدا فيما يتعلق بالاداء التنفيذي وارتفاع الدولار والاشكالات العالميه المتعلقه بازمه النفط وحرب ايران التي ادت لتضخم على المستوى العالمي. يعني هو وتضخم مستورد الان التضخم الموجود في السودان الى جانب اشكالات داخليه هو تضخم مستورد ناتج عن زيادات في الشحن نتيجه للتامين وزيادات في اسعار الغاز والنفط. وكل ما هو واضح انه حيكون نتائج الحرب على الجبهة الإيرانية والحرب بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية, ودي مازالة طبيعية الآن. وانا اعتقد انه عشان التضارب ينفك تماما فوق لازم انه ننتقل للمرحلة ما بعد الحوار السوداني السوداني وكيفية تكوين حاضنة للحكومة, وإنه هذه الحاضنة تكون مهمتها إفراز الكوادر ذات الطبيعة السياسية وليس التكنوقراطية فقط. ودي مرحلة أخرى قد تحتاج لزمن من أجل إنه الناس يصلوا.
0: وتحدث لي دبنجة حول هذا الموضوع أيضا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكيه.
1: جزيل الشكر للأخوة قرادي دبنجة. أنا بفتكر إنه الدكتور كامل إدريس رئيس وزراء السودان المعين من قبل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 2025 مايو هو باعتباره يعني يمثل واجهة مدنية لنظام عسكري يهيمن على القرار العسكري والاقتصادي, لأنه الواضح إنه القوة والنفوذ في الملفات السياسية والإدارية هي عند قيادة الجيش. رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة, إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده, وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي لنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق تجعل العلاقة غايمة على تبعية كامل إدريس للجيش وليس هنالك شراكة أو غيره. والحكومة بالتأكيد واجهت تحديات هائلة بين واجهت تحديات حالية. الآن نشوف إنه الانهيار الاقتصادي واختناق السوق وحالة التضخم والعجز الكبير للعملة المحلية وعدم حسم ملفات الجبايات من الجهات المتعددة وشلل الخدمات الأساسية, ده كله بيأكد لنا إنه هو ما قادر يشتغل. التأثيرات العسكرية دي هي قادرة إنه تطوعه وتخليه إنه يتبع عليها وما يقدر يحقق برنامجه اللي هو جابه في حكومة الأمل. بالتأكيد حكومة إدريس رغم الظروف الاستثنائية للحرب إلا حكومة الأمل ما قدرت يعني تترجم وعوده إلى واقع ملموس, ورغم إنه غلب عليها الواجهة المدنية للسلطة العسكرية دون سلطة حقيقية. أنا أفتكر إذا صدر ما يتداول عن صدور قرار بإحالة الملفات لضباط الكباشي وإبراهيم جابر هو ممكن ربما ممكن يكون أسلوب متداول أو إشاعة مقصودة لغرض آخر ضمن صراع النفوذ والقوة في حلف الجيش نفسه اللي هو فيه تناقضات كثيرة. لكن عموما تاريخيا عندنا مصطلح ما تعارب عليه بخوة الكاكي. خوة الكاكي دي اللي هي الزمالة بين العسكريين تعلو على ما سواها من مدنيين أو من مجموعات أخرى بناء ما تلقوه من تنشئة عسكرية وآلياتها في الكلية الحربية. وفي اللحظات الفارغة إنه العساكر ديل بيرجعوا في الأخير ينتموا أو يتحيزوا لمجموعاتنا العسكرية. ده ظهر لنا في انقلاب 69 النميري والكام مساند من اليسار والغومين العرب فيما بعد انقلب عليهم, وأخيرا المثال الواضح في 1999 ما بين البشير والحاضنة بتاعته أو المنفذ الأساسي للانقلاب اللي هو حزب الجبهة الإسلامية القومية. عموما أعتقد بأنه تولي كامل إدريس كان بناء على نصيحة من المغربين في الإقليم بغرض رفع التجميد في عضوية السودان من الاتحاد الأفريقي، وأنه الراجل خاشي أنه ممكن يعتبر حسب السردية حينها أنه يعتبر يعني واجهة مقبولة ويلعب دور بحكم علاقاته مع المجتمع الدولي في إزالة كثير من التشوهات أو الصورة المدركة عن النظام العسكري الانقلابي اللي هو انقلب على نظام الفترة الانتقالية، ده بغرض منح الشرعية الدولية لحكومة الأمر الواقع الانقلابي. لكن يظل كامل إدريس وجه مدني دون صلاحيات نافذة، ولا يمتلك سلطة حقيقية هو وزارته، والوضع الاقتصادي الآن والاجتماعي والثقافي بيقول إنه هو فاشل تماما لأنها ولدت ما عندها أي أنياب أو أظافر.
0: نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي تأسيس دكتور أحمد تود لسان وجود أي مبادرة تتعلق بتبادل الأسرى مع الجيش، غير أنه اعتبر أن الخبر المنشور هو عن طرح مبادرة قديم وليس جديدا، وأكمل في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
3: الخبر ده في الحقيقة ما جديد، قديم شوية. صحيح سيد بيكا حفيستو عندما زار الخرطوم قبل فترة اتصل أيضا بالسيد محمد حمدان دغلو وناقش مع الرفيق محمد حمدان دغلو عدد من القضايا من ضمنها مسألة تبادل الأسرى، وكان الموقف أن التجربة أثبتت بأن الجيش السوداني والمجموعة المسيطرة على الأمر الواقع لم تحتفظ بالأسرى ولم يعني تقوم ب التخلص من الأسرى بتصفيتهم. لو في أي مبادرة جادة قبل البدء في الإجراءات لابد من معرفة من هم الذين ما زالوا أحياء في حوزة القوات المسلحة، ولذلك المطلب أنه ما في ثقة بين الطرفين، والتجربة أثبتت أنه الجيش السوداني ما بيحتفظ بأسرى. وعشان نقوم بأي إجراء لتبادل الأسرى لابد من معرفة عدد الأسرى الذين مع الطرف الجيش جيش الحركة الإسلامية، ومن ثم نعرف العدد ونقرر ما إذا كان هنالك في الإمكانية لتبادل الأسرى. لذلك لم يتم الاتفاق على تكوين آلية لمناقشة هذه المسألة، والأمر في رأينا انتهى في هذا الحد. الاتصالات تمت يعني عقب زيارة السيد بيكا حفيستو للخرطوم وفور السودان، ولذلك وهذه الاتصالات قديمة يعني ليست بجديدة، وبالتالي لم يتم أي تفاهم على تنسيق عبر آلية بموجب هذا الاتصال. الاتصال اللي تم من قبل المبعوث الأمين العام هي يعني محاولة لخلق شكل من أشكال التهدئة وكذلك تسهيل التواصل ما بين الطرفين وتمكينهم من أجل خلق يعني بيئة مهيئة للتواصل حول العملية السياسية، ولكن حتى هذه اللحظة لم تكن هنالك أي إنجازات تذكر في هذا الجانب، كانت مجرد اتصالات ولم تنشأ من هذه الاتصالات أي خطوة عملية يمكن البناء عليها في المستقبل.
0: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني الأستاذ محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة. التفاصيل في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
4: للأسف الشديد أزمة النيل الأزرق هي أزمة إنسانية كبرى ومعقدة وتبدو أخطر كثير من أنها مجرد أزمة نزوح جديدة، لأنه النيل الأزرق الآن انتقلت في سنة 2026 من ولاية متأثرة بالحرب ولكن نسبيا أقل من

0: للأسف الشديد واحدة من جبهات الحرب النشطة، خصوصا مناطق أو محليات الكرمك وقيسان وباو. فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99 ألف شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرمك ومن باو، وده بيضعف كثير على المحليات المستقرة مثل محليتي الدمازين ومحلية الرصورس. تم انتقال أعداد كبيرة من النازحين لها في الفترة الأخيرة، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية، لأنه أعداد ضخمة تنتقل في فترة بسيطة جدا هي بتضع مشاكل كثيرة جدا. وحسب التقارير برضو أنه النازحين الجدد ديل غير موجودين في مناطق تجمع رسمية أو معسكرات، ولكن بعض منهم التجأ إلى الأسر المضيفة، والنسبة أقل منهم برضو التجأت إلى المدارس والمباني العامة. واحد من أخطر المؤشرات هو موضوع الأمن الغذائي. يعني حسب التقارير بتاعت فيوز نت، الكرمك وقيسان هم أصلا في الوضع بتاع الإمرجنسي اللي هو حسب التصنيف IPC4 هو الوضع الكريتيكال أو هو الوضع الحرج. السيناريو المتوقع الآن أنه تضاف محليات أخرى لهذا التصنيف، وهي غالبا ما تكون التضامن والدمازين والرصيرس، ومع استمرار الكرمك وقيسان في الوضع الحرج حتى موسم الحصاد، ودائما بيكون في أكتوبر إلى يناير. يعني المشكلة الآن ببساطة ليست موضوع النزوح، ولكن هناك انهيار متزامن في الإنتاج الزراعي وفي الوصول وفي ارتفاع الأسعار، وبالإضافة إلى تعطل الأسواق بسبب النزوح وضعف الوصول الإنساني. هناك مشاكل عديدة في موضوع وصول المنظمات وقدرتها على تقديم المساعدات في فترة ملائمة أو في فترة سريعة جدا.
1: أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو صالح مكي أحمد استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بالسريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفل بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق. المزيد في حديثه الذي أدلى به لراديو دبنغا.
2: طيب شكرا جزيلا راديو دبنغا، نريد أن نفيدك بالتطورات الجديدة للحراك الإنساني. أولا ما زال النزوح مستمر لمناطق دائرة دار أمو، واللي هي المناطق كيدينير وليبا وبلسريف وسورو ودلو. هذا النزوح المستمر قد ألقى بزلالها الخطير جدا بالنسبة للأطفال. فقط في مركز صحي ليبا يوجد أكثر من 50 طفل مصابين بسوء التغذية، وهكذا بقية المناطق. فهذه حالة صحية، إضافة لذلك الجفاف اللي يمكن ضرب المنطقة، مما زاد على عدد النازحين في الدائرة. دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. إضافة لذلك هذه المعسكرات كما ذكرت كيدينير وليبا بولي سريف أيضا يعني بدأت النزوح يزيد يوما بعد يوم، فبالتالي يعني هنالك معاناة شديد جدا من المياه الصالح للشرب. يمكن المنظمات لم تستطيع أن تغطي كل هذه المناطق، كما ذكرت أن دائرة دار أمو كبيرة جدا، إذا لم يعني تضع تحوطات قد تكون كارثة إنسانية حقيقية، ألا وهي النقص الحاد بالنسبة للغذاء. فيمكن كل الأسر الآن يعانون تماما من نقص الغذاء، فيمكن نحن نكرر تكرارا.

0: استشارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أمه حتى تعين هؤلاء الأهل الذين يعانون ولهم يمكن حالات صعبة جدا, حالة المجاعة كما خرج به ببيان سعادة الرئيس السلطة المدنية بالأراضي المحررة المولانا مجيب الرحمن. أعلنت مجاعة تماما في الأراضي المحررة يمكن جبل مرة وطويلة وينسرو. نتمنى في أن صوت المعذبين في الأرض في دائرة دار أمه تصل للمنظمات الإنسانية والمنظمات الخيرية حتى تعين هؤلاء المعذبين في الأرض بمعونات كل أساسيات الحياة, المياه والغذاء. لكم منا كل شكر. صالح مكي, أحمد مكي, نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمه, شكرا جزيلا.
1: ننتقل للمحور التالي الخاص بالزراعة وشح الأمطار وتوقعات نجاح الموسم الزراعي في عدد من المناطق. نبدأ بالجضارف والمزارع حسن أحمد حسن.
2: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية للجضارف بالضبط كده في محل يرجع على النحل ولا منطقة يرجع على النحل حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار, مع أنه يعني في الأيام الفارغة دي في أمطار متفرغة هنا وهنا وهنا, الناس بتصادفهم مطرة ممكن تنجح لهم. فالنجاح السنة ضعيفة جدا, يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام. حتى ما فشلت فشل تام, نسبة نجاح ما بتتخطى 50%. الذرة والدخن في حتات لسه في محافظة, يعني في أمل ليها لو جاتنا أمطار, يعني لو الأمطار وقفت على المستوى ده نقول نجاح في حدود 10-15%, لأنه في زراعة ممكن في حدود العلف للبهائم ويرعونها. لكن موسم العام والله تعبان شديد, يعني حصة خلاص في ناس سلموا ما عندهم نجاح, ما عندهم نصيب في زراعة الموسم. ونتمنى تجينا أمطار, يعني لو جاتنا مطرتين ثلاثة الناس بيقدروا يحصلوا على أطعامهم زي ما يقولوا, خاصة صغار المزارعين. كبار المزارعين لين ظروفهم لين تفاصيلهم قادرين يحضروا أرضهم بصورة كويسة. التحضير الأرض طبعا بينفع في قلة الأمطار, لما الأمطار تكون قليلة والأرض محضرة بصورة جيدة بيكون في شغلات الحصاد مياه, الأرض بتمتص أكبر كمية من الموية بتحتفظ بها بتنجح بها. لكن صغار المزارعين مع الظروف الحاصلة دي ما قدروا يحضروا تحضير سليم وزرعوا ومع شح الأمطار زراعتهم خلاص صفر. يعني بجد يعني احنا في موقف خطير جدا, يعني حسنات بيجي بيقول لك نسبه نجاح لكن نجاح ضعيف, يعني حتى لو جات امطار لو من هنا لقدام جات امطار احنا ما اظن نفوت 50% من النجاح في الذره والسمسم في الذره والدخن. السمسم مع السلامه بنسبه كبيره شديد, لان السمسم تكلفه الحديه عاليه, إلا أن نسبة نجاحها تكون عالية جديد حتى بعدها يكون فيه فائدة. يعني حسبنا الكتار استسلموا السنة زراعة التسالي ما أظن تكون في زراعة تسالي بنفس السنين الفارت, لأن التسالي بزراعة مدخر بعد الأرض تحضر والأرض رويانة أكثر الأرض ما رويانة. زراعة القطن برضو الناس في بعض المشاريع زرع قطن برضو فيه مشكلة كبيرة, القطن داير على الأقل في السنة يعني ما بعد الأمطار ما يكون أقل من 600 ملي, ونحن الآن ما أظن وصلنا ل 400 ملي. يعني
1: ومن الجضارف إلى ريف شيكان بشمال كردفان والمزارع عمر هاشم.
3: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك, وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف نحن الآن داخلين على شهر 10, ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9, وجزء من المحصولات كانت بتطلع يعني المحاصيل والمنتجات اللي احنا بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي، يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا، وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش. برضو مثلا في في في في في حاصلات او في محصولات اللي اهلنا بقول لها الفريق بيطلع شهر 9 اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن، قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكلها فريق كمزارعين في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود امطار. دي المرحلة الأولى، ودي شيء رباني إنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق اللي نزل فيها مطر لا توجد فيها زراعة لظروف الحرب، لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات الريف كان تركوا غراهم لظروف الحرب، وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل فظائع موجودة ونهب كان تم في المناطق بتاعت القرى، عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق حول مدينة الأبيض، والله ما في تمويل زراعي، في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع، ما وفرت تقاوي، ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية، فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة.
1: ومن كردفان نختتم بالجزيرة وغريق كمبال من اتحاد المزارعين.
4: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مقترب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها وكل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، وسجن الغطارق ممتاز، جنوب النيل ممتاز، جنوب سيناء ممتاز، جنوب الغرب ممتاز، جنوب كردفان ممتازة، الجنوب الشرقية منها كلها ما في إشكالية يعني في حال الأمطار. والآن يعني برضو الإشكالية جات جديدة أنه الأمطار على تستمر بشكل كبير جدا لحد نهاية يعني شهر 10 وبداية 11، قد برضها فائدة خير يعني ممكن الزرع خفيفة كلها، حتى ما زرع قبل كده ممكن تاني الزرع، قبل ما ماتت ممكن زرع تاني. المشكلة الأساسية هي في الولايات، ولايات دارفور وولايات شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة اللي فيها شح بتاع أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما هت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني، فأنا أعتقد أنه الموسم الزراعي يعني التمويل ما ضعيف، التمويل البنك الزراعي مو تمويل كبير، والناس عالجوا للناس والأمور ماشية حتى الآن، هسه بادي أمور في القديم والأمور برضها ماشية، والناس بتحدث عن الدرت صحيح. الحاجة الرابعة أنه شهر 9 بعض المحاصيل بطلع، إحنا الآن العشرين عندما طلع حتى ذات يعني وصلت مرحلة بتاعت خلاص درة تكمل، وكل الحاجات بتاعت الدرة دي من تبيش ومن غير ومن دردقو كلها الناس أكلوها عنه.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
5: راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
6: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208004770.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في هذا اللقاء، والذي نتناول فيه المعوقات والتحديات التي تواجه زراعة النخيل بالولاية الشمالية، وذلك مع المزارع الحاج عباس المزارع بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، بجانب الخبير الزراعي والموظف السابق في منظمة الأغذية والزراعة المعروفة بالفاو البروفيسور داود حسين داود. ونبدأ مستمعينا الكرام بحديث من المزارع الحاج عباس المزارع بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، لنسمع منه المعوقات التي تواجه المزارع مزارع النخيل في الولاية الشمالية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. التحية والتجلة لراديو دبنجة صوت السودان المسموع، لكم التحية والتجلة، وأنتم تتابعون وتهتمون بعيد الشمال، ألا وهي حصاد التمر أو حصاد البلح. هذا الحصاد الرئيسي لأهل الشمال، فهم ينتظرونها بشغف وباحتفائية كبيرة منذ يوم 15/9 من كل عام. الناس بتحتفل وتنتظر هذه الموسم وهكذا يعني. العادات والتقاليد بتاع البلح بالذات ما اختفت كثير يعني، بس في بعض نوع من التطور والإناي في وسيلة النقل وكده يعني. قبل الدابة وبالحمير الناس كان بتنقل، وهناي حسي في إحداثيات الفرشات وفي التنقل بالتكاتيك والعربات وهكذا يعني. فهي موسم ينتظرها الجميع. إنتاجية هذا العام يعني أتت أكثر مما كان متوقع، بالذات بعد هطول الأمطار والضرر التي لحقت بالنخيل والتمور، فهي إنتاجية ما فوق الوسط. المتوقع طبعا كان أكبر من كده، ولكن الأمطار والظروف المناخية كانت محيطة هذا العام صعبت علينا كثيرا يعني. ممكن نقول الانتاج قل نوعا ما بسبب الاحداث دي، مع انه البلح كان شايل كويس وكانت في نوع من الاهتمام للمزارعين وشيل كان كبير وناي، ولكن اتلف نوعا ما بسبب هذه الاحداث يعني. هنالك سقوط للاشجار في موسم الخريف والامطار والاتربة والهواء صاخب يعني. النخيل القديمة أو العالية أو الكبيرة دي دائما ما بتكون آيلة للسقوط. بعض النخيل لن تنتج كل عام، إما بسبب الإهمال وإما بسبب العطش وإما بسبب سوء الشيل أساسا يعني. ولكن النخل عادة النخل المهتمة به أو الرويان أو المزقي، فهذه النخيل غالبا هي لا لا لا لا تفقد موسمها، وان هنالك يكون في تفاوت في الشيل من بين كميه اكبر لكميه اصغر وهكذا. ولكن غالبية النخل إلا عن طريق العطش والنادي بتكون مفوتة وكده. المشاكل والمعوقات التي واجهتنا هي كثيرة والله. أولا مشكلة التسويق، طبعا المشاكل والأحداث الحاصلة في السودان دي ده بيأثر تلقائيا في تسويق التمر يعني، فهي ما بتقدر تمشي على الغريب وما بتقدر تمشي في الأسواق غير مفتوحة، فلذا يعني المزارع بيعاني شديد والله في التسويق. وأيضا إشكالية ارتفاع تكاليف الإنتاج من خيش ومن فرشات ومن أدوات حصاد، فهي والله صعبة على المزارع بالذات في هذه الظروف الصعبة. فتكاليف الخيش عالية جدا صراحة كده يعني. تكلفة الشوال لا من يصل البيت ممكن يكلفك فوق 10,000 جنيه، فهي تكلفة كبيرة بالنسبة للمزارع وكده يعني. فنتمنى انه الناس تعمل حلول والحكومة تساعد نوعا ما، فان شاء الله كل الامور تتذلل باذن الله تعالى.
8: مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل لقائنا.
10: الاعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 28 من شهر تسعة سنة 2026. عناوين الأخبار: مسيرات انتحارية تستهدف الملعب الأولمبي بالأبيض، والقوات المسلحة تنفي اتهامات أثيوبيا بدعم حركات مناوئة. توثيق 225 حالة عنف جنسي في دارفور و 71 حالة خلال أسبوع بكردفان، ولاجئة سودانية في شرق تشاد تتعرض لاختطاف واعتداء جنسي. الغلاء وقطوعات الكهرباء تهدد عودة المواطنين إلى الخرطوم، وارتفاع أسعار اللبن يهدد حياة سكان الأرياف بكسلة. استمرار النزوح إلى طويلة بشمال دافور، وعصابة أثيوبية تختطف اثنين من المواطنين من ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان فجر الاثنين هجوما بعدد من الطائرات المسيرة الانتحارية التي تتبع للدعم السريع، استهدفت الملعب الأولمبي بالمدينة وسط تصدي من الدفاعات الأرضية التابعة للجيش السوداني، حيث نقل شهود عيان استغلال الملعب كقيادة عسكرية لمجموعات البراء وجيش أبو جبة. وقد أدى الهجوم إلى تصاعد ألسنة النيران واندلاع انفجارات متتالية للذخائر طوال الليل، مما دفع المواطنين القريبين لإخلاء منازلهم قبل العودة إليها صباحا. وفيما ضربت السلطات طوقا أمنيا، نقل اثنين من المواطنين لمستشفى الأبيض متأثرين بجراح عميقة. وعلى خلفية هذه التطورات الأمنية، أصدرت إدارة كلية شيكان قرارا بتعليق جميع الأنشطة الأكاديمية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الاثنين 28 من شهر تسعة لسنة 2026. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية رفضها القاطع لتصريحات رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الأثيوبية برهان جولا، وما تضمنته من اتهامات للسودان بدعم المعارضة الأثيوبية. من جانبه، وصف الناطق الرسمي باسم القوات في بيان يوم الأحد، وصف الاتهامات الأثيوبية بأنها لا أساس لها من الصحة، مشير إلى توفر معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد قوات الدعم السريع من الأراضي الأثيوبية، بما في ذلك التدريب والإمداد واستخدام الأراضي الأثيوبية في أنشطة عسكرية كالطائرات المسيرة الاستراتيجية والانتحارية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وتؤكد القوات المسلحة رفضها القاطع لهذه المزاعم، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
0: كشفت ناشطات ومنظمات نسوية عن أرقام متصاعدة لحالات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان، من بينها إفادة عن تعرض 28 امرأة فلبينية لاغتصاب جماعي في الخرطوم، وتسجيل أكثر من 225 حالة عنف وانتهاك جنسي في أحد معسكرات النازحين بدارفور، إلى جانب رصد أكثر من 71 حالة خلال أسبوع واحد في مناطق بكردفان. كما وثق فريق آخر 160 حالة من أنماط مختلفة من الانتهاكات ضد النساء والفتيات في دارفور منذ اندلاع الحرب. وقالت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان أن المبادرة تعاملت في أغسطس 2023 مع 28 امرأة فلبينية، قالا أنهن تعرضن لاغتصاب جماعي من قبل قوات الدعم السريع في منطقة المعمورة بالخرطوم، قبل أن تساعد المبادرة في إجلائهن إلى مدني ومنها إلى بورت سودان. وأضافت في هذا الخصوص:
2: كانوا محتجزات في أمارة في المعمورة في شارع 60، وتم اغتصابهم برضو بشكل جماعي من قبل قوات الدعم السريع يعني، وبالتواصل برضو مع ناس صيحة قدرنا نجليهم من الخرطوم، وجاء مدني كانوا وصلوا المستشفى واتعملت لهم الفحوصات الأولى وكده، لما حين وصلوهم لحد برسودان على أساس أنه يتم تسفيره لإجلاءه لبلده يعني.
0: وفي دارفور قالت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن عز محمد أحمد حسن أن المجموعة تلقت قبل 3 أشهر معلومات عن تسجيل أكثر من 225 حالة أنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكاله في معسكر واحد للنازحين. وأضافت في هذا الخصوص
3: ما عندي إحصائيات ريليبل لأنه الحاجات دي غير معلنة أغلبيتها أندر ريبورت، لكن ما بفوت علينا المعتقلات النساء في كبكابية اعتقلوا عدد من النساء بالذات اللي يعملوا في مجال التوصيل، في الفاشر في نساء اعتقلوهم، وفي نيالة ودول كلهم ودوهم سين تقريس سواء كان شكوا في إنها هي متعاملة مع مع مع الجيش، وفي تعتيم وفي نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالة، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل.
0: من جهتها قالت المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن العنف الجنسي لا يزال مستمرا في مناطق مختلفة من السودان، مشيرة إلى أن عمليات الرصد سجلت خلال بعض الفترات أكثر من 71 حالة في أسبوع واحد بمناطق كردفان. وأضافت أن الانتهاكات لا تختصر على كردفان بل تمتد إلى دارفور والنيل الأبيض والجزيرة والخرطوم، مؤكدة أن الأرقام المتاحة أقل من الحجم الفعلي للانتهاكات بسبب الخوف من الانتقام والوصمة الاجتماعية إلى جانب صعوبة الوصول إلى الخدمات. وأضافت في هذا الخصوص
4: في مناطق كردفان وفي حالات يعني كثيرة جدا قاعد يتم توثيقها في مناطق كردفان في وقت من الأوقات، يعني الحالات ممكن في أسبوع واحد يعني يتم توثيق أكثر من 71 حالة، برضو عدد كبير جدا من النساء والفتيات النازحات اللي بيجوا نواحي مناطق النيل الأبيض برضو بتكلموا عن حالات عنف جنسي كثيفة جدا قاعد تحصل بانتظام ضدهم. استمرار حالات العنف الجنسي في دارفور برضو بشكل منتظم ويعني المسألة دي.
0: وفي السياق ذاته قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن فريقها وثق أكثر من 160 حالة من الانتهاكات ضد النساء والفتيات منذ اندلاع الحرب، شملت الاختصاب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع إلى جانب العنف الجسدي والتهديد والابتزاز والاستغلال. قال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنغا أن منطقة طويلة استقبلت 275 أسرة تضم 1390 فردا خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، قادمين من مناطق دار السلام ودار السميات وجوز النعيم بولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى 6 أسر نازحة من مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، مشير إلى أن العدد التراكمي للنازحين الوافدين إلى المنطقة منذ بداية شهر سبتمبر وحتى اليوم وصل إلى 909 أسرة تضم 4797 فردا. وأضاف آدم رجال في هذا الخصوص
5: تشهد منطقة طويلة استمرارا متسارعا في تدفق الأسر النازحة الفارة من تداعيات النزاع وانعدام الأمن والجفاف في عدد من مناطق دارفور، وذلك في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة مع ارتفاع العائد في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب النقص الكبير في المساعدات الإنسانية التي باتت عاجزة عن تغطية الاحتياجات المتزايدة للنازحين.
0: كشفت الناطق باسم معسكر طولم للاجئين في شرق تشات فاطمة فضل أن تعرض امرأة للاختطاف والاحتجاز لمدة 5 أيام وإعادتها إلى المعسكر بعد الاعتداء الجنسي عليها، وأوضحت أن الجناء أعادوا المختطفة إلى المعسكر وهي معصوبة العينين ومقيدة الأيدي والأرجل، وأشارت إلى أن نتيجة الفحص الأولي أثبتت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أكثر من شخص، كما أشارت إلى وجود آثار حريق على ظهرها. كشف مواطنون من قرية عصار بالقلابات الغربية عن اختطاف 2 من أبناء القرية بواسطة عصابات الشفت الأثيوبية يوم السبت، وأوضح أن المواطنين جرى اختطافهما داخل منطقة جبل دولار السودانية تحت تهديد السلاح إلى داخل الأراضي الأثيوبية في وضع النهار في ظل غياب تام للدولة وحماية الحدود، وطالب السلطات بالتحرك الفوري للقوات لتحرير المختطفين ووضع حد نهائي لعصابات الشفت التي روعت المواطنين وتعزيز الوجود العسكري الدائم في منطقة جبل الدولار. نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي تأسيس أحمد توغوت لسال لراديو دبنغ وجود أي مبادرة تتعلق بتبادل الأسرى مع الجيش، واعتبر أن الخبر المنشور عن طرح مبادرة قديم وليس جديدا، مشير إلى أنه يرجع إلى الاتصال الذي قام به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس محمد حمدان دغلو حميتي لمناقشة عدد من قضايا من ضمنها ملف الأسرة، وأضاف في هذا الخصوص:
6: الخبر ده في الحقيقة ما جديد، قديم شوية. صحيح سيد بيكا حفيستو عندما زار الخرطوم قبل فترة اتصل أيضا بالسيد محمد حمدان دغلو وناقش مع الرفيق محمد حمدان دغلو عدد من القضايا من ضمنها مسألة التبادل الأسرة. وكان الموقف أن التجربة أثبتت بأن الجيش السوداني والمجموعة المسيطرة على الأمر الواقع لم تحتفظ بالأسرة، التخلص من الأسرة بتصفيتهم.
0: قال حاكم إقليم دارفور من نار كومناوي أن الهدنة المقترحة في السودان ينبغي أن لا تتحول إلى مدخل لشرعنة ما وصفها بحكومة تأسيس أو تكريس واقع سياسي يقوم على إنشاء سلطة موازية للدولة السودانية، وأكد مناوي دعمه لأي هدنة تخدم المدنيين وتخفف معاناتهم، لكنه شدد على أن السلام المستدام لا يمكن أن يقوم على تقسيم السودان أو إنشاء حكومات موازية داعيا إلى الحفاظ على دولة سودانية واحدة موحدة. شكى مواطنون من الخرطوم من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل أحيانا إلى 16 ساعة. وقالت المواطنة تيسير لراديو دبنغ أن أجزاء واسعة من جبرة لم تشهد عودة للتيار الكهربائي بسبب تضرر الخطوط الناقلة خلال الحرب، وأشارت إلى أزمة خانقة في البنزين والصفوف الطويلة في محطات الوقود، كما أشارت إلى انعدام غاز التبخ حيث يتم بيعه في السوق الموازي ب 115 ألف جنيه للأسطوانة الواحدة. وأضافت في هذا الخصوص:
7: يعني هسه قطعت من 6 صباحا ما بتجي إلا 6 صلاة المغرب، يلا تاني مثلا خلاص يخلوا علينا تقطع 6 صباحا، مرات تجي لي 10 بالليل دي الكهرباء. طبعا الوقود زاد سعره لكن معاناة شديدة والله. يسا أنا من امبارح ما قادر أتحرك لأنه ما في وقود يعني.
0: أما عن أسعار السلع فقد شهدت المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 32 ألف جنيه وسعر 3 أرغفة من الخبز إلى 1000 جنيه، أما كيلو لحم الضأن فبلغ 80 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم العجالي بين 48 و 54 ألف جنيه، وبلغ سعر كيلو السكر 8 ألف جنيه. وأشارت المواطنة إلى ارتفاع كبير في إيجارات المنازل ورسوم المدارس الخاصة، بينما يتعذر إلحاق التلاميذ بالمدارس الحكومية بسبب امتلائها. وأضافت في هذا الخصوص:
7: في ناس الديم شرك ديل وديم القنا ديم حجر ديم التعايشة ديل بيعانوا معانا شديدة من السرقات. يعني عندك الناس بينموا في الشوارع، يقول لك عادي تلفوناتك تجي تلقاها ما فيش، ناس مجموعات حرامية يعني بتلبوا عليهم. واسا الشباب شايفهم قالوا لقوا انه يعملوا كده يعني حملات براهم.
0: قالت المواطنة تيسير أن الكثيرين يصفون الخرطوم بأنها أصبحت طاردة للسكان حتى للمضطرين للعودة لصروف العمل. وحول الوضع الأمني وصفت الأوضاع في منطقة السجانة بالآمنة نسبيا، بينما تعاني أحياء الديون من سرقات منظمة واعتداءات على المواطنين، مما دفع الشباب إلى تنظيم حملات حماية ذاتية. شكى مواطنون من كسلة من ارتفاع أسعار رطل اللبن لتصل إلى 4000 جنيه وسط مخاوف من استمرار ارتفاعه إلى 5000 جنيه. وقال المواطن حمرور حسن لراديو دبنغ أن ارتفاع أسعار اللبن يهدد حياة سكان الأرياف نظرا لاعتمادهم الكامل على اللبن في الغذاء، وعزى زيادة أسعار اللبن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وأضاف في هذا الخصوص:
8: انه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده، ونتيجه طبعا لارتفاع يعني العلف، يعني العلف اللي كان بدايه السنه كان ب 20 21 الف، اليوم يعني تجاوز ال 150 و170 وربما ممكن يصبح 200 و270 شوال، ودي كارثه كبيره جدا.
0: وانتقد السياسات الحكوميه بحظر استيراد سلع في غايه الاهميه مثل اللبن المجفف خاصه النيوزيلندي المستورد من السعودية والذي وصفه بالأجود والأرخص، وقال أن حظر هذا الحليب المستورد جعل سعر الكيلو من الحليب المجفف يصل إلى ما بين 65 إلى 70 ألف جنيه سوداني، واعتبر حظر هذه السلعة خدمة لشركات محلية بعينها. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن، وفتحت الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصلوا اليوم الكيلو للبن البودرة ب70 ألف وب65 ألف.
0: حذر مسؤول الشؤون الإنسانية بمحلية نتيجة بولاية جنوب دارفور حامد أحمد مخير من تداعيات ضعف وتذبذب حصول الأمطار هذا الموسم، مشير إلى أن معدلات الأمطار لم تتجاوز 10% مما يهدد الموسم الزراعي ويزيد من الاحتياجات الإنسانية في المحلية. وقال مخير في تنوير حول الأوضاع الإنسانية والخدمية لأعيان المحلية أن ضعف وتذبذب الأمطار أثر على إنبات البذور، موضح أن بعض المواطنين تمكنوا من الزراعة بينما لا يزال آخرون يحتفظون بالبذور دون زراعتها، ووصف الوضع بأنه مؤشر خطير. الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة الصحة بجنوب دارفور أن مصنع الأكسجين بمستشفى نيال التعليمي بدأ في إنتاج الأكسجين الطبي، مشيرة إلى أن الخطوة من شأنها تعزيز استدامة الإمداد بالأكسجين ودعم الخدمات العلاجية بالمستشفى والمؤسسات الصحية في الولاية. من جهة أخرى، شكى مرضى الفشل الكلوي من عدم توفر الطبيب في مركز غسيل الكلى مما يهدد حياتهم في حال حدوث مضاعفات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أقول لكم خلي بالكم،
10: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. مزارع في ريف شيكان عمر هاشم محمد، مزارع في الأرياف حول محلية شيكان. الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف، فنحن الآن داخلين على شهر 10، ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9، وجزء من المحصولات كانت بتطلع يعني المحاصيل والمنتجات نحن بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي. يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا، وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش. التوشة اللي هو بيشبه العجور بتاع البحر لكن هو أقل. فنحن كمية الإنتاج كان بيسموه البكري أو الطرشي دائما بنتج في شهر 9 بداية شهر 9. فهذا العام لا يوجد إيه لو دخلت كل أسواق الخضار برضو مثلا في في في في في حاصلات أو في محصولات اللي هلنا بقول لها الفريق بيطلع شهر 9 اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكل فريق كمزارعين وكذلك بناكل اللوبة بنقوم نجيب اللوبة خضرة وبقوموا بالدول الأطفال الكبار بيقوموا بنجدوها بالموية كسليقة كده. لكن هذا العام إلى الآن اللوبة من الأرض ما قامت يعني من الأرض ما مرقت ولا تمشي ولا غيره. ده المبشر الأول على أساس أنه في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود أمطار. دي المرحلة الأولى ودي شيء رباني أنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق النزل فيها مطر لا توجد فيها زراعة لظروف الحرب لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات الريف كان تركوا غراهم لظروف الحرب وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل فظائع موجودة ونهب كان تم في مناطق المناطق بتاعت القرى عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق حول مدينة البيض والله ما في تمويل زراعي في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع ما وفرت تقاوي ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية. فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة. يعني الآن نحن في تبشير بتاع جفاف مبشرين بجفاف بالوضع بتاع الأمطار الشايفين أنه عدي الآن ما جات مطرة سراية عشان الزرع يمشي. الأهم من ده كله والكلام اللي يعرفوه المزارعين أن إحنا السنة دي ما عندنا الرمال لأنه فشل الرمال. ويعني حقيقة لأول مرة كنا زمان بنقول والله المزارع كذب المطر وأكل التراب. السنة المزارع ما أكل التراب كذب المجاعة وصدق المطر لكن في النهاية خاب المطر لظروف جفاف ماشي تضرب هذه المنطقة. أما المجاعة بالوضع الماشي ده كل المزارعين الآن خارج الخدمة والخريف غير مبشر مطلقا لأنه حد الآن ما عندنا أي خريف واضح. ونحن خاشين على شهر 10 ومعروف خلاص يعني شهر 10 وشهر 11 ده موسم الحصاد. إلى الآن نحن ما عندنا زراعة ومعينات الزراعة ذاتها تجاوز الزمن لأنه لا التقاوي لا مبيدات لا وقود ولا إرشاد زراعي ده كله ما موجود. فربنا يأخذ بيد المزارع اللي اعتماده كله على الزراعة.
9: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يتقل عن النحل ولا منطقة يتقل عن النحل حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار. مع أنه يعني في الأيام الفارقة دي في أمطار متفرغة هنا وهنا وهنا الناس بتصادفهم مطر ممكن تنجح لهم لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا. يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام. حتى ما فشلت فشل تام نسبة نجاح ما بتتخطى 50%. الذرة والدخن في حتة لسه في محافظة يعني في أمل ليها لو جاتنا أمطار. يعني لو الأمطار وقفت على المستوى ده نقول النجاح في حدود 10-15% لأنه في زراعة ممكن في حدود العلف للبهائم ويرعون، لكن الموسم العام والله تعبان شديد. يعني حصل خلاص في ناس سلموا، ما عندهم نجاح، ما عندهم نصيب في زراعة الموسم.
10: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
12: راديو دبنجا دبلوة جرام بلا لبونا ودمهنا قلبي يم وصلني زرعت وصلني وهاش وصلني أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
10: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية

0: أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
1: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
0: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
1: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
0: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسر وبين التعاون الفعلي؟
1: النساء ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
0: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
1: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها، وبعد ذاك يعني يعني شهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة، بنت شابة يعني محامية تحت التمرين يعني عندها الكثير عشان تقدموا لبلدها وتقدموا لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا، لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
0: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟

0: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغذائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية أنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من أنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا أنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي. في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل. لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
0: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعة الاستمرار بتاعة تجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات. يعني دي مسألة مهمة جدا جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات مع السلطات التنفيذية مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية. يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
2: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
4: أظننا قربنا، شايفين الوضع هناك؟ شايف معي؟
5: أنا عيوني وصلت مرحلة الطشاش من التحمل والإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
4: يا خلاص قربنا يا أخي، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي لقاء، أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
5: الله كريم علينا، نصل ما نمر بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Alif. Ba. Ta.
1: Oi, oi. يا قول بسم الله يا قول مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شنو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله إذا حال دي استمرت أكتر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي هي اسمعني أنا جاتني فكرة هوي هوي
1: يا أخي
0: هوي أنت نمت ولا شنو يا أخي
1: يا خلا لوبتا يا اخ يا اختي انا تعبان من المشي البارح مشي المشي انت عارف احنا مشينا كابتن تعبان يا اخ من المشي كان الصراحه احكي لي
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه
1: طيب احكي
0: اسمع انا انا انا انا هجمع كل الناس في المنطقه دي نشوف البلد اللي جالس منهم ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها لو اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم فاهم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 28 من شهر تسعة سنة 2026. عناوين الأخبار: مسيرات انتحارية تستهدف الملعب الأولمبي بالأبيض، والقوات المسلحة تنفي اتهامات أثيوبيا بدعم حركات مناوئة. توثيق 225 حالة عنف جنسي في دارفور و71 حالة خلال أسبوع بكردفان، ولاجئة سودانية في شرق تشاد تتعرض لاختطاف واعتداء جنسي. الغلاء وقطوعات الكهرباء تهدد عودة المواطنين إلى الخرطوم، وارتفاع أسعار اللبن يهدد حياة سكان الأرياف بكسلة. استمرار النزوح إلى طويلة بشمال دافور، وعصابة أثيوبية تختطف اثنين من المواطنين من ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان فجر الاثنين هجوما بعدد من الطائرات المسيرة الانتحارية التي تتبع للدعم السريع، استهدفت الملعب الأولمبي بالمدينة وسط تصدي من الدفاعات الأرضية التابعة للجيش السوداني، حيث نقل شهود عيان استغلال الملعب كقيادة عسكرية لمجموعات البراء وجيش أبو جبة. وقد أدى الهجوم إلى تصاعد ألسنة النيران واندلاع انفجارات متتالية للذخائر طوال الليل، مما دفع المواطنين القريبين لإخلاء منازلهم قبل العودة إليها صباحا. وفيما ضربت السلطات طوقا أمنيا، نقل اثنين من المواطنين لمستشفى الأبيض متأثرين بجراح عميقة. وعلى خلفية هذه التطورات الأمنية، أصدرت إدارة كلية شيكان قرارا بتعليق جميع الأنشطة الأكاديمية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الاثنين 28 من شهر تسعة لسنة 2026. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية رفضها القاطع لتصريحات رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الأثيوبية برهان جولا وما تضمنته من اتهامات للسودان بدعم المعارضة الأثيوبية. من جانبه، وصف الناطق الرسمي باسم القوات في بيان يوم الأحد، وصف الاتهامات الأثيوبية بأنها لا أساس لها من الصحة، مشير إلى توفر معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد قوات الدعم السريع من الأراضي الأثيوبية، بما في ذلك التدريب والإمداد واستخدام الأراضي الأثيوبية في أنشطة عسكرية كالطائرات المسيرة الاستراتيجية والانتحارية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وتؤكد القوات المسلحة رفضها القاطع لهذه المزاعم، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
0: كشفت ناشطات ومنظمات نسوية عن أرقام متصاعدة لحالات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان، من بينها إفادة عن تعرض 28 امرأة فلبينية لاغتصاب جماعي في الخرطوم، وتسجيل أكثر من 225 حالة عنف وانتهاك جنسي في أحد معسكرات النازحين بدارفور، إلى جانب رصد أكثر من 71 حالة خلال أسبوع واحد في مناطق بكردفان. كما وثق فريق آخر 160 حالة من أنماط مختلفة من الانتهاكات ضد النساء والفتيات في دارفور منذ اندلاع الحرب. وقالت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان أن المبادرة تعاملت في أغسطس 2023 مع 28 امرأة فلبينية، قالا أنهن تعرضن لاغتصاب جماعي من قبل قوات الدعم السريع في منطقة المعمورة بالخرطوم قبل أن تساعد المبادرة في إجلائهن إلى مدني ومنها إلى بورت سودان. وأضافت في هذا الخصوص:
2: كانوا محتجزات في أمارة في المعمورة في شارع 60، وتم اغتصابهم برضو بشكل جماعي من قبل قوات الدعم السريع يعني، وبالتواصل برضو مع ناس صيحة قدرنا نجليهم من الخرطوم، وجاء مدني كانوا وصلوا المستشفى واتعملت لهم الفحوصات الأولى وكده، لما حين وصلوهم لحد برسودان على أساس أنهم يتم تسفيره لإجلاءه لبلده يعني.
0: وفي دارفور قالت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن عزة محمد أحمد حسن أن المجموعة تلقت قبل 3 أشهر معلومات عن تسجيل أكثر من 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكاله في معسكر واحد للنازحين. وأضافت في هذا الخصوص:
3: ما عندي إحصائيات ريليبل لأنه الحاجات دي غير معلنة أغلبيتها under report، لكن ما بفوت علينا المعتقلات النساء في كبكابية اعتقلوا عدد من النساء بالذات اللي بيعملوا في مجال التوثيق، في الفاشر في نساء اعتقلوهم، وفي نيالا ودول كلهم ودوهم سجن تجريس سواء كان شكوا في إنها هي متعاملة مع مع مع الجيش، وفي تعتيم وفي نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالا، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما قصر.
0: من جهتها قالت المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن العنف الجنسي لا يزال مستمرا في مناطق مختلفة من السودان، مشيرة إلى أن عملية الرصد سجلت خلال بعض الفترات أكثر من 71 حالة في أسبوع واحد بمناطق كردفان. وأضافت أن الانتهاكات لا تختصر على كردفان بل تمتد إلى دارفور والنيل الأبيض والجزيرة والخرطوم، مؤكدة أن الأرقام المتاحة أقل من الحجم الفعلي للانتهاكات بسبب الخوف من الانتقام والوصمة الاجتماعية إلى جانب صعوبة الوصول إلى الخدمات. وأضافت في هذا الخصوص:
4: في مناطق كردفان وفي حالات يعني كثيرة جدا قاعد يتم توثيقها في مناطق كردفان في وقت من الأوقات، يعني الحالات ممكن في أسبوع واحد يعني يتم توثيق أكثر من 71 حالة. برضو عدد كبير جدا من النساء والفتيات النازحات اللي بيجوا نواحي مناطق النيل الأبيض برضو بتكلموا عن حالات عنف جنسي كثيفة جدا قاعد تحصل بانتظام ضدهم. استمرار حالات العنف الجنسي في دارفور برضو بشكل منتظم ويعني المسألة دي.
0: وفي السياق ذاته قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن فريقها وثق أكثر من 160 حالة من الانتهاكات ضد النساء والفتيات منذ اندلاع الحرب، شملت الاغتصاب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع إلى جانب العنف الجسدي والتهديد والابتزاز والاستغلال. قال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنغا أن منطقة طويلة استقبلت 275 أسرة تضم 1390 فردا خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، قادمين من مناطق دار السلام ودار السميات وجوز النعيم بولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى 6 أسر نازحة من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، مشير إلى أن العدد التراكمي للنازحين الوافدين إلى المنطقة منذ بداية شهر سبتمبر وحتى اليوم وصل إلى 909 أسرة تضم 4797 فردا. وأضاف آدم رجال في هذا الخصوص:
5: تشهد منطقة طويلة استمرارا متسارعا في تدفق الأسر النازحة الفارة من تداعيات النزاع وانعدام الأمن والجفاف في عدد من مناطق دارفور، وذلك في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة مع ارتفاع العائد في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب النقص الكبير في المساعدات الإنسانية التي باتت عاجزة عن تغطية الاحتياجات المتزايدة للنازحين.
0: كشفت الناطق باسم معسكر طولم للاجئين في شرق تشات فاطمة فضل أن تعرض امرأة للاختطاف والاحتجاز لمدة 5 أيام وإعادتها إلى المعسكر بعد الاعتداء الجنسي عليها. وأوضحت أن الجناء أعادوا المختطفة إلى المعسكر وهي معصوبة العينين ومقيدة الأيدي والأرجل، وأشارت إلى أن نتيجة الفحص الأولي أثبتت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أكثر من شخص، كما أشارت إلى وجود آثار حريق على ظهرها. كشف مواطنون من قرية عصار بالقلابات الغربية عن اختطاف 2 من أبناء القرية بواسطة عصابات الشفت الأثيوبية يوم السبت، وأوضح أن المواطنين جرى اختطافهما داخل منطقة جبل دولار السودانية تحت تهديد السلاح إلى داخل الأراضي الأثيوبية في وضع النهار في ظل غياب تام للدولة وحماية الحدود، وطالب السلطات بالتحرك الفوري للقوات لتحرير المختطفين ووضع حد نهائي لعصابات الشفت التي روعت المواطنين وتعزيز الوجود العسكري الدائم في منطقة جبل الدولار. نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي تأسيس أحمد توغوت لسال لراديو دبنغ وجود أي مبادرة تتعلق بتبادل الأسرى مع الجيش، واعتبر أن الخبر المنشور عن طرح مبادرة قديم وليس جديدا، مشير إلى أنه يرجع إلى الاتصال الذي قام به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس محمد حمدان دغلو حميتي لمناقشة عدد من قضايا من ضمنها ملف الأسرى، وأضاف في هذا الخصوص:
6: الخبر ده في الحقيقة ما جديد، قديم شوية. صحيح سيد بيكا حفيستو عندما زار الخرطوم قبل فترة اتصل أيضا بالسيد محمد حمدان دغلو وناقش مع الرفيق محمد حمدان دغلو عدد من القضايا من ضمنها مسألة تبادل الأسرى، وكان الموقف أن التجربة أثبتت بأن الجيش السوداني والمجموعة المسيطرة على الأمر الواقع لم تحتفظ بالأسرى، التخلص من الأسرى بتصفيتهم.
0: قال حاكم إقليم دارفور من نياركو مناوي أن الهدنة المقترحة في السودان ينبغي أن لا تتحول إلى مدخل لشرعنة ما وصفها بحكومة تأسيس أو تكريس واقع سياسي يقوم على إنشاء سلطة موازية للدولة السودانية، وأكد مناوي دعمه لأي هدنة تخدم المدنيين وتخفف معاناتهم، لكنه شدد على أن السلام المستدام لا يمكن أن يقوم على تقسيم السودان أو إنشاء حكومات موازية داعيا إلى الحفاظ على دولة سودانية واحدة موحدة. شكى مواطنون من الخرطوم من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل أحيانا إلى 16 ساعة. وقالت المواطنة تيسير لراديو دبنغ أن أجزاء واسعة من جبرة لم تشهد عودة للتيار الكهربائي بسبب تضرر الخطوط الناقلة خلال الحرب، وأشارت إلى أزمة خانقة في البنزين والصفوف الطويلة في محطات الوقود، كما أشارت إلى انعدام غاز التبخ حيث يتم بيعه في السوق الموازي ب 115 ألف جنيه للأسطوانة الواحدة، وأضافت في هذا الخصوص:
7: يعني هسه قطعت من 6 صباحا ما بتجي إلا 6 صلاة المغرب، يلا تاني مثلا خلاص يخلوا علينا تقطع 6 صباحا، مرات تجي لي 10 بالليل دي الكهرباء. طبعا الوقود زاد سعره لكن معاناة شديدة والله، يسا أنا من امبارح ما قادر أتحرك لأنه ما في وقود يعني.
0: أما عن أسعار السلع فقد شهدت المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 32 ألف جنيه وسعر 3 أرغفة من الخبز إلى 1000 جنيه، أما كيلو لحم الضان فبلغ 80 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم العجالي بين 48 و54 ألف جنيه، وبلغ سعر كيلو السكر 8000 جنيه. وأشارت المواطنة إلى ارتفاع كبير في إيجارات المنازل ورسوم المدارس الخاصة، بينما يتعذر إلحاق التلاميذ بالمدارس الحكومية بسبب امتلائها، وأضافت في هذا الخصوص:
7: في ناس الديم شرق ديل وديم القنا ديم حجر ديم التعايشة ديل بيعانوا معانا شديدة من السرقات، يعني عندك الناس بينموا في الشوارع يقول لك عادي تلفوناتك تجي تلقاها فيشة ناس مجموعات حرامية يعني بتلبوا عليهم، واسا الشباب شايفهم قالوا لقوا انه يعملوا كده يعني حملات براهم.
0: قالت المواطنة تيسير أن الكثيرين يصفون الخرطوم بأنها أصبحت طاردة للسكان حتى للمضطرين للعودة لصروف العمل. وحول الوضع الأمني وصفت الأوضاع في منطقة السجانة بالآمنة نسبيا، بينما تعاني أحياء الديون من سرقات منظمة واعتداءات على المواطنين، مما دفع الشباب إلى تنظيم حملات حماية ذاتية. شكى مواطنون من كسل من ارتفاع أسعار رطل اللبن لتصل إلى 4000 جنيه وسط مخاوف من استمرار ارتفاعه إلى 5000 جنيه. وقال المواطن حمرور حسن لراديو دبنغا أن ارتفاع أسعار اللبن يهدد حياة سكان الأرياف نظرا لاعتمادهم الكامل على اللبن في الغذاء، وعزى زيادة أسعار اللبن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، وأضاف في هذا الخصوص:
8: انه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده، ونتيجه طبعا لارتفاع يعني العلف، يعني العلف اللي كان بدايه السنه كان ب 20 21 الف، اليوم يعني تجاوز ال 150 و170 وربما ممكن يصبح 200 و270 شوال، ودي كارثه كبيره جدا.
0: وانتقد السياسات الحكوميه بحظر استيراد سلع في غايه الاهميه مثل اللبن المجفف خاصه النيوزيلندي المستورد من السعودية، والذي وصفه بالأجود والأرخص، وقال أن حظر هذا الحليب المستورد جعل سعر الكيلو من الحليب المجفف يصل إلى ما بين 65 إلى 70 ألف جنيه سوداني، واعتبر حظر هذه السلعة خدمة لشركات محلية بعينها. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن، وفتحت الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين. الوصل اليوم الكيلو للبن البودرة ب70 ألف وب65 ألف.
0: حذر مسؤول الشؤون الإنسانية بمحلية نتيجة بولاية جنوب دارفور حامد أحمد مخير من تداعيات ضعف وتذبذب هطول الأمطار هذا الموسم، مشير إلى أن معدلات الأمطار لم تتجاوز 10% مما يهدد الموسم الزراعي ويزيد من الاحتياجات الإنسانية في المحلية. وقال مخير في تنوير حول الأوضاع الإنسانية والخدمية لأعيان المحلية أن ضعف وتذبذب الأمطار أثر على إنبات البذور، موضح أن بعض المواطنين تمكنوا من الزراعة بينما لا يزال آخرون يحتفظون بالبذور دون زراعتها، ووصف الوضع بأنه مؤشر خطير. الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة الصحة بجنوب دارفور أن مصنع الأكسجين بمستشفى نيال التعليمي بدأ في إنتاج الأكسجين الطبي، مشيرة إلى أن الخطوة من شأنها تعزيز استدامة الإمداد بالأكسجين ودعم الخدمات العلاجية بالمستشفى والمؤسسات الصحية في الولاية. من جهة أخرى، شكى مرضى الفشل الكلوي من عدم توفر الطبيب في مركز غسيل الكلى مما يهدد حياتهم في حال حدوث مضاعفات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في القضار وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ موارد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايودايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا نوع مختلف في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحد النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا هو الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
2: طيب يعني برضو يعني نأخذ وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده، زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده، عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بيتحمل الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني أنا أقدر أقول لك أنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكلة الأخرى إنه بتاعت إنه يعني الولاية بتدي يعني جهات أخرى، جهات أجنبية إنه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. أنا قبل فترة قريت فيه واحدة من الصحف إنه ولاية النيل الأزرق منحت الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في إذا كانت الغابات لتصنيع الأساسات وكده، أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدولة في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم
2: نعم. طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني انت قطعت يعني هسه واضح انه في حتات كثيره في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا اكيد اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو، انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تتكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي إلى أنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كميات المياه الماشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة إنها تكون منطقة، نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة إنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ونحن ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو لا نينو والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ. لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها اللي تؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بيسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة، السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في أنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في أنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفين وما كان درسنا وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا وأنا شاركت في المناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي. ليه؟ لأنه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
2: نعم. طيب سيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول الخليج والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
3: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nation Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي احنا سميناه ريد اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحليه اللي تحتمل على الغابات، تعزيز التنميه المستدامه. طيب ناس ردل عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول انها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم انتاج الفحم، حمايه الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفيه. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حته بتاعت انه اعاده تشجير، اداره الغابات المستدامه، زياده مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصه زياده مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابة العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والطلف والصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس ونسر الدل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم لكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا.

0: قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هنا محتاج له.
1: نعم طيب. نعم فيما انت جبال قلت انه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عباره عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه والحاجه دي مؤكد بيكون عندها علاقه بالتربه. فالغابات دي بعد يقطعوها اتوقع انه حتى تركيبه التربه هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من ازاله الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
0: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع قدر ما تكون في أراضي. طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدار لأنه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع أشجار قدر ما تقل المراعي قدر ما تقل المناطق المزروعة بيزحف تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا انه نحن نعيد اعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، او شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعرف شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمتك قبل قلت لك الغابات إحنا عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقلها. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كان مجلس زيناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم أن إثيوبيا ما متأثر بالغابات إلا في المنطقة بالصحر إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متاحة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية إذا كان الفاو إذا كان ناس الكوب ولا إذا كان ناس السورة السفرية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
1: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
0: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا إبراهيم تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة تحت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت فالقصة بتاخد لها زمن كتير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى مش كده. أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم والدول بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافيه بالذات اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا تكلمنا عن النرويج تكلمنا عن السويد دي دول يعني عندها خبره كبيره جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم والقروض جاهزة. لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة احنا قادرين نبدأ المشوار بتاعنا. لكن القصة بتاخذ زمن يعني ممكن تاخذ لها 10-20-30-40 سنة حتى العشي أشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة. فنحن نتكلم عن أشجار دارينا انها تكون للأجيال القادمة انه تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا التنوع الحيوي ويجيب

0: لينا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه نحن قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي الجسم المشروع الاقتصادي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
1: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصه يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من ازاله الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجره، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمشي يساهموا يساعدوا في زراعه الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في ذو المنتبه ذاته لانه في مشكله بتاعت غابات. فنديك الفرصه تختم هذا اللقاء.
0: طيب شكرا يا ابراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نحن نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم يكون هناك ودي مساعدة الأقمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة تساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق اللي تأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضه المناطق اللي تضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردفان دارفور. طيب حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافعة اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافعة اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعنا، والناس مشيت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب شراكات دوليه مع منظمات زي الفاو زي اليونيب يونايتد نيشن انفايرمنت بروتكشن ايجنسي والكوب والسور الاسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعاده الغابات في السودان. واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم تعليم بيئي في المدارس من الابتدائيه ولغايه الجامعه وفي المجتمعات، انه يا جماعه اهميه الغابات ايه ودورنا نحن في حمايته ايه والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونامل ان نستضيفك مره اخرى.
0: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
8: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطها للطفل في خشمهن. ده اللغاهين اللي بندوم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي. سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوم شكل حقنة في العظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطيف، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدو مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له تاني، وبيجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعت الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس كده عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعت الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضافات البسيطه اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخي والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكده بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاع السول بتاع البي سي جي مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داير اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسالوه انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم، اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم. الرحيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
7: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 28 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: مسيرات انتحارية تستهدف الملعب الأولمبي بالأبيض، والقوات المسلحة تنفي اتهامات أثيوبيا بدعم حركات مناوئة. توثيق 225 حالة عنف جنسي في دارفور و 71 حالة خلال أسبوع بكردفان، ولاجئة سودانية في شرق تشاد تتعرض لاختطاف واعتداء جنسي. الغلاء وقطوعات الكهرباء تهدد عودة المواطنين إلى الخرطوم، وارتفاع أسعار اللبن يهدد حياة سكان الأرياف بكسلة. استمرار النزوح إلى طويلة بشمال دارفور، وعصابة أثيوبية تختطف 2 من المواطنين من ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان فجر الاثنين هجوما بعدد من الطائرات المسيرة الانتحارية التي تتبع للدعم السريع، استهدفت الملعب الأولمبي بالمدينة وسط تصدي من الدفاعات الأرضية التابعة للجيش السوداني، حيث نقل شهود عيان استغلال الملعب كقيادة عسكرية لمجموعات البراء وجيش أبو جبة. وقد أدى الهجوم إلى تصاعد ألسنة النيران واندلاع انفجارات متتالية للذخائر طوال الليل، مما دفع المواطنين القريبين لإخلاء منازلهم قبل العودة إليها صباحا. وفيما ضربت السلطات طوقا أمنيا، نقل 2 من المواطنين لمستشفى الأبيض متأثرين بجراح عميقة. وعلى خلفية هذه التطورات الأمنية، أصدرت إدارة كلية شيكان قرارا بتعليق جميع الأنشطة الأكاديمية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الاثنين 28 من شهر 9 لسنة 2026. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية رفضها القاطع لتصريحات رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الأثيوبية برهان جولا، وما تضمنته من اتهامات للسودان بدعم المعارضة الأثيوبية. من جانبه، وصف الناطق الرسمي باسم القوات في بيان يوم الأحد، وصف الاتهامات الأثيوبية بأنها لا أساس لها من الصحة، مشير إلى توفر معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد قوات الدعم السريع من الأراضي الأثيوبية، بما في ذلك التدريب والإمداد واستخدام الأراضي الأثيوبية في أنشطة عسكرية كالطائرات المسيرة الاستراتيجية والانتحارية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وتؤكد القوات المسلحة رفضها القاطع لهذه المزاعم، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
0: كشفت ناشطات ومنظمات نسوية عن أرقام متصاعدة لحالات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان، من بينها إفادة عن تعرض 28 امرأة فلبينية لاغتصاب جماعي في الخرطوم، وتسجيل أكثر من 225 حالة عنف وانتهاك جنسي في أحد معسكرات النازحين بدارفور، إلى جانب رصد أكثر من 71 حالة خلال أسبوع واحد في مناطق بكردفان. كما وثق فريق آخر 160 حالة من أنماط مختلفة من الانتهاكات ضد النساء والفتيات في دارفور منذ اندلاع الحرب. وقالت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان أن المبادرة تعاملت في أغسطس 2023 مع 28 امرأة فلبينية قالن أنهن تعرضن لاغتصاب جماعي من قبل قوات الدعم السريع في منطقة المعمورة بالخرطوم، قبل أن تساعد المبادرة في إجلائهن إلى مدني ومنها إلى بورت سودان. وأضافت في هذا الخصوص:
2: كانوا محتجزات في أمارة في المعمورة في شارع 60، وتم اغتصابهم برضو بشكل جماعي من قبل قوات الدعم السريع يعني، وبالتواصل برضو مع ناس صيحة قدرنا نجليهم من الخرطوم، وجاء مدني كانوا وصلوا المستشفى واتعملت لهم الفحوصات الأولى وكده، لما حين وصلوهم لحد برسودان على أساس أنه يتم تسفيره لإجلاءه لبلده يعني.
0: وفي دارفور قالت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن عزة محمد أحمد حسن أن المجموعة تلقت قبل 3 أشهر معلومات عن تسجيل أكثر من 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكاله في معسكر واحد للنازحين. وأضافت في هذا الخصوص
3: ما عندي إحصائيات ريليبل لأنه الحاجات دي غير معلنة أغلبيتها أندر ريبورت، لكن ما بفوت علينا المعتقلات النساء في كبكابية اعتقلوا عدد من النساء بالذات اللي بيعملوا في مجال التوصيل، في الفاشر في نساء اعتقلوهم، وفي نيالا ودول كلهم ودوهم سجن تجريس سواء كان شكوا في إنها هي متعاملة مع مع مع الجيش، وفي تعتيم وفي نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالا، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل.
0: من جهتها قالت المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن العنف الجنسي لا يزال مستمرا في مناطق مختلفة من السودان، مشيرة إلى أن عمليات الرصد سجلت خلال بعض الفترات أكثر من 71 حالة في أسبوع واحد بمناطق كردفان. وأضافت أن الانتهاكات لا تختصر على كردفان بل تمتد إلى دارفور والنيل الأبيض والجزيرة والخرطوم، مؤكدة أن الأرقام المتاحة أقل من الحجم الفعلي للانتهاكات بسبب الخوف من الانتقام والوصمة الاجتماعية إلى جانب صعوبة الوصول إلى الخدمات. وأضافت في هذا الخصوص
4: في مناطق كردفان وفي حالات يعني كثيرة جدا قاعد يتم توثيقها في مناطق كردفان في وقت من الأوقات، يعني الحالات ممكن في أسبوع واحد يعني يتم توثيق أكثر من 71 حالة، برضو عدد كبير جدا من النساء والفتيات النازحات اللي بيجوا نواحي مناطق النيل الأبيض برضو بتكلموا عن حالات عنف جنسي كثيفة جدا قاعد تحصل بانتظام ضدهم. استمرار حالات العنف الجنسي في دارفور برضو بشكل منتظم ويعني المسألة دي.
0: وفي السياق ذاته قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن فريقها وثق أكثر من 160 حالة من الانتهاكات ضد النساء والفتيات منذ اندلاع الحرب، شملت الاختصاب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع إلى جانب العنف الجسدي والتهديد والابتزاز والاستغلال. قال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنغا أن منطقة طويلة استقبلت 275 أسرة تضم 1390 فردا خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، قادمين من مناطق دار السلام ودار السميات وجوز النعيم بولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى 6 أسر نازحة من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، مشير إلى أن العدد التراكمي للنازحين الوافدين إلى المنطقة منذ بداية شهر سبتمبر وحتى اليوم وصل إلى 909 أسرة تضم 4797 فردا. وأضاف آدم رجال في هذا الخصوص
5: تشهد منطقة طويلة استمرارا متسارعا في تدفق الأسر النازحة الفارة من تداعيات النزاع ونظام الأمن والجفاف في عدد من مناطق دارفور، وذلك في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة مع ارتفاع العائد في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب النقص الكبير في المساعدات الإنسانية التي باتت عاجزة عن تغطية الاحتياجات المتزايدة للنازحين.
0: كشفت الناطق باسم معسكر طولم للاجئين في شرق تشات فاطمة فضل أن تعرض امرأة للاختطاف والاحتجاز لمدة 5 أيام وإعادتها إلى المعسكر بعد الاعتداء الجنسي عليها، وأوضحت أن الجناء أعادوا المختطفة إلى المعسكر وهي معصوبة العينين ومقيدة الأيدي والأرجل، وأشارت إلى أن نتيجة الفحص الأولي أثبتت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أكثر من شخص، كما أشارت إلى وجود آثار حريق على ظهرها. كشف مواطنون من قرية عصار بالقلابات الغربية عن اختطاف 2 من أبناء القرية بواسطة عصابات الشفت الأثيوبية يوم السبت، وأوضح أن المواطنين جرى اختطافهما داخل منطقة جبل دولار السودانية تحت تهديد السلاح إلى داخل الأراضي الأثيوبية في وضع النهار في ظل غياب تام للدولة وحماية الحدود، وطالب السلطات بالتحرك الفوري للقوات لتحرير المختطفين ووضع حد نهائي لعصابات الشفت التي روعت المواطنين وتعزيز الوجود العسكري الدائم في منطقة جبل الدولار. نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي تأسيس أحمد توغوت لسال لراديو دبنغ وجود أي مبادرة تتعلق بتبادل الأسرى مع الجيش، واعتبر أن الخبر المنشور عن طرح مبادرة قديم وليس جديدا، مشير إلى أنه يرجع إلى الاتصال الذي قام به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس محمد حمدان دغلو حميتي لمناقشة عدد من قضايا من ضمنها ملف الأسرة، وأضاف في هذا الخصوص:
6: الخبر ده في الحقيقة ما جديد، قديم شوية. صحيح سيد بيكا حفيستو عندما زار الخرطوم قبل فترة اتصل أيضا بالسيد محمد حمدان دغلو وناقش مع الرفيق محمد حمدان دغلو عدد من القضايا من ضمنها مسألة تبادل الأسرة. وكان الموقف أن التجربة أثبتت بأن الجيش السوداني والمجموعة المسيطرة على الأمر الواقع لم تحتفظ بالأسرة، التخلص من الأسرة بتصفيتهم.
0: قال حاكم إقليم دارفور من نار كومناوي أن الهدنة المقترحة في السودان ينبغي ألا تتحول إلى مدخل لشرعنة ما وصفها بحكومة تأسيس أو تكريس واقع سياسي يقوم على إنشاء سلطة موازية للدولة السودانية، وأكد مناوي دعمه لأي هدنة تخدم المدنيين وتخفف معاناتهم، لكنه شدد على أن السلام المستدام لا يمكن أن يقوم على تقسيم السودان أو إنشاء حكومات موازية داعيا إلى الحفاظ على دولة سودانية واحدة موحدة. شكى مواطنون من الخرطوم من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل أحيانا إلى 16 ساعة. وقالت المواطنة تيسير لراديو دبنغ أن أجزاء واسعة من جبرة لم تشهد عودة للتيار الكهربائي بسبب تضرر الخطوط الناقلة خلال الحرب، وأشارت إلى أزمة خانقة في البنزين والصفوف الطويلة في محطات الوقود، كما أشارت إلى انعدام غاز التبخ حيث يتم بيعه في السوق الموازي ب 115 ألف جنيه للأسطوانة الواحدة. وأضافت في هذا الخصوص:
7: يعني هسه قطعت من 6 صباحا ما بتجي إلا 6 صلاة المغرب، يلا تاني مثلا خلاص يخلوا علينا تقطع 6 صباحا، مرات تجي لي 10 بالليل دي الكهرباء. طبعا الوقود زاد سعره لكن معاناة شديدة والله، يسا أنا من امبارح ما قادر أتحرك لأنه ما في وقود يعني.
0: أما عن أسعار السلع فقد شهدت المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 32 ألف جنيه وسعر 3 أرغفة من الخبز إلى 1000 جنيه، أما كيلو لحم الضان فبلغ 80 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم العجالي بين 48 و54 ألف جنيه، وبلغ سعر كيلو السكر 8000 جنيه. وأشارت المواطنة إلى ارتفاع كبير في إيجارات المنازل ورسوم المدارس الخاصة، بينما يتعذر إلحاق التلاميذ بالمدارس الحكومية بسبب امتلائها. وأضافت في هذا الخصوص:
7: في ناس الديم شرك ديل وديم القنا ديم حجر ديم التعايشة ديل بيعانوا معانا شديدة من السرقات، يعني عندك الناس بينموا في الشوارع يقول لك عادي تلفوناتك تجي تلقاها ما فيش، ناس مجموعات حرامية يعني بتلبوا عليهم، واسا الشباب شايفهم قالوا لقوا انه يعملوا كده يعني حملات براهم.
0: قالت المواطنة تيسير أن الكثيرين يصفون الخرطوم بأنها أصبحت طاردة للسكان حتى للمضطرين للعودة لصروف العمل. وحول الوضع الأمني وصفت الأوضاع في منطقة السجانة بالآمنة نسبيا، بينما تعاني أحياء الديون من سرقات منظمة واعتداءات على المواطنين، مما دفع الشباب إلى تنظيم حملات حماية ذاتية. شكى مواطنون من كسل من ارتفاع أسعار رطل اللبن لتصل إلى 4000 جنيه وسط مخاوف من استمرار ارتفاعه إلى 5000 جنيه. وقال المواطن حمرور حسن لراديو دبنغ أن ارتفاع أسعار اللبن يهدد حياة سكان الأرياف نظرا لاعتمادهم الكامل على اللبن في الغذاء، وعزى زيادة أسعار اللبن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وأضاف في هذا الخصوص:
8: انه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده، ونتيجه طبعا لارتفاع يعني العلف، يعني العلف اللي كان بدايه السنه كان ب 20 21 الف، اليوم يعني تجاوز ال 150 و170 وربما ممكن يصبح 200 و270 شوال، ودي كارثه كبيره جدا.
0: وانتقد السياسات الحكوميه بحظر استيراد سلع في غايه الاهميه مثل اللبن المجفف خاصه النيوزيلندي المستورد من السعودية، والذي وصفه بالأجود والأرخص، وقال أن حظر هذا الحليب المستورد جعل سعر الكيلو من الحليب المجفف يصل إلى ما بين 65 إلى 70 ألف جنيه سوداني، واعتبر حظر هذه السلعة خدمة لشركات محلية بعينها. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن، وفتحت الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصلوا اليوم الكيلو للبن البودرة ب 70 ألف وب 65 ألف.
0: حذر مسؤول الشؤون الإنسانية بمحلية نتيجة بولاية جنوب دارفور حامد أحمد مخير من تداعيات ضعف وتذبذب هطول الأمطار هذا الموسم، مشير إلى أن معدلات الأمطار لم تتجاوز 10% مما يهدد الموسم الزراعي ويزيد من الاحتياجات الإنسانية في المحلية. وقال مخير في تنوير حول الأوضاع الإنسانية والخدمية لأعيان المحلية أن ضعف وتذبذب الأمطار أثر على إنبات البذور، موضح أن بعض المواطنين تمكنوا من الزراعة بينما لا يزال آخرون يحتفظون بالبذور دون زراعتها، ووصف الوضع بأنه مؤشر خطير. الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة الصحة بجنوب دارفور أن مصنع الأكسجين بمستشفى نيال التعليمي بدأ في إنتاج الأكسجين الطبي، مشيرة إلى أن الخطوة من شأنها تعزيز استدامة الإمداد بالأكسجين ودعم الخدمات العلاجية بالمستشفى والمؤسسات الصحية في الولاية. من جهة أخرى، شكى مرضى الفشل الكلوي من عدم توفر الطبيب في مركز غسيل الكلى مما يهدد حياتهم في حال حدوث مضاعفات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.

0: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
1: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مساله فرضتها ظروف الحياه على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إن حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا، لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأن الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل، يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة، الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان، ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: Rádio da Manhã.
1: Adeua.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الآن السودان يعني دخل في نفق طويل وفي أزمة كبيرة جدا. الحرب والخراب والدمار والتشرد والنزوح والجوع، والمؤسسات بتاعت الدولة كلها بقت تتآكل، يعني تتآكل وضاعت يعني بين صوت السلاح، يعني صرخات المدنيين وصرخات المجتمع ما في زول قاعد بسمعها يعني. ولذلك يعني الآن يعني نحن في هذه الحلقة سعداء جدا أن نلتقي بالأخ آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. أستاذ آدم راشد، بادئ زي بدي، الآن يعني ملايين السودانيين لقوا أنفسهم زي ما بيقولوا برا الزوم، يعني لجوا إلى دور الجوار، واحدين فقدوا منازلهم، واحدين فقدوا مصادر رزقهم وكده. يعني من المسؤول من حمايتهم وضمان عودتهم لبلادهم وضمان عودتهم لمجتمعاتهم؟ يعني
3: أبرك التحية يا زملائك الكرام في إذاعة دبنجة، وأنا حقيقة شاكر لكم لهذه الاستضافة و أتفاعل معكم. سؤالك والله في غاية الأهمية. كل ما ألمه بالسودانيين كان نتيجة للحرب، يعني كان نتيجة لقسوة الحرب، هي اضطرت الناس تهجر منازلها ومكان سكناها ومعيشتها، مكان معيشتها الطبيعي، بالتالي تعرض كل أمنها، الأمن الغذائي والشخصي، للخطر، يعني اللي بيقفوا مع البريح. وفي ذلك يتساوى النازحين داخليا ولا عبر الحدود اللاجئين، فكانت المأساة كبيرة، لأنه العدد الترك منازل، العدد الذي الناس الذين تركوا منازلهم وطلعوا خارج مناطقهم إلى مناطق أخرى أو لخارج السودان بالكامل، العدد كان ضخم جدا وكبير، وأينما حلوا بتكون هناك أزمة جديدة، لأنه عددهم برضو ما سهل، وبعدين عملية يعني توفير بيئة ملائمة لسكناهم ولصحتهم وحتى لإمكانية مواصلة أبنائهم للعملية تعليمهم، دي كلها كانت مشاكل، يعني كلها تراكمات، وابتدع على الإنسان الذي يعني بين عشية وضحاها واجه ظروف ما كانت في الحسبان بالمرة. فنتفق معك، المأساة كبيرة وجسيمة، وكل تأكيد القاعد فضل داخل الحدود السودانية بيعاني، والعبر أيضا بيعاني، وفي ظل هذه المعاناة في جيل كامل يكون مغيب من يعني الخدمات، خاصة التعليم والأطفال، وفعلا التقارير بشير لهذه المأساة مخيفة.
2: أستاذ آدم راشد، يعني الآن يعني

0: السودانيين بقوا في مجتمعات منقسمة كده يعني في ظل التغيرات المناخية شح الأمطار، هنالك نذر بتاعت مجاعة في السودان يعني وكده. يعني الآن المساعدات الإنسانية ما قاعدة لا قاعدة تصل لمناطق سيطرة الدعم السريع، ولا قادر تصل لمناطق سيطرة الجيش، ولا كمان قاعدة تصل لمناطق النازحين في المنافي وفي مناطق اللجوء. يعني نحن التكييف القانوني لمثل هذا الوضع شنو يعني؟ انتوا كقانونيين وناس معنيين بـ بـ بـ بحقوق الإنسان يعني.
1: طيب هذه زيبك نتكلم عن الأزمة. الأزمة فعلا هي يعني بشكل هذا لا يمكن يعني التحكم فيها إلا بعد وقوف الحرب. صحيح تتكلمت عن عوامل كثيرة، عوامل مناخية، كل الأمطار، قلة الأمطار، وبرضو في عوامل تانية برضو. يعني أنا ما نتكلم عن مجاعة أو يعني قلة الغذاء، بتكون في عوامل كثيرة متضافرة مع بعض، من ضمنها أيضا برضو يعني قلة المساعدات الإنسانية، لأنه هنالك يعني في تغلص كبير في المساعدات الإنسانية اللي بتجي من المجتمع الدولي، فيها نقص كبير جدا، وده شفناه واضح للعيان هنا في كامبالا في كريندانغو، إن عدد المساعدات قل لحد يعني أظنه تغلص ل 14%. ده برضو سبب أساسي. والنقطة التي ذكرتها في عدم وصول المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحتاجة لها في الداخل، دي برضها واحدة من العوامل في مناطق سيطرة كل من أطراف الحرب. من الناحية القانونية، عدم الوصول إذا كان نتيجة لواحد من عوائق أطراف الحرب، طبعا دي أكيد تكون في مسؤولية، لأنه يعني الغذاء يعني الأمن الغذائي واحد يعني من الحاجات الرئيسية، الغذاء واحد من حقوق الإنسان، يعني حق الإنسان في الغذاء والصحة، ودي من الحقوق الإنسانية، من حقوق الإنسان الأساسية أقصد، وواحدة من الحقوق الاقتصادية، إنه حق الإنسان إنه يصل، ودي واحدة من منظومة حقوق الإنسان في موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي مثل هذا السياق السوداني الخطير بدعانا من انقسام مجتمع، وانت قلت في هناك انقسام مجتمع، ودي حقيقة، عدم انسياب المساعدات الإنسانية بفعل أطراف النزاع، ده طبعا برضو يعتبر يعني انتهاك جسيم لقانون آخر كمان، قانون القانون الدولي الإنساني لمنع المساعدات، وده يعني خرق واضح جدا لقواعد عرفية موجودة في القانون بتعنى بحماية المدنيين. يعني ونقول حماية المدنيين حتى يعني الأماكن الآمنة والمساعدات الإنسانية يعني يوفر لها وصول آمن، عدم المساس بها. وهنالك قاعدة عرفية، القاعدة 55 رقم 55، ضرورة السماح وتسهيل المرور السريع بدون عوائق للمساعدات الإنسانية، لأنه دي يعني حاجة بتواجه ظرف، يعني بيجابه مأساة في ظرف إنساني معين، في ناس محتاجين لوصول آمن لهذه المساعدات الإنسانية، سواء كانت أدوية أو أغذية أو مضادات حيوية يحتاج الإنسان للبقاء. بالتالي يعني ضرورة حماية هذه المساعدات بكل الوسائل، والتعرض لها بدخ يعني بضع من الجهة التي قامت بالأرغلة لمسؤولية تحت طائلة القانون الدولي الإنساني. وطبعا يعني طائلة دي نرجع لها كديب عن شوية، لأنه لما نقول يقع في طائلة لما فضل يتساءل بموجب العدالة الجنائية الدولية والقانون الجنائي الدولي، طبعا عنده أحكام وقواعد تتعلق بالإثبات، يعني فمن هو المسؤول، المسؤولية برضه لها ضوابط. لكن إن بصفة عامة من يعرقل وصول أو انسياب هذه المساعدات الإنسانية فهو بالتالي هو مسؤول مسؤولية كاملة ويتحمل مسؤولية. أما إثبات المسؤولية في في في في حقه دي يعني بتتطلب عملية تحقيق والتثبت من إنه ادعاء أرغلت عدم وصول الغذاءات للجهة المعنية أو للمحتاجين بسبب يعني الجهة الفلانية. فالمسؤولية بتكون في هذا الإطار. ثم ثانيا يعني المتضررين الذين يستفيدون من هذه المساعدات الإنسانية هم مدنيين، والمدنيين دين فيهم عجزة، فيهم أطفال ومرأة، الأطفال بالذات لهم حماية خاصة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، حقهم في البقاء والنمو يعني يعطل من يعني لا يوفى. بالتالي بكون انكشفت الحماية عن الأطفال، كذلك النساء حقا في الـ في الـ في التغذية بالنسبة للأمومة وفي مرحلة ما قبل الوضع الحمل، وتحصل مضاعفات وبتزيد من نسبة الوفيات فات النساء الحوامل في هذه المرحلة أبدا. حتى من خلال هذه العملية السلبية منع
0: أستاذ يعني بكلامك ده يعني الزول ممكن طوالي أسألكم أقول لكم أنتوا كقانونيين كجهات قانونية دوركم شنو هنا في أنه أنتوا هل يعني تواصلتوا مع بعض المؤسسات الدولية، هل عندكم تواصل مع أطراف الحرب، يعني شنو الدور القانوني بالنسبة لكم أنتوا أو الجهد اللي ممكن تقوموا به في مثل هذه الظروف؟ يعني
1: والله تسألت سؤال في غاية الأهمية. قال يعني لا. أول حاجة قانونيين دورنا أصلا يعني بيصب في المرحلة دي بالذات، في مرحلة لا صوت يعلو على صوت البندقية، فقط في رصد الانتهاكات وتوسيقها، لأنه ده هذا الملاذ الوحيد ودل العمل اللي ممكن الناس تقوم بفضل هذه الظروف. ولأنه أنا لا أعتقد أنه هنالك يعني كيان مدني في داخل البلد يقدر يعني يلعب أي دور في إيقاف هذه الحرب، وشفنا أنه التعنت الحصل حتى المجتمع الدولي والإقليمي يعني أصبح شبه عاجز أن حل تيسير حل، ولكن ده ليس بنهاية المطاف. يعني الشعب السوداني الذي يعني صنع ثورات في تاريخه عظيمة من أجل التغيير يستطيع في لحظة ما أن يتر يصنع معجزة ويغير بها موازين اللعبة على الأرض، ولكن الآن موازين القوى في صالح الذين يحملون السلاح من الطرفين. اللي ممكن يعمله القانون أو ما يقوم به كثير، أهمه يعني تتبع هذه الانتهاكات وللتخفيف واستعمالها يعني في التواصل الذي أشرت إليه.
0: أستاذ آدم أنا بنتكلم أنا يعني حديثي من الصبح، ولأنه الطرفي الحرب بيستخدموا المجاعة وبيستخدموا يعني حوجة المواطنين للغذاء بيستخدموها كسلاح للضغط، بيستخدموها كسلاح للمناورة حول الأزمة السودانية نفسها. يعني فده يعني بفرز أو أفرز واقع جديد قانوني يجب أن أنتوا تتعاملوا به كقانونيين وكناس معنيين بالقانون الدولي الإنساني.
1: نعم، هو طبعا مجرد استخدام السلاح الغذاء كسلاح ده يعتبر فعلا دي جريمة حرب، يعني الجريمة ما دايرة 2-3، لكن بيبقى في وسائل الإثبات إنه كيف نصل لأنه فعلا الطرف ده قام بعملية المنع. ودي الكبيرة أنا أشرت لها وقلت لك إنه هناك سلسلة طويلة جدا عن طريقة نصل للفاعل، من أصدر الأمر ومن نفذه ومن ساعد في تنفيذه ومن استمع وكان بإمكانه إنه يمنع مثل هذه الانتهاكات ما تقع وغض الطرف أو يعني سمح بها. هذول كلهم يعتبروا مسؤولين في نظر القانون الدولي الإنساني. بالتالي يعني بلا شك كل ما ذكرته إنه فيما يتعلق باستغلال الغذاء كسلاح دي جريمة لا فيها ما فيها يعني 2-3، ولكن الشيء الأساسي اللي ينبغي أن يبقى في هذه المرحلة هو أننا كيف نقدر نوثق لهذه الجريمة بالتاريخ وبالزمان وده فعلا الشغل المجال القانوني المتاح للقانونيين الآن في ظل هذه الحرب أن يوثقوا كل الانتهاكات دي بما فيها اتخاذ المواطنين دروع أو منعهم من يعني أو حجزهم بصريا. دي كلها جرائم في ظل القانون الدولي الإنساني طالما هنالك حرب دائرة يجب أن يحترم أطراف النزاع حماية توفير الحماية للمدنيين اللي المفروض بموجب القواعد العرفية. وهنالك في ما يتعلق بالحرب الدائرة في السودان الحرب وهي تقع في إطار الحرب الداخلية وليست حرب دولية الحرب الداخلية أكيد لديها قواعد وأحكام بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني أحكام لا تقبل يعني الجدل وتثبت مسؤولية الطرف الذي قام فقط يعني على الراصدين على الأرض أن يتثبتوا وأن يحفظوا الأدلة بتاعت السلسلة بتاعت الأدلة والرقوا منها حتى الرقمية والفيديوهات لحين استعمالها في الوقت المناسب.
0: طيب شكرا لك الأخ الأستاذ المحامي آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. مستمع الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: شكرا لك محمد صالح وشكرا لراديو دبنك.
2: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. مسيرات انتحارية تستهدف الملعب الأولمبي بالأبيض وإصابة مواطنين وتعليق الدراسة لأسبوعين. مناوي يدعم الهدنة ويرفض تحويلها إلى اعتراف بحكومة تأسيس. مناوي للمبعوث الأممي بكهافيستو لا سلام مستدام مع تقسيم السودان أو إنشاء حكومات موازية. مناوي دارفور تضم نحو 12 مليون نسمة وأكثر من 8 ملايين من أبنائها خارج الإقليم. الجيش السوداني ينفي اتهامات إثيوبية بدعم حركات مناوئة لأديس أبابا. الجيش معلومات ووقائع تشير إلى تدريب وإمداد قوات الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية. الجيش السوداني نلتزم بالقانون الدولي وحسن الجوار ولن نسمح بالمساس بسيادة البلاد أو أمنها الوطني. تأسيس تنفي وجود مبادرة جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش وتقول إن الحديث المتداول قديم ولا توجد آلية متفق عليها. لا لقهر النساء 28 فلبينية تعرضنا لاغتصاب جماعي على يد قوات الدعم السريع في المعمورة خلال أغسطس 2023. صيحة رصد أكثر من 71 حالة عنف جنسي خلال أسبوع واحد في مناطق بكردفان. نساء من أجل السلام والأمن تسجل أكثر من 225 حالة عنف وانتهاك جنسي في معسكر واحد للناسحين بدارفور قبل 3 أشهر. معسكر تلم اختطاف امرأة واحتجازها 5 أيام قبل إعادتها بعد تعرضها لاعتداء جنسي. ناطقة باسم معسكر تلم المرأة أعيدت معصوبة العينين مقيدة الأطراف وعليها آثار حريق وفحوصات أولية تشير إلى تعرضها لاعتداء من أكثر من شخص. طويلة تستقبل 1390 نازحا خلال 5 أيام من شمال دارفور و6 أسر من نيالة وارتفاع العدد منذ بداية سبتمبر إلى 4797 شخصا. الهجرة الدولية أكثر من 5 ملايين سوداني عادوا إلى ديارهم لكن العودة لا تعني التعافي. 2.7 مليون عائد إلى الخرطوم وسط تدهور الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة. 661 ألف عائد إلى بحري ونحو 500 ألف إلى شرق النيل و 158 ألف إلى محلية الخرطوم. انقطاع الكهرباء لأكثر من 16 ساعة وارتفاع غاز الطهي إلى 115 ألف جنيه والغلاء والإيجارات تعرقل عودة السودانيين إلى العاصمة. ارتفاع سعر رطل اللبن في كسلة إلى 4000 بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار العلف. اختطاف 2 من المواطنين بواسطة عصابة إثيوبية مسلحة من محلية الجلابات الغربية بولاية القضارف. مسؤول بمحلية نتيجا معدلات الأمطار لم تتجاوز 10% وتذبذب يهدد الموسم الزراعي ويضاعف الاحتياجات الإنسانية. صحة جنوب دارفور مصنع الأكسجين بمستشفى نيال التعليمي يبدأ الإنتاج.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 28 من شهر تسعة سنة 2026. عناوين الأخبار: مسيرات انتحارية تستهدف الملعب الأولمبي بالأبيض، والقوات المسلحة تنفي اتهامات أثيوبيا بدعم حركات مناوئة. توثيق 225 حالة عنف جنسي في دارفور و71 حالة خلال أسبوع بكردفان، ولاجئة سودانية في شرق تشاد تتعرض لاختطاف واعتداء جنسي. الغلاء وقطوعات الكهرباء تهدد عودة المواطنين إلى الخرطوم، وارتفاع أسعار اللبن يهدد حياة سكان الأرياف بكسلة. استمرار النزوح إلى طويلة بشمال دارفور، وعصابة أثيوبية تختطف اثنين من المواطنين من ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان فجر الاثنين هجوما بعدد من الطائرات المسيرة الانتحارية التي تتبع للدعم السريع، استهدفت الملعب الأولمبي بالمدينة وسط تصدي من الدفاعات الأرضية التابعة للجيش السوداني، حيث نقل شهود عيان استغلال الملعب كقيادة عسكرية لمجموعات البراء وجيش أبو جبة. وقد أدى الهجوم إلى تصاعد ألسنة النيران واندلاع انفجارات متتالية للذخائر طوال الليل، مما دفع المواطنين القريبين لإخلاء منازلهم قبل العودة إليها صباحا. وفيما ضربت السلطات طوقا أمنيا، نقل اثنين من المواطنين لمستشفى الأبيض متأثرين بجراح عميقة. وعلى خلفية هذه التطورات الأمنية، أصدرت إدارة كلية شيكان قرارا بتعليق جميع الأنشطة الأكاديمية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الاثنين 28 من شهر تسعة لسنة 2026. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية رفضها القاطع لتصريحات رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الأثيوبية برهان أوجولا وما تضمنته من اتهامات للسودان بدعم المعارضة الأثيوبية. من جانبه، وصف الناطق الرسمي باسم القوات في بيان يوم الأحد، وصف الاتهامات الأثيوبية بأنها لا أساس لها من الصحة، مشير إلى توفر معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد قوات الدعم السريع من الأراضي الأثيوبية، بما في ذلك التدريب والإمداد واستخدام الأراضي الأثيوبية في أنشطة عسكرية كالطائرات المسيرة الاستراتيجية والانتحارية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وتؤكد القوات المسلحة رفضها القاطع لهذه المزاعم، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
0: كشفت ناشطات ومنظمات نسوية عن أرقام متصاعدة لحالات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان، من بينها إفادة عن تعرض 28 امرأة فلبينية لاغتصاب جماعي في الخرطوم، وتسجيل أكثر من 225 حالة عنف وانتهاك جنسي في أحد معسكرات النازحين بدارفور، إلى جانب رصد أكثر من 71 حالة خلال أسبوع واحد في مناطق بكردفان. كما وثق فريق آخر 160 حالة من أنماط مختلفة من الانتهاكات ضد النساء والفتيات في دارفور منذ اندلاع الحرب. وقالت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان أن المبادرة تعاملت في أغسطس 2023 مع 28 امرأة فلبينية قالن أنهن تعرضن لاغتصاب جماعي من قبل قوات الدعم السريع في منطقة المعمورة بالخرطوم، قبل أن تساعد المبادرة في إجلائهن إلى مدني ومنها إلى بورت سودان. وأضافت في هذا الخصوص:
2: كانوا محتجزات في أمارة في المعمورة في شارع 60، وتم اغتصابهم برضو بشكل جماعي من قبل قوات الدعم السريع يعني، وبالتواصل برضو مع ناس صيحة قدرنا نجليهم من الخرطوم، وجاء مدني كانوا وصلوا المستشفى وتعملت لهم الفحوصات الأولى وكده، لما حين وصلوهم لحد بور سودان على أساس أنه يتم تسفيره لبلده يعني.
0: وفي دارفور قالت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن عز محمد أحمد حسن أن المجموعة تلقت قبل 3 أشهر معلومات عن تسجيل أكثر من 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكاله في معسكر واحد للنازحين. وأضافت في هذا الخصوص:
3: ما عندي إحصائيات ريليبل لأنه الحاجات دي غير معلنة أغلبيتها أندر ريبورت، لكن ما بفوت علينا المعتقلات النساء في كبكابية اعتقلوا عدد من النساء بالذات اللي بيعمل في مجال التوثيق، في الفاشر في نساء اعتقلوهم، وفي نيالة ودول كلهم ودهم سجن تجريس سواء كان شكوا في إنها هي متعاملة مع مع مع الجيش، وفي تعتيم وفي نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالة، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل.
0: من جهتها قالت المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن العنف الجنسي لا يزال مستمرا في مناطق مختلفة من السودان، مشيرة إلى أن عمليات الرصد سجلت خلال بعض الفترات أكثر من 71 حالة في أسبوع واحد بمناطق كردفان. وأضافت أن الانتهاكات لا تختصر على كردفان بل تمتد إلى دارفور والنيل الأبيض والجزيرة والخرطوم، مؤكدة أن الأرقام المتاحة أقل من الحجم الفعلي للانتهاكات بسبب الخوف من الانتقام والوصمة الاجتماعية إلى جانب صعوبة الوصول إلى الخدمات. وأضافت في هذا الخصوص:
4: في مناطق كردفان وفي حالات يعني كثيرة جدا قاعد يتم توثيقها في مناطق كردفان في وقت من الأوقات، يعني الحالات ممكن في أسبوع واحد يعني يتم توثيق أكثر من 71 حالة، برضو عدد كبير جدا من النساء والفتيات النازحات اللي بيجوا نواحي مناطق النيل الأبيض برضو بتكلموا عن حالات عنف جنسي كثيفة جدا قاعد تحصل بانتظام ضدهم. استمرار حالات العنف الجنسي في دارفور برضو بشكل منتظم، ويعني المسألة دي.
0: وفي السياق ذاته قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن فريقها وثق أكثر من 160 حالة من الانتهاكات ضد النساء والفتيات منذ اندلاع الحرب، شملت الاغتصاب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع إلى جانب العنف الجسدي والتهديد والابتزاز والاستغلال. قال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنغا أن منطقة طويلة استقبلت 275 أسرة تضم 1390 فردا خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، قادمين من مناطق دار السلام ودار السميات وجوز النعيم بولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى 6 أسر نازحة من مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، مشير إلى أن العدد التراكمي للنازحين الوافدين إلى المنطقة منذ بداية شهر سبتمبر وحتى اليوم وصل إلى 909 أسرة تضم 4797 فردا. وأضاف آدم رجال في هذا الخصوص:
5: تشهد منطقة طويلة استمرارا متسارعا في تدفق الأسر النازية الفارة من تداعيات النزاع ونظام الأمن والجفاف في عدد من مناطق دارفور، وذلك في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة مع ارتفاع العائد في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب النقص الكبير في المساعدات الإنسانية التي باتت عاجزة عن تغطية الاحتياجات المتزايدة للنازحين.
0: كشفت الناطق باسم معسكر طولم للاجئين في شرق تشاد فاطمة فضل أن تعرض امرأة للاختطاف والاحتجاز لمدة 5 أيام وإعادتها إلى المعسكر بعد الاعتداء الجنسي عليها، وأوضحت أن الجناء أعادوا المختطفة إلى المعسكر وهي معصوبة العينين ومقيدة الأيدي والأرجل، وأشارت إلى أن نتيجة الفحص الأولي أثبتت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أكثر من شخص، كما أشارت إلى وجود آثار حريق على ظهرها. كشف مواطنون من قرية عصار بالقلابات الغربية عن اختطاف 2 من أبناء القرية بواسطة عصابات الشفت الأثيوبية يوم السبت، وأوضح أن المواطنين جرى اختطافهما داخل منطقة جبل دولار السودانية تحت التهديد السلاحي إلى داخل الأراضي الأثيوبية في وضع النهار في ظل غياب تام للدولة وحماية الحدود، وطالب السلطات بالتحرك الفوري للقوات لتحرير المختطفين ووضع حد نهائي لعصابات الشفت التي روعت المواطنين وتعزيز الوجود العسكري الدائم في منطقة جبل الدولار. نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي تأسيس أحمد توغوت لسال لراديو دبنغ وجود أي مبادرة تتعلق بتبادل الأسرى مع الجيش، واعتبر أن الخبر المنشور عن طرح مبادرة قديم وليس جديدا، مشير إلى أنه يرجع إلى الاتصال الذي قام به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس محمد حمدان دغلو حميتي لمناقشة عدد من قضايا من ضمنها ملف الأسرى، وأضاف في هذا الخصوص:
6: الخبر ده في الحقيقة ما جديد، قديم شوية. صحيح سيد بيكا حفيستو عندما زار الخرطوم قبل فترة اتصل أيضا بالسيد محمد حمدان دغلو وناقش مع الرفيق محمد حمدان دغلو عدد من القضايا من ضمنها مسألة تبادل الأسرى. وكان الموقف أن التجربة أثبتت بأن الجيش السوداني والمجموعة المسيطرة على الأمر الواقع لم تحتفظ بالأسرى، التخلص من الأسرى بتصفيتهم.
0: قال حاكم إقليم دارفور من أركم الناوي أن الهدنة المقترحة في السودان ينبغي أن لا تتحول إلى مدخل لشرعنة ما وصفها بحكومة تأسيس أو تكريس واقع سياسي يقوم على إنشاء سلطة موازية للدولة السودانية. وأكد مناوي دعمه لأي هدنة تخدم المدنيين وتخفف معاناتهم، لكنه شدد على أن السلام المستدام لا يمكن أن يقوم على تقسيم السودان أو إنشاء حكومات موازية داعيا إلى الحفاظ على دولة سودانية واحدة موحدة. شكى مواطنون من الخرطوم من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل أحيانا إلى 16 ساعة. وقالت المواطنة تيسير لراديو دبنغ أن أجزاء واسعة من جبرة لم تشهد عودة للتيار الكهربائي بسبب تضرر الخطوط الناقلة خلال الحرب، وأشارت إلى أزمة خانقة في البنزين والصفوف الطويلة في محطات الوقود، كما أشارت إلى انعدام غاز التفخ حيث يتم بيعه في السوق الموازي ب 115 ألف جنيه للأسطوانة الواحدة. وأضافت في هذا الخصوص:
7: يعني قطعت من 6 صباحا ما بتجي إلا 6 صلاة المغرب، يلا تاني مثلا خلاص يخلوا علينا تقطع 6 صباحا، مرات تجي لي 10 بالليل دي الكهرباء. طبعا الوقود زاد سعره، لكن معاناة شديدة والله. يسا أنا من امبارح ما قادر أتحرك لأنه ما في وقود يعني.
0: أما عن أسعار السلع فقد شهدت المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 32 ألف جنيه وسعر 3 أرغفة من الخبز إلى 1000 جنيه، أما كيلو لحم الضأن فبلغ 80 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم العجالي بين 48 و 54 ألف جنيه، وبلغ سعر كيلو السكر 8000 جنيه. وأشارت المواطنة إلى ارتفاع كبير في إيجارات المنازل ورسوم المدارس الخاصة، بينما يتعذر إلحاق التلاميذ بالمدارس الحكومية بسبب امتلائها. وأضافت في هذا الخصوص:
7: في ناس الديم شرك ديل وديم القنا ديم حجر ديم التعايشة ديل بيعانوا معاناة شديدة من السرقات. يعني عندك الناس بينموا في الشوارع، يقول لك عادي تلفوناتك تجي تلقاها ما فيش، ناس مجموعات حرامية يعني بتلبوا عليهم. واسا الشباب شايفهم قالوا لقوا انه يعملوا كده يعني حملات براهم.
0: قالت المواطنة تيسير أن الكثيرين يصفون الخرطوم بأنها أصبحت طاردة للسكان حتى للمضطرين للعودة لصروف العمل. وحول الوضع الأمني وصفت الأوضاع في منطقة السجانة بالآمنة نسبيا، بينما تعاني أحياء الديون من سرقات منظمة واعتداءات على المواطنين، مما دفع الشباب إلى تنظيم حملات حماية ذاتية. شكى مواطنون من كسل من ارتفاع أسعار رطل اللبن لتصل إلى 4000 جنيه وسط مخاوف من استمرار ارتفاعه إلى 5000 جنيه. وقال المواطن حمرور حسن لراديو دبنغ أن ارتفاع أسعار اللبن يهدد حياة سكان الأرياف نظرا لاعتمادهم الكامل على اللبن في الغذاء، وعزى زيادة أسعار اللبن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وأضاف في هذا الخصوص:
8: انه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده، ونتيجه طبعا الارتفاع يعني العلف، يعني العلف اللي كان بدايه السنه كان ب 20 21 الف، اليوم يعني تجاوز ال 150 و170 وربما ممكن يصبح 200 و270 شوال، ودي كارثه كبيره جدا.
0: وانتقد السياسات الحكوميه بحظر استيراد سلع في غايه الاهميه مثل اللبن المجفف خاصه النيوزيلندي المستورد من السعودية، والذي وصفه بالأجود والأرخص، وقال أن حظر هذا الحليب المستورد جعل سعر الكيلو من الحليب المجفف يصل إلى ما بين 65 إلى 70 ألف جنيه سوداني، واعتبر حظر هذه السلعة خدمة لشركات محلية بعينها. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حضرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن، وفتحت الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصلوا اليوم الكيلو للبن البودرة ب70 ألف وب65 ألف.
0: حذر مسؤول الشؤون الإنسانية بمحلية نتيجة بولاية جنوب دارفور حامد أحمد مخير من تداعيات ضعف وتذبذب حطول الأمطار هذا الموسم، مشير إلى أن معدلات الأمطار لم تتجاوز 10% مما يهدد الموسم الزراعي ويزيد من الاحتياجات الإنسانية في المحلية. وقال مخير في تنوير حول الأوضاع الإنسانية والخدمية لأعيان المحلية أن ضعف وتذبذب الأمطار أثر على إنبات البذور، موضح أن بعض المواطنين تمكنوا من الزراعة بينما لا يزال آخرون يحتفظون بالبذور دون زراعتها، ووصف الوضع بأنه مؤشر خطير. الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة الصحة بجنوب دارفور أن مصنع الأكسجين بمستشفى نيال التعليمي بدأ في إنتاج الأكسجين الطبي، مشيرة إلى أن الخطوة من شأنها تعزيز استدامة الإمداد بالأكسجين ودعم الخدمات العلاجية بالمستشفى والمؤسسات الصحية في الولاية. من جهة أخرى، شكى مرضى الفشل الكلوي من عدم توفر الطبيب في مركز غسيل الكلى مما يهدد حياتهم في حال حدوث مضاعفات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: ما هي دلالات الأخبار المتداولة عن تعيين عسكريين لتولي ملفات الاقتصاد والطاقة؟
10: أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق تجعل العلاقة غايمة على تبعية كامل إدريس للجيش.
11: نعم، نعتقد انه المساله دي حتكون اضافه كبيره جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء.
9: هل هنالك بالفعل خطوات عمليه لاجل تبادل الاسرى بين الجيش والدعم السريع؟
6: التجربه اثبتت بان الجيش السوداني والمجموعه المسيطره على الامر الواقع لم تحتفظ بالأسرى.
9: الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق تتسع وتتعقد مع مرور الوقت.
12: للأسف الشديد، واحدة من جبهات الحرب النشطة خصوصا مناطق أو محليات الكرمك وقيسان وباو،
9: والموسم الزراعي الحالي واحتمالات النجاح والفشل.
13: وكل الولايات ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، وسجن الغطار ممتاز، جنوب النيل ممتاز، جنوب سنار ممتاز، جنوب النيل ممتاز.
14: السمسم مع السلامة بالنسبة كبيرة شديد، لأن السمسم تكلفة الحدية عالية.
15: كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكولي اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش.
9: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي، وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. حول دلالات هذه التطورات. تحدث لي دبنجا كل من الأستاذ صهيب حامد والدكتور عبد الناصر العلي الفكي. نبدأ بالأستاذ المحلل السياسي صهيب حامد.
17: وطبعا هي دي الإشكالية المزمنة المتعلقة بحكومة التكنوقراطية، إنه حكومة التكنوقراط بتكون مفتقدة لبعض الثقل والوزن السياسي، تستند فقط للقدرات الفنية، وأحيانا بيكون هناك جاب ما بين الإمكانات الفنية والأكاديمية والجاب المتعلق بالإشكال التنفيذي، الإشكالات المرتبطة بالمهارات للتعامل مع الجهاز التنفيذي. دي مسألة فيها جوانب سياسية وفيها جوانب متعلقة بطبيعة المؤسسات وكيفية التفهم في التعامل مع المؤسسات والتوازنات داخل هذه المؤسسات والمصالح وتضارب المصالح وكذا. المسألة دي هي محتاجة لثقل سياسي، محتاجة لحجم وزن الدولة ذاتها في أنها تكون وراء الشخص المعني بالتنفيذ. والمسألة دي يبدو أنه الفريق أول ساعة الفريق أول البرهان أراد أنه يحلها، أنه يدعم هذه الملفات ب الرجالات من السيادة ذو الحجم الثقيل ذو العلاقة والارتباط بالمؤسسات وتفهم إشكالاتها وكيفية التعامل مع هذه الإشكالات. والمسألة دي أكيد إنه إذا كان ياسر العطا قد رمي به كي يتعامل مع الملف العسكري وبيكون شاغله، فهناك لم يتبقى سوى الفريق شمس الدين كباشي لأصبح الآن معني بملف الطاقة النفط والكهرباء والإشكالات الناتجة عن ذلك وكيفية التعامل مع هذه الإشكالات بثقل زايد أكبر من الثقل التكنوقراطي. وإبراهيم جابر طبعا بحكم علاقته بالملف مزمن السيادة قبل الحرب وتفهمه للإشكالات الاقتصادية وكيفية التعامل مع الأجهزة التنفيذية وتفهمها. المسألة دي يعتقد بعض الناس إنه المسألة عندها علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه فهم نعتقد إنه المسألة دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا إنه المرحلة الجاية تكون مرحلة صعبة جدا جدا فيما يتعلق بالأداء التنفيذي وارتفاع الدولار والإشكالات العالمية المتعلقة بأزمة النفط وحرب إيران التي أدت لتضخم على المستوى العالمي، يعني هو وتضخم مستورد. الآن التضخم الموجود في السودان إلى جانب إشكالات داخلية هو تضخم مستورد ناتج عن زيادات في الشحن نتيجة للتأمين وزيادات في أسعار الغاز والنفط، وكل ما هو واضح انه حيكون نتائج الحرب على الجبهة الإيرانية والحرب بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، ودي مسألة طبيعية الآن. وانا اعتقد انه عشان التضارب ينفك تماما فوق لازم انه ننتقل للمرحلة ما بعد الحوار السوداني السوداني وكيفية تكوين حاضنة للحكومة، وإنه هذه الحاضنة تكون مهمتها إفراز الكوادر ذات الطبيعة السياسية وليس التكنوقراطية فقط، ودي مرحلة أخرى قد تحتاج لزمن من أجل إنه الناس يصلوا.
9: وتحدث لي دبنجة حول هذا الموضوع أيضا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي.
10: جزيل الشكر للأخوة قرادي دبنجة. أنا بفتكر إنه الدكتور كامل إدريس رئيس وزراء السودان المعين من قبل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 2025 مايو هو باعتباره يعني يمثل واجهة مدنية لنظام عسكري يهيمن على القرار العسكري والاقتصادي، لأنه الواضح إنه القوة والنفوذ في الملفات السياسية والإدارية هي عند قيادة الجيش، رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت تحت برضو بمشروع التمكين الإسلامي للنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني, وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق تجعل العلاقة غايمة على تبعية كامل إدريس للجيش وليس هنالك شراكة أو غيره. والحكومة بالتأكيد واجهت تحديات هائلة, بأن واجهت تحديات حالية الآن نشوف أنه الانهيار الاقتصادي واختناق السوق وحالة التضخم والعجز الكبير للعملة المحلية وعدم حسم ملفات الجبايات من الجهات المتعددة وشلل الخدمات الأساسية, ده كله بيأكد لنا أنه هو ما قادر يشتغل. التأثيرات العسكرية دي هي قادرة أنه تطوعه وتخليه أنه يتبع عليها وما يقدر يحقق برنامجه اللي هو جابه في حكومة الأمل. بالتأكيد حكومة إدريس رغم الظروف الاستثنائية للحرب إلا حكومة الأمل ما قدرت يعني تترجم وعوده إلى واقع ملموس, ورغم أنه غلب عليها الواجهة المدنية للسلطة العسكرية دون سلطة حقيقية. أنا أفتكر إذا صدر ما يتداول عن صدور قرار بإحالة الملفات لضباط الكباشي وإبراهيم جابر, هو ممكن ربما ممكن يكون أسلوب متداول أو إشاعة مقصودة لغرض آخر ضمن صراع النفوذ والقوة في حلف الجيش نفسه اللي هو فيه تناقضات كثيرة. لكن عموما تاريخيا عندنا مصطلح ما تعارب عليه بخوة الكاكي. خوة الكاكي دي اللي هي الزمالة بين العسكريين تعلو على ما سواها من مدنيين أو من مجموعات أخرى بناء ما تلقوه من تنشئة عسكرية وآلياتها في الكلية الحربية. وفي اللحظات الفارغة إنه العساكر ديل بيرجعوا في الأخير ينتموا أو يتحيزوا لمجموعاتنا العسكرية. ده ظهر لنا في انقلاب 69 النميري والكام مساند من اليسار والغومين العرب فيما بعد انقلب عليهم. وأخيرا المثال الواضح في 1999 ما بين البشير والحاضنة بتاعته أو المنفذ الأساسي للانقلاب اللي هو حزب الجبهة الإسلامية القومية. عموما أعتقد بأنه تولي كامل إدريس كان بناء على نصيحة من المغربين في الإقليم بغرض رفع التجميد في عضوية السودان من الاتحاد الأفريقي, وأنه الراجل خاشي أنه ممكن يعتبر حسب السردية حينها أنه يعتبر يعني واجهة مقبولة ويلعب دور بحكم علاقاته مع المجتمع الدولي في إزالة كثير من التشوهات أو الصورة المدركة عن النظام العسكري الانقلابي اللي هو انقلب على نظام الفترة الانتقالية. ده بغرض منح الشرعية الدولية لحكومة الأمر الواقع الانقلابي. لكن يظل كامل إدريس وجه مدني دون صلاحيات نافذة ولا يمتلك سلطة حقيقية هو وزارته. والوضع الاقتصادي الآن والاجتماعي والثقافي بيقول إنه هو فاشل تماما لأنها ولدت ما عندها أي أنياب أو أظافر.
9: نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي تأسيس دكتور أحمد تور لسان وجود أي مبادرة تتعلق بتبادل الأسرى مع الجيش, غير أنه اعتبر أن الخبر المنشور هو عن طرح مبادرة قديم وليس جديدا, وأكمل في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
6: الخبر ده في الحقيقة ما جديد, قديم شوية. صحيح سيد بيكا حفيستو عندما زار الخرطوم قبل فترة اتصل أيضا بالسيد محمد حمدان دغلو وناقش مع الرفيق محمد حمدان دغلو عدد من القضايا من ضمنها مسألة التبادل الأسرى. وكان الموقف أن التجربة أثبتت بأن الجيش السوداني والمجموعة المسيطرة على الأمر الواقع لم تحتفظ بالأسرى ولم يعني تقوم بالتخلص من الأسرى بتصفيتهم. لو في أي مبادرة جادة قبل البدء في الإجراءات لابد من معرفة من هم الذين ما زالوا أحياء في حوزة القوات المسلحة. ولذلك المطلب أنه ما في ثقة بين الطرفين، والتجربة أثبتت أنه الجيش السوداني ما بيحتفظ بأسرة، وعشان نقوم بأي إجراء لتبادل الأسرة لابد من معرفة عدد الأسرة الذين مع الطرف الجيش جيش الحركة الإسلامية، ومن ثم نعرف العدد ونقرر ما إذا كان هنالك في الإمكانية لتبادل الأسرة. لذلك لم يتم الاتفاق على تكوين آلية لمناقشة هذه المسألة، والأمر في رأينا انتهى في هذا الحد. الاتصالات تمت يعني عقب زيارة السيد بيكا حفيستو للخرطوم وفور السودان، ولذلك وهذه الاتصالات قديمة يعني ليست جديدة، وبالتالي لم يتم أي تفاهم على تنسيق عبر آلية بموجب هذا الاتصال. الاتصال اللي تم من قبل مبعوث الأمين العام هي يعني محاولة لخلق شكل من أشكال التهدئة وكذلك تسهيل التواصل ما بين الطرفين وتمكينهم من أجل خلق يعني بيئة مهيئة للتواصل حول العملية السياسية، ولكن حتى هذه اللحظة لم تكن هنالك أي إنجازات تذكر في هذا الجانب، كانت مجرد اتصالات ولم تنشأ من هذه الاتصالات أي خطوة عملية يمكن البناء عليها في المستقبل.
9: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني الأستاذ محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة. التفاصيل في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
12: للأسف الشديد أزمة النيل الأزرق هي أزمة إنسانية كبرى ومعقدة، وتبدو أخطر كثير من إنها مجرد أزمة نزوح جديدة، لأنه النيل الأزرق الآن انتقلت في سنة 2026 من ولاية متأثرة بالحرب ولكن نسبيا أقل من المناطق النزاع المباشرة إلى للأسف الشديد واحدة من جبهات الحرب النشطة، خصوصا مناطق أو محليات الكرموك وقيسان وباو. فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99 ألف شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من قيسان ومن الكرموك ومن باو، وده بيضعف كثير على المحليات المستقرة مثل محليتي الدمازين ومحلية الرصورس. تم انتقال أعداد كبيرة من النازحين لها في الفترة الأخيرة، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية، لأنه أعداد ضخمة تنتقل في فترة بسيطة جدا هي بتضع مشاكل كثيرة جدا. وحسب التقارير برضو أنه النازحين الجدد ديل غير موجودين في مناطق تجمع رسمية أو معسكرات، ولكن بعض منهم التجأ إلى الأسر مضيفة، والنسبة أقل منهم برضو التجأت إلى المدارس والمباني العامة. واحد من أخطر المؤشرات هو موضوع الأمن الغذائي. يعني حسب التقارير بتاعت فيوز نت، الكرموك وقيسان هم أصلا في الوضع بتاع الإمرجنسي اللي هو حسب التصنيف IBC4 هو الوضع الكريتيكال أو هو الوضع الحرج. السيناريو المتوقع الآن إنه تضاف محليات أخرى لهذا التصنيف، وهي غالبا ما تكون التضامن والدمازين والرصيرس، ومع استمرار الكرموك وقيسان في الوضع الحرج حتى موسم الحصاد، ودائما بيكون في أكتوبر إلى يناير. يعني المشكلة الآن ببساطة ليست موضوع النزوح، ولكن هناك انهيار متزامن في الإنتاج الزراعي وفي الوصول وفي ارتفاع الأسعار، وبالإضافة إلى تعطل الأسواق بسبب النزوح وضعف الوصول الإنساني. هناك مشاكل عديدة في موضوع وصول المنظمات وقدرتها على تقديم المساعدات في فترة ملائمة أو في فترة سريعة جدا.
9: أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو صالح مكي أحمد استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بلسريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بضلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفل بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق. المزيد في حديثه الذي أدلى به لراديو دبنجا.
18: طيب شكرا جزيلا راديو دبنجا، نريد أن نفيدك بالتطورات الجديدة للحراك الإنساني. أولا ما زال النزوح مستمر لمناطق دائرة دار أمو واللي هي المناطق كدنير وليبا وبلسريف و

0: جدا بالنسبة للأطفال. فقط في مركز صحي ليبا يوجد أكثر من 50 طفل مصابين بسوء التغذية وهكذا بقية المناطق. فهذه حالة صحية، إضافة لذلك الجفاف اللي يمكن ضرب المنطقة، مما زاد على عدد النازحين في الدائرة. دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. إضافة لذلك هذه المعسكرات كما ذكرت كيدينير وليبا بولي سريف أيضا يعني بدت النزوح يزيد يوما بعد يوم، فبالتالي يعني هنالك معاناة شديد جدا من المياه الصالح للشرب. يمكن المنظمات لم تستطيع أن تغطي كل هذه المناطق، كما ذكرت أن دائرة دار أمو كبيرة جدا، إذا لم يعني تضع تحوطات قد تكون كارثة إنسانية حقيقية، ألا وهي النقص الحاد بالنسبة للغذاء. فيمكن كل الأسر الآن يعانون تماما من نقص الغذاء، فيمكن نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أمو حتى تعين هؤلاء الأهل الذين يعانون ولهم يمكن حالات صعبة جدا، حالة المجاعة كما خرج به ببيان سعادة الرئيس السلطة المدنية بالأراضي المحررة المولانا مجيب الرحمن، وأعلنت مجاعة تماما في الأراضي المحررة يمكن جبل مرة وطويلة وينسرو. نتمنى في أن صوت المعذبين في الأرض في دائرة دار أمو تصل للمنظمات الإنسانية والمنظمات الخيرية حتى تعين هؤلاء المعذبين في الأرض بمعونات كل أساسيات الحياة، المياه والغذاء. لكم منا كل شكر. صالح مكي أحمد مكي نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمو، شكرا جزيلا.
1: ننتقل للمحور التالي الخاص بالزراعة وشح الأمطار وتوقعات نجاح الموسم الزراعي في عدد من المناطق. نبدأ بالجضارف والمزارع حسن أحمد حسن.
2: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية للجضارف بالضبط كده في محل يرجل عن النحل ولا منطقة يرجل عن النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، مع أنه يعني في الأيام الفارغة دي في أمطار متفرغة هنا وهنا وهنا، الناس بتصادفهم مطرة ممكن تنجح لهم. النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام، حتى ما فشلت فشل تام نسبة نجاحها ما بتتخطى 50%. الذرة والدخن في حتات لسه في محافظة، يعني في أمل ليها لو جاتنا أمطار، يعني لو الأمطار وقفت على المستوى ده أقول نجاح في حدود 10-15%، لأنه في زراعة ممكن في حدود العلف للبهائم ويرعونها، لكن موسم العام والله تعبان شديد. يعني حصل خلاص في ناس سلموا، ما عندهم نجاح، ما عندهم نصيب في زراعة الموسم. ونتمنى تجينا أمطار، يعني لو جاتنا مطرتين ثلاثة الناس بيقدروا يحصلوا على أطعامهم زي ما يقولوا، خاصة صغار المزارعين. كبار المزارعين لين ظروفهم لين تفاصيلهم قادرين يحضروا أرضهم بصورة كويسة. التحضير للأرض طبعا بينفع في قلة الأمطار، لما الأمطار تكون قليلة والأرض محضرة بصورة جيدة بيكون في شغلات حصاد مياه، الأرض بتمتصك أكبر كمية من الموية بتحتفظ بها بتنجح بها، لكن صغار المزارعين مع الظروف الحاصلة دي ما قدروا يحضروا تحضير سليم وزرعوا ومع شح الأمطار زراعتهم خلاص صفر. يعني بجد يعني احنا في موقف خطير جدا، يعني حسنات بيجي بقول لك في نسبة نجاح لكن نجاح ضعيف، يعني حتى لو جات امطار لو من هنا ولا قدام جاتنا امطار احنا ما اظن نفوت 50% من النجاح في الذرة والسمسم، في الذرة والدخن. السمسم مع السلامة،

0: بنسبة كبيرة شديد، لأن السمسم تكلفة الحدية عالية. إلا أن نسبة نجاحها تكون عالية شديد، حتى بعدها يكون فيه فائدة يعني. حسبنا الكتار استسلموا، السنة زراعة التسالي ما أظن تكون في زراعة تسالي بنفس السنة اللي فاتت، لأن التسالي بتزرع مدخر بعد الأرض تحضر والأرض رويانة، أحسن الأرض ما رويانة. زراعة القطن برضو الناس في بعض المشاريع زرع قطن برضو في مشكلة كبيرة. القطن داير على الأقل في السنة يعني ما بعد الأمطار ما يكون أقل من 600 ملي، وإحنا الآن ما أظن وصلنا ل 400 ملي يعني.
1: ومن القضارف إلى ريف شيكان بشمال كردفان والمزارع عمر هاشم.
2: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف، نحن الآن داخلين على شهر 10، ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9، وجزء من المحصولات كانت بتطلع يعني المحاصيل والمنتجات اللي احنا بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي. يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا، وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش. برضو مثلا في في في في في حاصلات او في محصولات اللي اهلنا بيقول لها الفريق بيطلع شهر 9، اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن، قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكلها فريق كمزارعين. في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود امطار، دي المرحلة الأولى، ودي شيء رباني إنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق اللي نزل فيها مطر لا توجد فيها زراعة لظروف الحرب، لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات اللي في كان تركوا غراهم لظروف الحرب، وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل وفظائع موجودة ونهب كان تم في المناطق بتاعت القرى، عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق الحول مدينة الأبيض، والله ما في تمويل زراعي، في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع، ما وفرت تقاوي، ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية، فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة.
1: ومن كردفان نختتم بالجزيرة وغريق كمبال من اتحاد المزارعين.
3: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مضطرب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها وكل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، وسجن جنوب طارق ممتاز، جنوب النيل ممتاز، جنوب سنار ممتاز، جنوب النيل ممتاز، جنوب كردفان ممتازة، الجنوب الشرقية منها كلها ما في إشكالية يعني في حال الأمطار. والآن يعني برضو المشروعات جات جديدة أنه الأمطار على تستمر بشكل كبير جدا لحد نهاية يعني شهر 10 وبداية 11، ودي برضها فائدة خير يعني، ممكن الزرع خفيفة كلها، حتى ما زرع قبل كده ممكن تاني الزرع، قبل ماتت ممكن زراعة تاني. المشكلة الأساسية هي في الولايات، ولايات دارفور، ولايات شمال كردفان، وولايات غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة اللي فيها شح بدها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما هت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني، فأنا أعتقد أنه الموسم الزراعي يعني التمويل ما ضعيف، التمويل البنك الزراعي مو تمويل كبير، والناس عالجوا للناس والأمور ماشية حتى الآن، هسه بادي أمور في القديم والأمور برضها ماشية، والناس بتحدث عن درت صحيح. الحاجة الرابعة أنه شهر الجزء هذا بعض المحاسبة طلع إحنا الآن العشرين عندما طلع الحتة هذا يعني وصلت مرحلة بتاعت خلاص دارة تقبل، وكل الحاجات بتاعت الدرة دي من تبيش ومن غير ومن دردقو كلها الناس أقلوها عنه.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا،
5: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء، والذي نتناول فيه المعوقات والتحديات التي تواجه زراعة النخيل بالولاية الشمالية، وذلك مع المزارع الحاج عباس المزارع بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، بجانب الخبير الزراعي والموظف السابق في منظمة الأغذية والزراعة المعروفة بالفاو البروفيسور داود حسين داود. ونبدأ مستمعينا الكرام بحديث من المزارع الحاج عباس المزارع بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، لنسمع منه المعوقات التي تواجه المزارع مزارع النخيل في الولاية الشمالية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. التحية والتجلة لراديو دبنجا صوت السودان المسموع، لكم التحية والتجلة، وأنتم تتابعون وتهتمون بعيد الشمال، ألا وهي حصاد التمر أو حصاد البلح. هذا الحصاد الرئيسي لأهل الشمال، فهم ينتظرونها بشغف وباحتفائية كبيرة منذ يوم 15/9 من كل عام. الناس بتحتفل وتنتظر هذه الموسم وهكذا يعني. العادات والتقاليد بتاع البلح بالذات ما اختفت كثير يعني، بس في بعض نوع من التطور والإناي في وسيلة النقل وكده يعني. قبل الدابة وبالحمير الناس كان بتنقل، وهناي حسي في إحداثيات الفرشات وفي التنقل بالتكاتيك والعربات وهكذا يعني. فهي موسم ينتظرها الجميع. إنتاجية هذا العام يعني أتت أكثر مما كان متوقع، بالذات بعد هطول الأمطار والضرر التي لحقت بالنخيل والتمور. فهي إنتاجها ما فوق الوسط المتوقع طبعا كان أكبر من كده، ولكن الأمطار والظروف المناخية اللي كانت محيطة هذا العام صعبت علينا كثيرا يعني، فممكن نقول الإنتاج قل نوعا ما بسبب الأحداث دي، مع أنه البلح كان شايل كويس وكانت في نوع من الاهتمام للمزارعين وشيل كان كبير وناي، ولكن أتلف نوعا ما بسبب هذه الأحداث يعني. هنالك سقوط للأشجار في موسم الخريف والأمطار والأتربة والهواء صاخب يعني، النخيل القديمة أو العالية أو الكبيرة دي دائما ما بتكون آيلة للسقوط. بعض النخيل لن تنتج كل عام، إما بسبب الإهمال وإما بسبب العطش وإما بسبب سوء الشيل أساسا يعني، ولكن النخل عادة النخل المهتم به أو الرويان أو المزقي، فهذه النخيل غالبا هي لا لا لا لا تفقد موسمها، وإن هنالك يكون في تفاوت في الشيل من بين كمية أكبر لكمية أصغر وهكذا، ولكن غالبية النخل إلا عن طريق العطش والنادي بتكون مفوتة وكده. المشاكل والمعوقات التي واجهتنا هي كثيرة والله. أولا مشكلة التسويق، طبعا المشاكل والأحداث الحاصلة في السودان دي ده بيأثر تلقائيا في تسويق التمر يعني، فهي ما بتقدر تمشي على الغريب وما بتقدر تمشي في الأسواق غير مفتوحة، فلذا يعني المزارع بيعاني شديد والله في التسويق. وأيضا إشكالية ارتفاع تكاليف الإنتاج من خيش ومن فرشات ومن أدوات حصاد، فهي والله صعبة على المزارع بالذات في هذه الظروف الصعبة، فتكاليف الخيش عالية جدا صراحة كده يعني. تكلفة الشوال لا من يصل البيت ممكن يكلفك فوق 10,000 جنيه، فهي تكلفة كبيرة بالنسبة للمزارع وكده يعني. فنتمنى انه الناس تعمل حلول والحكومة تساعد نوعا ما، فان شاء الله كل الامور تتذلل باذن الله تعالى.
7: مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل لقائنا.
9: الاعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الاثنين 28 سبتمبر عام 2026. مسيرات انتحارية تستهدف الملعب الأولمبي بالأبيض وإصابة مواطنين وتعليق الدراسة لأسبوعين. مناوي يدعم الهدنة ويرفض تحويلها إلى اعتراف بحكومة تأسيس. مناوي للمبعوث الأممي بكهافيستو لا سلام مستدام مع تقسيم السودان أو إنشاء حكومات موازية. مناوي دارفور تضم نحو 12 مليون نسمة وأكثر من 8 ملايين من أبنائها خارج الإقليم. الجيش السوداني ينفي اتهامات إثيوبية بدعم حركات مناوئة لأديس أبابا. الجيش معلومات ووقائع تشير إلى تدريب وإمداد قوات الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية. الجيش السوداني نلتزم بالقانون الدولي وحسن الجوار ولن نسمح بالمساس بسيادة البلاد أو أمنها الوطني. تأسيس تنفي وجود مبادرة جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش وتقول إن الحديث المتداول قديم ولا توجد آلية متفق عليها. لا لقهر النساء 28 فلبينية تعرضنا لاغتصاب جماعي على يد قوات الدعم السريع في المعمورة خلال أغسطس 2023. صيحة رصد أكثر من 71 حالة عنف جنسي خلال أسبوع واحد في مناطق بكردفان. نساء من أجل السلام والأمن تسجل أكثر من 225 حالة عنف وانتهاك جنسي في معسكر واحد للناسحين بدارفور قبل 3 أشهر. معسكر تلم اختطاف امرأة واحتجازها 5 أيام قبل إعادتها بعد تعرضها لاعتداء جنسي. ناطقة باسم معسكر تلم، المرأة أعيدت معصوبة العينين مقيدة الأطراف وعليها آثار حريق وفحوصات أولية تشير إلى تعرضها لاعتداء من أكثر من شخص. طويلة تستقبل 1390 نازحا خلال 5 أيام من شمال دارفور و6 أسر من نيالة، وارتفاع العدد منذ بداية سبتمبر إلى 4797 شخصا. الهجرة الدولية، أكثر من 5 ملايين سوداني عادوا إلى ديارهم لكن العودة لا تعني التعافي. 2.7 مليون عائد إلى الخرطوم وسط تدهور الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة. 661 ألف عائد إلى بحري ونحو 500 ألف إلى شرق النيل و158 ألف إلى محلية الخرطوم. انقطاع الكهرباء لأكثر من 16 ساعة وارتفاع غاز الطهي إلى 115 ألف جنيه والغلاء والإيجارات تعرقل عودة السودانيين إلى العاصمة. ارتفاع سعر رطل اللبن في كسلة إلى 4000 بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار العلف. اختطاف 2 من المواطنين بواسطة عصابة إثيوبية مسلحة من محلية القلابات الغربية بولاية القضارف. مسؤول بمحلية نتيجا، معدلات الأمطار لم تتجاوز 10% وتذبذب يهدد الموسم الزراعي ويضاعف الاحتياجات الإنسانية. صحت جنوب دارفور مصنع الأكسجين بمستشفى نيال التعليمي يبدأ الإنتاج.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 28 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: مسيرات انتحارية تستهدف الملعب الأولمبي بالأبيض، والقوات المسلحة تنفي اتهامات أثيوبيا بدعم حركات مناوئة. توثيق 225 حالة عنف جنسي في دارفور و 71 حالة خلال أسبوع بكردفان، ولاجئة سودانية في شرق تشاد تتعرض لاختطاف واعتداء جنسي. الغلاء وقطوعات الكهرباء تهدد عودة المواطنين إلى الخرطوم، وارتفاع أسعار اللبن يهدد حياة سكان الأرياف بكسلة. استمرار النزوح إلى طويلة بشمال دافور، وعصابة أثيوبية تختطف 2 من المواطنين من ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان فجر الاثنين هجوما بعدد من الطائرات المسيرة الانتحارية التي تتبع للدعم السريع، استهدفت الملعب الأولمبي بالمدينة وسط تصدي من الدفاعات الأرضية التابعة للجيش السوداني، حيث نقل شهود عيان استغلال الملعب كقيادة عسكرية لمجموعات البراء وجيش أبو جبة. وقد أدى الهجوم إلى تصاعد ألسنة النيران واندلاع انفجارات متتالية للذخائر طوال الليل، مما دفع المواطنين القريبين لإخلاء منازلهم قبل العودة إليها صباحا. وفيما ضربت السلطات طوقا أمنيا، نقل 2 من المواطنين لمستشفى الأبيض متأثرين بجراح عميقة. وعلى خلفية هذه التطورات الأمنية، أصدرت إدارة كلية شيكان قرارا بتعليق جميع الأنشطة الأكاديمية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الاثنين 28 من شهر 9 لسنة 2026. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية رفضها القاطع لتصريحات رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الأثيوبية برهان جولا، وما تضمنته من اتهامات للسودان بدعم المعارضة الأثيوبية. من جانبه، وصف الناطق الرسمي باسم القوات في بيان يوم الأحد، وصف الاتهامات الأثيوبية بأنها لا أساس لها من الصحة، مشير إلى توفر معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد قوات الدعم السريع من الأراضي الأثيوبية، بما في ذلك التدريب والإمداد واستخدام الأراضي الأثيوبية في أنشطة عسكرية كالطائرات المسيرة الاستراتيجية والانتحارية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وتؤكد القوات المسلحة رفضها القاطع لهذه المزاعم، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
0: كشفت ناشطات ومنظمات نسوية عن أرقام متصاعدة لحالات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان، من بينها إفادة عن تعرض 28 امرأة فلبينية لاغتصاب جماعي في الخرطوم، وتسجيل أكثر من 225 حالة عنف وانتهاك جنسي في أحد معسكرات النازحين بدارفور، إلى جانب رصد أكثر من 71 حالة خلال أسبوع واحد في مناطق بكردفان. كما وثق فريق آخر 160 حالة من أنماط مختلفة من الانتهاكات ضد النساء والفتيات في دارفور منذ اندلاع الحرب. وقالت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان أن المبادرة تعاملت في أغسطس 2023 مع 28 امرأة فلبينية، قالا أنهن تعرضن لاغتصاب جماعي من قبل قوات الدعم السريع في منطقة المعمورة بالخرطوم، قبل أن تساعد المبادرة في إجلائهن إلى مدني ومنها إلى بورت سودان. وأضافت في هذا الخصوص:
2: كانوا محتجزات في أمارة في المعمورة في شارع 60، وتم اغتصابهم برضو بشكل جماعي من قبل قوات الدعم السريع يعني، وبالتواصل برضو مع ناس صيحة قدرنا نجليهم من الخرطوم، وجاء مدني كانوا وصلوا المستشفى واتعملت لهم الفحوصات الأولى وكده، لما حين وصلوهم لحد برسودان على أساس أنه يتم تسفيره لإجلاءه لبلده يعني.
0: وفي دارفور قالت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن عز محمد أحمد حسن أن المجموعة تلقت قبل 3 أشهر معلومات عن تسجيل أكثر من 225 حالة أنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكاله في معسكر واحد للنازحين. وأضافت في هذا الخصوص
3: ما عندي إحصائيات ريليبل لأنه الحاجات دي غير معلنة أغلبيتها أندر ريبورت، لكن ما بفوت علينا المعتقلات النساء في كبكابية اعتقلوا عدد من النساء بالذات اللي يعمل في مجال التوصيل، في الفاشر في نساء اعتقلوين، وفي نيالة ودول كلهم ودوهم سين تقريس سواء كان شكوا في إنها هي متعاملة مع مع مع الجيش، وفي تعتيم وفي نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالة، وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل.
0: من جهتها قالت المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن العنف الجنسي لا يزال مستمرا في مناطق مختلفة من السودان، مشيرة إلى أن عمليات الرصد سجلت خلال بعض الفترات أكثر من 71 حالة في أسبوع واحد بمناطق كردفان. وأضافت أن الانتهاكات لا تختصر على كردفان بل تمتد إلى دارفور والنيل الأبيض والجزيرة والخرطوم، مؤكدة أن الأرقام المتاحة أقل من الحجم الفعلي للانتهاكات بسبب الخوف من الانتقام والوصمة الاجتماعية إلى جانب صعوبة الوصول إلى الخدمات. وأضافت في هذا الخصوص
4: في مناطق كردفان وفي حالات يعني كثيرة جدا قاعد يتم توثيقها في مناطق كردفان في وقت من الأوقات، يعني الحالات ممكن في أسبوع واحد يعني يتم توثيق أكثر من 71 حالة، برضو عدد كبير جدا من النساء والفتيات النازحات اللي بيجوا نواحي مناطق النيل الأبيض برضو بتكلموا عن حالات عنف جنسي كثيفة جدا قاعد تحصل بانتظام ضدهم. استمرار حالات العنف الجنسي في دارفور برضو بشكل منتظم ويعني المسألة دي.
0: وفي السياق ذاته قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن فريقها وثق أكثر من 160 حالة من الانتهاكات ضد النساء والفتيات منذ اندلاع الحرب، شملت الاختصاب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع إلى جانب العنف الجسدي والتهديد والابتزاز والاستغلال. قال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنغا أن منطقة طويلة استقبلت 275 أسرة تضم 1390 فردا خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، قادمين من مناطق دار السلام ودار السميات وجوز النعيم بولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى 6 أسر نازحة من مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، مشير إلى أن العدد التراكمي للنازحين الوافدين إلى المنطقة منذ بداية شهر سبتمبر وحتى اليوم وصل إلى 909 أسرة تضم 4797 فردا. وأضاف آدم رجال في هذا الخصوص
5: تشهد منطقة طويلة استمرارا متسارعا في تدفق الأسر النازحة الفارة من تداعيات النزاع ونظام الأمن والجفاف في عدد من مناطق دارفور، وذلك في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة مع ارتفاع العائد في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب النقص الكبير في المساعدات الإنسانية التي باتت عاجزة عن تغطية الاحتياجات المتزايدة للنازحين.
0: كشفت الناطق باسم معسكر طولم للاجئين في شرق تشات فاطمة فضل أن تعرض امرأة للاختطاف والاحتجاز لمدة 5 أيام وإعادتها إلى المعسكر بعد الاعتداء الجنسي عليها، وأوضحت أن الجناء أعادوا المختطفة إلى المعسكر وهي معصوبة العينين ومقيدة الأيدي والأرجل، وأشارت إلى أن نتيجة الفحص الأولي أثبتت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أكثر من شخص، كما أشارت إلى وجود آثار حريق على ظهرها. كشف مواطنون من قرية عصار بالقلابات الغربية عن اختطاف 2 من أبناء القرية بواسطة عصابات الشفت الأثيوبية يوم السبت، وأوضح أن المواطنين جرى اختطافهما داخل منطقة جبل دولار السودانية تحت تهديد السلاح إلى داخل الأراضي الأثيوبية في وضع النهار في ظل غياب تام للدولة وحماية الحدود، وطالب السلطات بالتحرك الفوري للقوات لتحرير المختطفين ووضع حد نهائي لعصابات الشفت التي روعت المواطنين وتعزيز الوجود العسكري الدائم في منطقة جبل الدولار. نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي تأسيس أحمد توغوت لسال لراديو دبنج وجود أي مبادرة تتعلق بتبادل الأسرى مع الجيش، واعتبر أن الخبر المنشور عن طرح مبادرة قديم وليس جديدا، مشير إلى أنه يرجع إلى الاتصال الذي قام به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس محمد حمدان دغلو حميتي لمناقشة عدد من قضايا من ضمنها ملف الأسرة، وأضاف في هذا الخصوص:
6: الخبر ده في الحقيقة ما جديد، قديم شوية. صحيح سيد بيكا حفيستو عندما زار الخرطوم قبل فترة اتصل أيضا بالسيد محمد حمدان دغلو وناقش مع الرفيق محمد حمدان دغلو عدد من القضايا من ضمنها مسألة التبادل الأسرة. وكان الموقف أن التجربة أثبتت بأن الجيش السوداني والمجموعة المسيطرة على الأمر الواقع لم تحتفظ بالأسرة، التخلص من الأسرة بتصفيتهم.
0: قال حاكم إقليم دارفور من نار كومناوي أن الهدنة المقترحة في السودان ينبغي ألا تتحول إلى مدخل لشرعنة ما وصفها بحكومة تأسيس أو تكريس واقع سياسي يقوم على إنشاء سلطة موازية للدولة السودانية، وأكد مناوي دعمه لأي هدنة تخدم المدنيين وتخفف معاناتهم، لكنه شدد على أن السلام المستدام لا يمكن أن يقوم على تقسيم السودان أو إنشاء حكومات موازية داعيا إلى الحفاظ على دولة سودانية واحدة موحدة. شكى مواطنون من الخرطوم من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل أحيانا إلى 16 ساعة. وقالت المواطنة تيسير لراديو هودبنغ أن أجزاء واسعة من جبرة لم تشهد عودة للتيار الكهربائي بسبب تضرر الخطوط الناقلة خلال الحرب، وأشارت إلى أزمة خانقة في البنزين والصفوف الطويلة في محطات الوقود، كما أشارت إلى انعدام غاز التبخ حيث يتم بيعه في السوق الموازي ب 115 ألف جنيه للأسطوانة الواحدة. وأضافت في هذا الخصوص:
7: يعني هسه قطعت من 6 صباحا ما بتجي إلا 6 صلاة المغرب، يلا تاني مثلا خلاص يخلوا علينا تقطع 6 صباحا، مرات تجي لي 10 بالليل دي الكهرباء. طبعا الوقود زاد سعره لكن معاناة شديدة والله. يسا أنا من امبارح ما قادر أتحرك لأنه ما في وقود يعني.
0: أما عن أسعار السلع فقد شهدت المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 32 ألف جنيه وسعر 3 أرغفة من الخبز إلى 1000 جنيه، أما كيلو لحم الضان فبلغ 80 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم العجالي بين 48 و54 ألف جنيه، وبلغ سعر كيلو السكر 8000 جنيه. وأشارت المواطنة إلى ارتفاع كبير في إيجارات المنازل ورسوم المدارس الخاصة، بينما يتعذر إلحاق التلاميذ بالمدارس الحكومية بسبب امتلائها. وأضافت في هذا الخصوص:
7: في ناس الديم شرق ديل وديم القنا ديم حجر ديم التعايشة ديل بيعانوا معانا شديدة من السرقات. يعني عندك الناس بينموا في الشوارع، يقول لك عادي تلفوناتك تجي تلقاها ما فيش، ناس مجموعات حرامية يعني بتلبوا عليهم. واسا الشباب شايفهم قالوا لقوا انه يعملوا كده يعني حملات براهم.
0: قالت المواطنة تيسير أن الكثيرين يصفون الخرطوم بأنها أصبحت طاردة للسكان حتى للمضطرين للعودة لصروف العمل. وحول الوضع الأمني وصفت الأوضاع في منطقة السجانة بالآمنة نسبيا، بينما تعاني أحياء الديون من سرقات منظمة واعتداءات على المواطنين، مما دفع الشباب إلى تنظيم حملات حماية ذاتية. شكى مواطنون من كسل من ارتفاع أسعار رطل اللبن لتصل إلى 4000 جنيه وسط مخاوف من استمرار ارتفاعه إلى 5000 جنيه. وقال المواطن حمرور حسن لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار اللبن يهدد حياة سكان الأرياف نظرا لاعتمادهم الكامل على اللبن في الغذاء، وعزى زيادة أسعار اللبن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وأضاف في هذا الخصوص:
8: انه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده، ونتيجه طبعا لارتفاع يعني العلف، يعني العلف اللي كان بدايه السنه كان ب 20 21 الف، اليوم يعني تجاوز ال 150 و170 وربما ممكن يصبح 200 و270 شوال، ودي كارثه كبيره جدا.
0: وانتقد السياسات الحكوميه بحظر استيراد سلع في غايه الاهميه مثل اللبن المجفف خاصه النيوزيلندي المستورد من السعودية والذي وصفه بالأجود والأرخص، وقال أن حظر هذا الحليب المستورد جعل سعر الكيلو من الحليب المجفف يصل إلى ما بين 65 إلى 70 ألف جنيه سوداني، واعتبر حظر هذه السلعة خدمة لشركات محلية بعينها. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن، وفتحت الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصلوا اليوم الكيلو للبن البودرة ب70 ألف وب65 ألف.
0: حذر مسؤول الشؤون الإنسانية بمحلية نتيجة بولاية جنوب دارفور حامد أحمد مخير من تداعيات ضعف وتذبذب هطول الأمطار هذا الموسم، مشير إلى أن معدلات الأمطار لم تتجاوز 10% مما يهدد الموسم الزراعي ويزيد من الاحتياجات الإنسانية في المحلية. وقال مخير في تنوير حول الأوضاع الإنسانية والخدمية لأعيان المحلية أن ضعف وتذبذب الأمطار أثر على إنبات البذور، موضح أن بعض المواطنين تمكنوا من الزراعة بينما لا يزال آخرون يحتفظون بالبذور دون زراعتها، ووصف الوضع بأنه مؤشر خطير. الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة الصحة بجنوب دارفور أن مصنع الأكسجين بمستشفى نيال التعليمي بدأ في إنتاج الأكسجين الطبي، مشيرة إلى أن الخطوة من شأنها تعزيز استدامة الإمداد بالأكسجين ودعم الخدمات العلاجية بالمستشفى والمؤسسات الصحية في الولاية. من جهة أخرى، شكى مرضى الفشل الكلوي من عدم توفر الطبيب في مركز غسيل الكلى مما يهدد حياتهم في حال حدوث مضاعفات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
9: على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم، والبغطي الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026، والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم هو مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره برسم السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاة عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاة، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات ونتائج الطلبات التقرير؟
11: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجة. ونقدم لكم بيانا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التغير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التغير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026، ويحتز ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91% والخضر بنسبة 12.27% والبن والشاي بنسبة 8.19% ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام، سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 بينما كان 267.270.16 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 55,268.39 نقطة بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68%، أي أن هذه المجموعة مجموعة الأغذية والمشروبات قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%، ويشير ذلك إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579,447.56 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة ب 419,723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025 بارتفاع قدره 159,724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل أنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918,225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة 769,919.37 نقطة في أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 148,306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26%، أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق الحضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26% عما كان عليه في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
10: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دمنجا الأعزاء نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضيفنا فيه هو الأستاذة نجات حسن عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء للحديث حول التقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
9: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: كلكم خلي بالكم،
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. مزارع فاريف شيكان عمر هاشم محمد، مزارع في الأرياف حول محلة شيكان. الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف، نحن الآن داخلين على شهر 10، ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9، وجزء من المحصولات كانت بتطلع، يعني المحاصيل والمنتجات نحن بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي، يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا، وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش. التبش اللي هو بيشبه العجور بتاع البحر لكن هو أقل، فنحن كمية الإنتاج كان بيسموه البكر أو الطرشي دائما منتج في شهر 9 بداية شهر 9. فهذا العام لا يوجد أي، لو دخلت كل أسواق الخضار برضو مثلا في في في في في حاصلات أو في محصولات اللي هلنا بقول لها الفريق بيطلع شهر 9 اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن، قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكل فريق كمزارعين، وكذلك بناكل اللوبة بنقوم نجيب اللوبة خضرة وبقوموا بالدول الأطفال الكبار بيقوموا بنجدوها بالموية كسليقة كده. لكن هذا العام إلى الآن اللوبة من الأرض ما قامت، يعني من الأرض ما مرقت ولا تمشي ولا غيره. ده المبشر الأول على أساس أنه في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود أمطار، دي المرحلة الأولى، ودي شيء رباني أنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق النزل فيها مطر لا توجد فيها زراعة لظروف الحرب، لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات اللي في شيكان تركوا غراهم لظروف الحرب، وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل فظائع موجودة ونهب كان تم في المناطق بتاعت القرى، عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق حول مدينة الأبيض، والله ما في تمويل زراعي، في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع، ما وفرت تقاوي، ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية، فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة. يعني الآن نحن في تبشير بتاع جفاف، مبشرين بجفاف بالوضع بتاع الأمطار، شايفين أنه عد الآن ما جات مطرة، ما جات مطرة سراية عشان الزرع يمشي. الأهم من ده كله والكلام اللي يعرفوه المزارعين، نحن السنة دي ما عندنا الرمال لأنه فشل الرمال. ويعني حقيقة لأول مرة كنا زمان بنقول والله المزارع كذب المطر وأكل التراب، السنة المزارع ما أكل التراب، كذب المجاعة وصدق المطر، لكن في النهاية خاب المطر لظروف جفاف ماشي تضرب هذه المنطقة. أما المجاعة بالوضع الماشي ده كل المزارعين الآن خارج الخدمة، والخريف غير مبشر مطلقا لأنه حد الآن ما عندنا أي خريف

0: ومعروف خلاص يعني شهر 10 وشهر 11 ده موسم الحصاد. الى الان ان احنا ما عندنا زراعه، ومعينات الزراعه ذاتها قد تجاوز الزمن، لانه لا التقاوي لا مبيدات لا وقود ولا ارشاد زراعي، ده كله ما موجود. فربنا ياخذ بيد المزارع اللي اعتماده كله على الزراعه.
1: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية ولاية القضارف بالضبط كده في محل قلعة النحل ولا منطقة قلعة النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، مع انه يعني في الايام الفارقة دي في امطار متفرغه هنا وهنا وهنا، الناس اللي بتصادفهم مطره ممكن تنجح ليهم، لكن نسبه النجاح السنه ضعيفه جدا. يعني في كميه كبيره من الاراضي المزروعه بالسمسم دي خلاص اعلنت الفشل التام، حتى ما فشلت فشل تام نسبه نجاحها ما بتتخطى 50%. الذره والدخن في حتات لسه في محافظه، يعني في امل ليها لو جاتنا امطار، يعني لو الامطار وقفت على المستوى ده نقول النجاح في حدود 10-15%، لانه في زراعه ممكن في حدود العلف للبهائم ويزرعون، لكن الموسم العام والله تعبان شديد. يعني حصل خلاص في ناس سلموا، ما عندهم نجاح، ما عندهم نصيب في زراعة الموسم.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبوا قرنبل رفونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصنع أسني بك هدابنا نقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستانا هدابنا نقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم، ونسبه العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاي جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لانها كانت ما موجوده، طرق المكافحه وخطورتها على الانسان، وهل هي معديه، وهل طوالب تؤدي للوفاه. فهذه كلها اسئله يعني متعلقه بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
5: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر.

0: أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه أربع أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم واحد أو اثنين أو ثلاثة وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباغات، الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
0: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض،
0: المرض، قلنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في ويكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة، يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح هم الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي في ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، ناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة او في البول او في الـ او في الـ او في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفيه، ودي خطره جدا يا جماعه، وقد تؤدي للوفاه، وقد تحصل صدمه الضنك. الواحد بيخش في صدمه، وزي ما قلت لكم الخطوره دائما اعلى في الاطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالامراض المزمنه. طيب يا جماعه، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة، الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة، إنك تأخذ شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير، لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 28 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: مسيرات انتحارية تستهدف الملعب الأولمبي بالأبيض، والقوات المسلحة تنفي اتهامات أثيوبيا بدعم حركات مناوئة. توثيق 225 حالة عنف جنسي في دارفور و71 حالة خلال أسبوع بكردفان، ولاجئة سودانية في شرق تشاد تتعرض لاختطاف واعتداء جنسي. الغلاء وقطوعات الكهرباء تهدد عودة المواطنين إلى الخرطوم، وارتفاع أسعار اللبن يهدد حياة سكان الأرياف بكسلة. استمرار النزوح إلى طويلة بشمال دارفور، وعصابة أثيوبية تختطف اثنين من المواطنين من ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان فجر الاثنين هجوما بعدد من الطائرات المسيرة الانتحارية التي تتبع للدعم السريع، استهدفت الملعب الأولمبي بالمدينة وسط تصدي من الدفاعات الأرضية التابعة للجيش السوداني، حيث نقل شهود عيان استغلال الملعب كقيادة عسكرية لمجموعات البراء وجيش أبو جبة. وقد أدى الهجوم إلى تصاعد ألسنة النيران واندلاع انفجارات متتالية للذخائر طوال الليل، مما دفع المواطنين القريبين لإخلاء منازلهم قبل العودة إليها صباحا. وفيما ضربت السلطات طوقا أمنيا، نقل اثنين من المواطنين لمستشفى الأبيض متأثرين بجراح عميقة. وعلى خلفية هذه التطورات الأمنية، أصدرت إدارة كلية شيكان قرارا بتعليق جميع الأنشطة الأكاديمية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الاثنين 28 من شهر 9 لسنة 2026. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية رفضها القاطع لتصريحات رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الأثيوبية برهان أوجولا وما تضمنته من اتهامات للسودان بدعم المعارضة الأثيوبية. من جانبه، وصف الناطق الرسمي باسم القوات في بيان يوم الأحد، وصف الاتهامات الأثيوبية بأنها لا أساس لها من الصحة، مشير إلى توفر معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد قوات الدعم السريع من الأراضي الأثيوبية، بما في ذلك التدريب والإمداد واستخدام الأراضي الأثيوبية في أنشطة عسكرية كالطائرات المسيرة الاستراتيجية والانتحارية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وتؤكد القوات المسلحة رفضها القاطع لهذه المزاعم، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
0: كشفت ناشطات ومنظمات نسوية عن أرقام متصاعدة لحالات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان، من بينها إفادة عن تعرض 28 امرأة فلبينية لاغتصاب جماعي في الخرطوم، وتسجيل أكثر من 225 حالة عنف وانتهاك جنسي في أحد معسكرات النازحين بدارفور، إلى جانب رصد أكثر من 71 حالة خلال أسبوع واحد في مناطق بكردفان. كما وثق فريق آخر 160 حالة من أنماط مختلفة من الانتهاكات ضد النساء والفتيات في دارفور منذ اندلاع الحرب. وقالت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان أن المبادرة تعاملت في أغسطس 2023 مع 28 امرأة فلبينية قالن أنهن تعرضن لاغتصاب جماعي من قبل قوات الدعم السريع في منطقة المعمورة بالخرطوم، قبل أن تساعد المبادرة في إجلائهن إلى مدني ومنها إلى بورت سودان. وأضافت في هذا الخصوص:
2: كانوا محتجزات في أمارة في المعمورة في شارع 60، وتم اغتصابهم برضو بشكل جماعي من قبل قوات الدعم السريع يعني، وبالتواصل برضو مع ناس صيحة قدرنا نجليهم من الخرطوم، وجاء مدني كانوا وصلوا المستشفى وتعملت لهم الفحوصات الأولى وكده، لما حين وصلوهم لحد بور سودان على أساس أنه يتم تسفيره لبلده يعني.
0: وفي دارفور قالت عضو مجموعة نساء من أجل السلام والأمن عز محمد أحمد حسن أن المجموعة تلقت قبل 3 أشهر معلومات عن تسجيل أكثر من 225 حالة عنف وانتهاك جنسي بمختلف أشكاله في معسكر واحد للنازحين. وأضافت في هذا الخصوص:
3: ما عندي إحصائيات ريليبل لأنه الحاجات دي غير معلنة, أغلبيتها أندر ريبورت, لكن ما بفوت علينا المعتقلات النساء في كبكابية اعتقلوا عدد من النساء بالذات اللي بيعمل في مجال التوثيق, في الفاشر في نساء اعتقلوهم, وفي نيالة ودار كلهم ودهم سجن تجريس سواء كان شكوا في إنها هي متعاملة مع مع مع الجيش, وفي تعتيم وفي نساء معتقلات في منازل داخل مدينة نيالة, وفي تعتيم شديد جدا على المعلومات دي إنه ما تصل.
0: من جهتها قالت المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب أن العنف الجنسي لا يزال مستمرا في مناطق مختلفة من السودان, مشيرة إلى أن عمليات الرصد سجلت خلال بعض الفترات أكثر من 71 حالة في أسبوع واحد بمناطق كردفان. وأضافت أن الانتهاكات لا تختصر على كردفان بل تمتد إلى دارفور والنيل الأبيض والجزيرة والخرطوم, مؤكدة أن الأرقام المتاحة أقل من الحجم الفعلي للانتهاكات بسبب الخوف من الانتقام والوصمة الاجتماعية إلى جانب صعوبة الوصول إلى الخدمات. وأضافت في هذا الخصوص:
4: في مناطق كردفان وفي حالات يعني كثيرة جدا قاعد يتم توثيقها في مناطق كردفان في وقت من الأوقات, يعني الحالات ممكن في أسبوع واحد يعني يتم توثيق أكثر من 71 حالة. برضو عدد كبير جدا من النساء والفتيات النازحات اللي بيجوا نواحي مناطق النيل الأبيض برضو بتكلموا عن حالات عنف جنسي كثيفة جدا قاعد تحصل بانتظام ضدهم. استمرار حالات العنف الجنسي في دارفور برضو بشكل منتظم, ويعني المسألة دي.
0: وفي السياق ذاته قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن فريقها وثق أكثر من 160 حالة من الانتهاكات ضد النساء والفتيات منذ اندلاع الحرب, شملت الاغتصاب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع إلى جانب العنف الجسدي والتهديد والابتزاز والاستغلال. قال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنغا أن منطقة طويلة استقبلت 275 أسرة تضم 1390 فردا خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري, قادمين من مناطق دار السلام ودار السميات وجوز النعيم بولاية شمال دارفور, بالإضافة إلى 6 أسر نازحة من مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور, مشير إلى أن العدد التراكمي للنازحين الوافدين إلى المنطقة منذ بداية شهر سبتمبر وحتى اليوم وصل إلى 909 أسرة تضم 4797 فردا. وأضاف آدم رجال في هذا الخصوص:
5: تشهد منطقة طويلة استمرارا متسارعا في تدفق الأسر النازحة الفارة من تداعيات النزاع وانعدام الأمن والجفاف في عدد من مناطق دارفور, وذلك في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة مع ارتفاع العائد في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر, إلى جانب النقص الكبير في المساعدات الإنسانية التي باتت عاجزة عن تغطية الاحتياجات المتزايدة للنازحين.
0: كشفت الناطق باسم معسكر طولم للاجئين في شرق تشاد فاطمة فضل أن تعرض امرأة للاختطاف والاحتجاز لمدة 5 أيام وإعادتها إلى المعسكر بعد الاعتداء الجنسي عليها. وأوضحت أن الجناء أعادوا المختطفة إلى المعسكر وهي معصوبة العينين ومقيدة الأيدي والأرجل, وأشارت إلى أن نتيجة الفحص الأولي أثبتت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أكثر من شخص, كما أشارت إلى وجود آثار حريق على ظهرها. كشف مواطنون من قرية عصار بالقلابات الغربية عن اختطاف 2 من أبناء القرية بواسطة عصابات الشفت الأثيوبي يوم السبت, وأوضح أن المواطنين جرى اختطافهما داخل منطقة جبل دولار السودانية تحت التهديد السلاحي إلى داخل الأراضي الأثيوبية في وضع النهار في ظل غياب تام للدولة وحماية الحدود، وطالب السلطات بالتحرك الفوري للقوات لتحرير المختطفين ووضع حد نهائي لعصابات الشفت التي روعت المواطنين وتعزيز الوجود العسكري الدائم في منطقة جبل الدولار. نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي تأسيس أحمد توغوت لسال لراديو دبنغ وجود أي مبادرة تتعلق بتبادل الأسرى مع الجيش، واعتبر أن الخبر المنشور عن طرح مبادرة قديم وليس جديدا، مشير إلى أنه يرجع إلى الاتصال الذي قام به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس محمد حمدان دغلو حميتي لمناقشة عدد من قضايا من ضمنها ملف الأسرى، وأضاف في هذا الخصوص:
6: الخبر ده في الحقيقة ما جديد، قديم شوية. صحيح سيد بيكا حفيستو عندما زار الخرطوم قبل فترة اتصل أيضا بالسيد محمد حمدان دغلو وناقش مع الرفيق محمد حمدان دغلو عدد من القضايا من ضمنها مسألة تبادل الأسرى، وكان الموقف أن التجربة أثبتت بأن الجيش السوداني والمجموعة المسيطرة على الأمر الواقع لم تحتفظ بالأسرى، التخلص من الأسرى بتصفيتهم.
0: قال حاكم إقليم دارفور من نار كومناوي أن الهدنة المقترحة في السودان ينبغي أن لا تتحول إلى مدخل لشرعنة ما وصفها بحكومة تأسيس أو تكريس واقع سياسي يقوم على إنشاء سلطة موازية للدولة السودانية، وأكد مناوي دعمه لأي هدنة تخدم المدنيين وتخفف معاناتهم، لكنه شدد على أن السلام المستدام لا يمكن أن يقوم على تقسيم السودان أو إنشاء حكومات موازية داعيا إلى الحفاظ على دولة سودانية واحدة موحدة. شكى مواطنون من الخرطوم من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل أحيانا إلى 16 ساعة. وقالت المواطنة تيسير لراديو دبنغ أن أجزاء واسعة من جبرة لم تشهد عودة للتيار الكهربائي بسبب تضرر الخطوط الناقلة خلال الحرب، وأشارت إلى أزمة خانقة في البنزين والصفوف الطويلة في محطات الوقود، كما أشارت إلى انعدام غاز التفخ حيث يتم بيعه في السوق الموازي ب 115 ألف جنيه للأسطوانة الواحدة، وأضافت في هذا الخصوص:
7: يعني قطعت من 6 صباحا ما بتجي إلا 6 صلاة المغرب، يلا تاني مثلا خلاص يخلوا علينا تقطع 6 صباحا، مرات تجي لي 10 بالليل دي الكهرباء. طبعا الوقود زاد سعره لكن معاناة شديدة والله. يسا أنا من امبارح ما قادر أتحرك لأنه ما في وقود يعني.
0: أما عن أسعار السلع فقد شهدت المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 32 ألف جنيه وسعر 3 أرغفة من الخبز إلى 1000 جنيه، أما كيلو لحم الضان فبلغ 80 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم العجالي بين 48 و54 ألف جنيه، وبلغ سعر كيلو السكر 8000 جنيه. وأشارت المواطنة إلى ارتفاع كبير في إيجارات المنازل ورسوم المدارس الخاصة، بينما يتعذر إلحاق التلاميذ بالمدارس الحكومية بسبب امتلائها، وأضافت في هذا الخصوص:
7: في ناس الديم شرك ديل وديم القنا ديم حجر ديم التعايشة ديل بيعانوا معاناة شديدة من السرقات. يعني عندك الناس بينموا في الشوارع، يقول لك عادي تلفوناتك تجي تلقاها ما فيش، ناس مجموعات حرامية يعني بتلبوا عليهم. واسا الشباب شايفهم قالوا لقوا انه يعملوا كده يعني حملات براهم.
0: قالت المواطنة تيسير أن الكثيرين يصفون الخرطوم بأنها أصبحت طاردة للسكان حتى للمضطرين للعودة لصروف العمل. وحول الوضع الأمني وصفت الأوضاع في منطقة السجانة بالآمنة نسبيا، بينما تعاني أحياء الديون من سرقات منظمة واعتداءات على المواطنين، مما دفع الشباب إلى تنظيم حملات حماية ذاتية. شكى مواطنون من كسل من ارتفاع أسعار رطل اللبن لتصل إلى 4000 جنيه وسط مخاوف من استمرار ارتفاعه إلى 5000 جنيه. وقال المواطن حمرور حسن لراديو دبنغا أن ارتفاع أسعار اللبن يهدد حياة سكان الأرياف نظرا لاعتمادهم الكامل على اللبن في الغذاء، وعزى زيادة أسعار اللبن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، وأضاف في هذا الخصوص:
8: انه يعني رطل اللبن يعني يصل للمبلغ ده، ونتيجه طبعا لارتفاع يعني العلف، يعني العلف اللي كان بدايه السنه كان ب 20 21 الف، اليوم يعني تجاوز ال 150 و 170، ربما ممكن يصبح 200 و 270 شوال، ودي كارثه كبيره جدا.
0: وانتقد السياسات الحكوميه بحظر استيراد سلع في غايه الاهميه مثل اللبن المجفف خاصه النيوزيلندي المستورد من السعودية، والذي وصفه بالأجود والأرخص، وقال أن حظر هذا الحليب المستورد جعل سعر الكيلو من الحليب المجفف يصل إلى ما بين 65 إلى 70 ألف جنيه سوداني، واعتبر حظر هذه السلعة خدمة لشركات محلية بعينها. وأضاف في هذا الخصوص:
8: هي واحدة من سياسات الحكومة اللي أخطأت فيها، هي حظرت بعض السلع في غاية الأهمية للمواطن، وفتحت الأبواب على مصراعيها للانتهازيين من التجار السودانيين اللي وصلوا اليوم الكيلو للبن البودرة ب 70 ألف وب 65 ألف.
0: حذر مسؤول الشؤون الإنسانية بمحلية نتيجة بولاية جنوب دارفور حامد أحمد مخير من تداعيات ضعف وتذبذب هطول الأمطار هذا الموسم، مشير إلى أن معدلات الأمطار لم تتجاوز 10% مما يهدد الموسم الزراعي ويزيد من الاحتياجات الإنسانية في المحلية. وقال مخير في تنوير حول الأوضاع الإنسانية والخدمية لأعيان المحلية أن ضعف وتذبذب الأمطار أثر على إنبات البذور، موضح أن بعض المواطنين تمكنوا من الزراعة بينما لا يزال آخرون يحتفظون بالبذور دون زراعتها، ووصف الوضع بأنه مؤشر خطير. الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة الصحة بجنوب دارفور أن مصنع الأكسجين بمستشفى نيال التعليمي بدأ في إنتاج الأكسجين الطبي، مشيرة إلى أن الخطوة من شأنها تعزيز استدامة الإمداد بالأكسجين ودعم الخدمات العلاجية بالمستشفى والمؤسسات الصحية في الولاية. من جهة أخرى، شكى مرضى الفشل الكلوي من عدم توفر الطبيب في مركز غسيل الكلى مما يهدد حياتهم في حال حدوث مضاعفات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: ما هي دلالات الأخبار المتداولة عن تعيين عسكريين لتولي ملفات الاقتصاد والطاقة؟
10: أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق تجعل العلاقة غايمة على تبعية كامل إدريس للجيش.
11: نعم، نعتقد أن المسألة دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء.
9: هل هنالك بالفعل خطوات عملية لأجل تبادل الأسرى بين الجيش والدعم السريع؟
6: التجربة أثبتت بأن الجيش السوداني والمجموعة المسيطرة على الأمر الواقع لم تحتفظ بالأسرى.
9: الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق تتسع وتتعقد مع مرور الوقت.
12: للأسف الشديد، واحدة من جبهات الحرب النشطة خصوصا مناطق أو محليات الكرموك وجيسان وباو،
9: والموسم الزراعي الحالي واحتمالات النجاح والفشل.
13: وكل الولايات ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والطارق ممتاز، جنوب النيل ممتاز، جنوب سنار ممتاز، جنوب النيل ممتاز.
14: السمسم مع السلامة بالنسبة كبيرة شديد، لأن السمسم تكلفة الحدية عالية.
15: كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكولي اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش.
9: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. تداولت أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قرار مرتقب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يقضي بتكليف الفريق إبراهيم جابر بالإشراف على الملف الاقتصادي، وتكليف الفريق أول شمس الدين كباشي بملف الطاقة والنفط. حول دلالات هذه التطورات. تحدث لي دبنجة كل من الأستاذ صهيب حامد والدكتور عبد الناصر العلي الفكي. نبدأ بالأستاذ المحلل السياسي صهيب حامد.
17: وطبعا هي دي الإشكالية المزمنة المتعلقة بحكومة التكنوقراطية، إنه حكومة التكنوقراط بتكون مفتقدة لبعض الثقل والوزن السياسي، تستند فقط للقدرات الفنية، وأحيانا بيكون هناك جاب ما بين الإمكانات الفنية والأكاديمية والجاب المتعلق بالإشكال التنفيذي، الإشكالات المرتبطة بالمهارات للتعامل مع الجهاز التنفيذي. دي مسألة فيها جوانب سياسية وفيها جوانب متعلقة بطبيعة المؤسسات وكيفية التفهم في التعامل مع المؤسسات والتوازنات داخل هذه المؤسسات والمصالح وتضارب المصالح وكذا. المسألة دي هي محتاجة لثقل سياسي، محتاجة لحجم وزن الدولة ذاتها في أنها تكون وراء الشخص المعني بالتنفيذ. والمسألة دي يبدو أنه الفريق أول ساعة الفريق أول البرهان أراد أنه يحلها، أنه يدعم هذه الملفات ب الرجالات ميل السيادة ذو الحجم الثقيل ذو العلاقة والارتباط بالمؤسسات وتفهم إشكالاتها وكيفية التعامل مع هذه الإشكالات. والمسألة دي أكيد إنه إذا كان ياسر العطا رمي به كي يتعامل مع الملف العسكري وبيكون شاغله، فهناك لم يتبقى سوى الفريق شمس الدين كباشي لأصبح الآن معني بملف الطاقة النفط والكهرباء والإشكالات الناتجة عن ذلك وكيفية التعامل مع هذه الإشكالات بثقل زايد أكبر من الثقل التكنوقراطي. وإبراهيم جابر طبعا بحكم علاقته بالملف منذ من السيادة قبل الحرب وتفهمه للإشكالات الاقتصادية وكيفية التعامل مع الأجهزة التنفيذية وتفهمها. المسألة دي يعتقد بعض الناس إنه المسألة عندها علاقة بسحب البساط من السيد رئيس الوزراء، لكن نحن نعتقد وجهازه فهم نعتقد إنه المسألة دي حتكون إضافة كبيرة جدا للجهاز التنفيذي وللسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلسه والوزراء، خصوصا إنه المرحلة الجاية تكون مرحلة صعبة جدا جدا فيما يتعلق بالأداء التنفيذي وارتفاع الدولار والإشكالات العالمية المتعلقة بأزمة النفط وحرب إيران التي أدت لتضخم على المستوى العالمي. يعني هو وتضخم مستورد، الآن التضخم الموجود في السودان إلى جانب إشكالات داخلية هو تضخم مستورد ناتج عن زيادات في الشحن نتيجة للتأمين وزيادات في أسعار الغاز والنفط، وكل ما هو واضح انه حيكون نتائج الحرب على الجبهة الإيرانية والحرب بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، ودي مسألة طبيعية الآن. وانا اعتقد انه عشان التضارب ينفك تماما فوق لازم انه ننتقل للمرحلة ما بعد الحوار السوداني السوداني وكيفية تكوين حاضنة للحكومة، وإنه هذه الحاضنة تكون مهمتها إفراز الكوادر ذات الطبيعة السياسية وليس التكنوقراطية فقط، ودي مرحلة أخرى قد تحتاج لزمن من أجل إنه الناس يصلوا.
9: وتحدث لي دبنجة حول هذا الموضوع أيضا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي.
10: جزيل الشكر للأخوة قرادي دبنجة. أنا بفتكر إنه الدكتور كامل إدريس رئيس وزراء السودان المعين من قبل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 2025 مايو هو باعتباره يعني يمثل واجهة مدنية لنظام عسكري يهيمن على القرار العسكري والاقتصادي، لأنه الواضح إنه القوة والنفوذ في الملفات السياسية والإدارية هي عند قيادة الجيش. رغم أنه كامل إدريس هو راجل دبلوماسي وقانوني وبحكم خلفيته في فترة طويلة في مؤسسة الملكية الفكرية في الأمم المتحدة، إلا أنه أنا بفتكر أنه التنشئة العسكرية عند قيادات الجيش هي اللي بتشكل المؤسسة وبالتالي طبيعة اتخاذ قراراتها. الكلام ده بيتم منذ الكلية الحربية وكده، وإن كانت حالة الجيش هسه برضو فيها مشروع يتأثرت برضو بمشروع التمكين الإسلامي للنظام الإنغاز طوال 30 سنة يعني, وغرس الأيديولوجية الإسلامية. أنا أفتكر أنه في فجوة في الشرعية والمنطق تجعل العلاقة غايمة على تبعية كامل إدريس للجيش وليس هنالك شراكة أو غيره. والحكومة بالتأكيد واجهت تحديات هائلة, بأن واجهت تحديات حالية الآن نشوف أنه الانهيار الاقتصادي واختناق السوق وحالة التضخم والعجز الكبير للعملة المحلية وعدم حسم ملفات الجبايات من الجهات المتعددة وشلل الخدمات الأساسية, ده كله بيأكد لنا أنه هو ما قادر يشتغل. التأثيرات العسكرية دي هي قادرة أنه تطوعه وتخليه أنه يتبع عليها, وما يقدر يحقق برنامجه اللي هو جابه في حكومة الأمل. بالتأكيد حكومة إدريس رغم الظروف الاستثنائية للحرب إلا حكومة الأمل ما قدرت يعني تترجم وعوده إلى واقع ملموس, ورغم أنه غلب عليها الواجهة المدنية للسلطة العسكرية دون سلطة حقيقية. أنا أفتكر إذا صدر ما يتداول عن صدور قرار بإحالة الملفات للضباط الكباشي وإبراهيم جابر, هو ممكن ربما ممكن يكون أسلوب متداول أو إشاعة مقصودة لغرض آخر ضمن صراع النفوذ والقوة في حلف الجيش نفسه اللي هو فيه تناقضات كثيرة. لكن عموما تاريخيا عندنا مصطلح ما تعارب عليه بخوة الكاكي. قوة الكاكي دي اللي هي الزمالة بين العسكريين تعلو على ما سواها من مدنيين أو من مجموعات أخرى بناء ما تلقوه من تنشئة عسكرية وآلياتها في الكلية الحربية. وفي اللحظات الفارغة إنه العساكر ديل بيرجعوا في الأخير ينتموا أو يتحيزوا لمجموعاتنا العسكرية. ده ظهر لنا في انقلاب 69 النميري والكام مساند من اليسار والغومين العرب فيما بعد انقلب عليهم. وأخيرا المثال الواضح في 1999 ما بين البشير والحاضنة بتاعته أو المنفذ الأساسي للانقلاب اللي هو حزب الجبهة الإسلامية القومية. عموما أعتقد بأنه تولي كامل إدريس كان بناء على نصيحة من المغربين في الإقليم بغرض رفع التجميد في عضوية السودان من الاتحاد الأفريقي, وأنه الراجل خاشي أنه ممكن يعتبر حسب السردية حينها أنه يعتبر يعني واجهة مقبولة ويلعب دور بحكم علاقاته مع المجتمع الدولي في إزالة كثير من التشوهات أو الصورة المدركة عن النظام العسكري الانقلابي اللي هو انقلب على نظام الفترة الانتقالية. ده بغرض منح الشرعية الدولية لحكومة الأمر الواقع الانقلابية. لكن يظل كامل إدريس وجه مدني دون صلاحيات نافذة ولا يمتلك سلطة حقيقية هو وزارته. والوضع الاقتصادي الآن والاجتماعي والثقافي بيقول إنه هو فاشل تماما لأنها ولدت ما عندها أي أنياب أو أظافر.
9: نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي تأسيس دكتور أحمد تود لسان وجود أي مبادرة تتعلق بتبادل الأسرى مع الجيش, غير أنه اعتبر أن الخبر المنشور هو عن طرح مبادرة قديم وليس جديدا, وأكمل في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
6: الخبر ده في الحقيقة ما جديد, قديم شوية. صحيح سيد بيكا حفيستو عندما زار الخرطوم قبل فترة اتصل أيضا بالسيد محمد حمدان دغلو وناقش مع الرفيق محمد حمدان دغلو عدد من القضايا من ضمنها مسألة التبادل الأسرى. وكان الموقف أن التجربة أثبتت بأن الجيش السوداني والمجموعة المسيطرة على الأمر الواقع لم تحتفظ بالأسرى ولم يعني تقوم بالتخلص من الأسرى بتصفيتهم. لو في أي مبادرة جادة قبل البدء في الإجراءات لابد من معرفة من هم الذين ما زالوا أحياء في حوزة القوات المسلحة. ولذلك المطلب أنه ما في ثقة بين الطرفين، والتجربة أثبتت أنه الجيش السوداني ما بيحتفظ بأسرة، وعشان نقوم بأي إجراء لتبادل الأسرة لابد من معرفة عدد الأسرة الذين مع الطرف الجيش جيش الحركة الإسلامية، ومن ثم نعرف العدد ونقرر ما إذا كان هنالك في الإمكانية لتبادل الأسرة. لذلك لم يتم الاتفاق على تكوين آلية لمناقشة هذه المسألة، والأمر في رأينا انتهى في هذا الحد. الاتصالات تمت يعني عقب زيارة السيد بيكا حفيستو للخرطوم وفور السودان، ولذلك وهذه الاتصالات قديمة يعني ليست بجديدة، وبالتالي لم يتم أي تفاهم على تنسيق عبر آلية بموجب هذا الاتصال. الاتصال اللي تم من قبل المبعوث الأمين العام هي يعني محاولة لخلق شكل من أشكال التهدئة وكذلك تسهيل التواصل ما بين الطرفين وتمكينهم من أجل خلق يعني بيئة مهيئة للتواصل حول العملية السياسية، ولكن حتى هذه اللحظة لم تكن هنالك أي إنجازات تذكر في هذا الجانب، كانت مجرد اتصالات ولم تنشأ من هذه الاتصالات أي خطوة عملية يمكن البناء عليها في المستقبل.
9: عبر الخبير في عمل المنظمات الدولية والعمل الإنساني الأستاذ محمد الشابك عن أسفه الشديد لكون الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق معقدة وتبدو أخطر من كونها أزمة نزوح جديدة. التفاصيل في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
12: للأسف الشديد أزمة النيل الأزرق هي أزمة إنسانية كبرى ومعقدة، وتبدو أخطر كثير من إنها مجرد أزمة نزوح جديدة، لأنه النيل الأزرق الآن انتقلت في سنة 2026 من ولاية متأثرة بالحرب ولكن نسبيا أقل من المناطق النزاع المباشرة إلى للأسف الشديد واحدة من جبهات الحرب النشطة، خصوصا مناطق أو محليات الكرموك وجيسان وباو. فمنظمة الهجرة العالمية بتأكد تقاريرها أنه حوالي 99 ألف شخص داخل الولاية نزحوا منذ يناير حتى 23 أغسطس، ومعظم النزوح ده جاي من جيسان ومن الكرموك ومن باو، وده بيضعف كثير على المحليات المستقرة مثل محليتي الدمازين ومحلية الرصورس. تم انتقال أعداد كبيرة من النازحين لها في الفترة الأخيرة، بما يجعل الاستجابة مهما كانت الاستجابة من المنظمات الدولية غير كافية، لأنه أعداد ضخمة تنتقل في فترة بسيطة جدا هي بتضع مشاكل كثيرة جدا. وحسب التقارير برضو أنه النازحين الجدد ديل غير موجودين في مناطق تجمع رسمية أو معسكرات، ولكن بعض منهم التجأ إلى الأسر المضيفة، والنسبة أقل منهم برضو التجأت إلى المدارس والمباني العامة. واحد من أخطر المؤشرات هو موضوع الأمن الغذائي. يعني حسب التقارير بتاعت فيوز نت، الكرموك وجيسان هم أصلا في الوضع بتاع الإمرجنسي اللي هو حسب التصنيف IBC4 هو الوضع الكريتيكال أو هو الوضع الحرج. السيناريو المتوقع الآن إنه تضاف محليات أخرى لهذا التصنيف، وهي غالبا ما تكون التضامن والدمازين والرصيرس، ومع استمرار الكرموك وجيسان في الوضع الحرج حتى موسم الحصاد، ودائما بيكون في أكتوبر إلى يناير. يعني المشكلة الآن ببساطة ليست موضوع النزوح، ولكن هناك انهيار متزامن في الإنتاج الزراعي وفي الوصول وفي ارتفاع الأسعار، وبالإضافة إلى تعطل الأسواق بسبب النزوح وضعف الوصول الإنساني. هناك مشاكل عديدة في موضوع وصول المنظمات وقدرتها على تقديم المساعدات في فترة ملائمة أو في فترة سريعة جدا.
9: أكد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو صالح مكي أحمد استمرار عمليات النزوح في مناطق كدنير وليبا بلسريف سورو ودلو، معتبرا أن هذا النزوح المستمر قد ألقى بظلاله الخطيرة على الأطفال، مؤكدا وجود 50 طفل بمركز صحي ليبا مصابين بسوء التغذية إلى جانب بقية المناطق. المزيد في حديثه الذي أدلى به لراديو دبنجا.
18: طيب شكرا جزيلا راديو دبنجا، نريد أن نفيدك بالتطورات الجديدة للحراك الإنساني. أولا ما زال النزوح مستمر لمناطق دائرة دار أمو واللي هي المناطق كدنير وليبا وبلي سريف وسورو ودلو. هذا النزوح المستمر قد ألقى بزلالها الخطير جدا بالنسبة للأطفال. فقط في مركز صحي ليبا يوجد أكثر من 50 طفل مصابين بسوء التغذية، وهكذا بقية المناطق. فهذه حالة صحية، إضافة لذلك الجفاف اللي يمكن ضرب المنطقة، مما زاد على عدد النازحين في الدائرة. دائرة دار أومو تستقبل يوميا أكثر من 50-60 أحيانا 100 أسرة، لأنهم يعني قد فقدوا العمل حقيقة على ما زروا من مزارع كلها حرقت. إضافة لذلك هذه المعسكرات كما ذكرت كدنير وليبا بولي سريف أيضا يعني بدت النزوح يزيد يوما بعد يوم، فبالتالي يعني هنالك معاناة شديد جدا من المياه الصالح يعني للشرب. يمكن المنظمات لم تستطيع أن تغطي كل هذه

0: يعني تضع تحوطات قد تكون كارثة إنسانية حقيقية، ألا وهي النقص الحاد بالنسبة للغذاء. فيمكن كل الأسر الآن يعانون تماما من نقص الغذاء، فيمكن نحن نكرر تكرارا مرارا للمنظمات الإنسانية للتوجه حقيقة لدائرة دار أمه حتى تعين هؤلاء الأهل الذين يعانون ولهم يمكن حالات صعبة جدا، حالة المجاعة كما خرج به ببيان سعادة الرئيس السلطة المدنية بالأراضي المحررة المولانا مجيب الرحمن، وأعلنت مجاعة تماما في الأراضي المحررة يمكن جبل مرة وطويلة وينسرو. نتمنى في أن صوت المعذبين في الأرض في دائرة دار أمه تصل للمنظمات الإنسانية والمنظمات الخيرية حتى تعين هؤلاء المعذبين في الأرض بمعونات كل أساسيات الحياة، المياه والغذاء. لكم منا كل شكر. صالح مكي، أحمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمه، شكرا جزيلا.
1: ننتقل للمحور التالي الخاص بالزراعة وشح الأمطار وتوقعات نجاح الموسم الزراعي في عدد من المناطق. نبدأ بالجضالف والمزارع حسن أحمد حسن.
2: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية للجضالف بالضبط كده في محل يرجل عن النحل ولا منطقة يرجل عن النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، مع أنه يعني في الأيام الفارغة دي في أمطار متفرغة هنا وهنا وهنا، الناس بتصادفهم مطرة ممكن تنجح لهم. النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام، حتى ما فشلت فشل تام نسبة نجاحها ما بتتخطى 50%. الذرة والدخن في حتات لسه في محافظة، يعني في أمل ليها لو جاتنا أمطار، يعني لو الأمطار وقفت على المستوى ده أقول نجاح في حدود 10-15%، لأنه في زراعة ممكن في حدود العلف للبهائم ويرعونها، لكن موسم العام والله تعبان شديد. يعني حسنا خلاص في ناس سلموا، ما عندهم نجاح، ما عندهم نصيب في زراعة الموسم. ونتمنى تجينا أمطار، يعني لو جاتنا مطرتين ثلاثة الناس بيقدروا يحصلوا على أطعامهم زي ما يقولوا، خاصة صغار المزارعين. كبار المزارعين لين ظروفهم لين تفاصيلهم قادرين يحضروا أرضهم بصورة كويسة. التحضير للأرض طبعا بينفع في قلة الأمطار، لما الأمطار تكون قليلة والأرض محضرة بصورة جيدة بيكون في شغلات الحصاد مياه، الأرض بتمتص أكبر كمية من الموية بتحتفظ بها بتنجح بها، لكن صغار المزارعين مع الظروف الحاصلة دي ما قدروا يحضروا تحضير سليم وزرعوا ومع شح الأمطار زراعتهم خلاص صفر. يعني بجد يعني احنا في موقف خطير جدا، يعني حسنات بيجي بيقول لك في نسبة نجاح لكن نجاح ضعيف، يعني حتى لو جات امطار لو من هنا لقدام جاتنا امطار احنا ما اظن نفوت 50% من النجاح في الذرة والسمسم، في الذرة والدخن. السمسم مع السلامة بنسبة كبيرة شديد، لأن السمسم تكلفة الحدية عالية، إلا أن نسبة نجاحها تكون عالية شديد حتى بعدها يكون فيه فائدة. يعني حسبنا الكتار استسلموا، السنة زراعة التسالي ما أظن تكون في زراعة تسالي بنفس السنين الفارت، لأن التسالي بزراعة مدخر بعد الأرض تحضر والأرض رويانة، أتسنى الأرض ما رويانة. زراعة القطن برضو الناس في بعض المشاريع زرع قطن برضو فيه مشكلة كبيرة، القطن داير على الأقل في السنة يعني ما بعد الأمطار ما يكون أقل من 600 ملي، ونحن الآن ما أظن وصلنا ل 400 ملي. يعني
1: ومن الجضارف إلى ريف شيكان بشمال كردفان والمزارع عمر هاشم.
3: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف، نحن الآن داخلين على

0: عشرة، ومن المعروف انه الامطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9، وجزء من المحصولات كانت بتطلع يعني المحاصيل والمنتجات نحن بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي، يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا، وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش. برضو مثلا في في في في في حاصلات او في محصولات اللي هلنا بقول لها الفريق بيطلع شهر 9 اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن، قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكلها فريق كمزارعين، في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود امطار، دي المرحلة الأولى ودي شيء رباني إنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق اللي نزل فيها مطر لا توجد فيها زراعة لظروف الحرب، لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات اللي في كان تركوا غراهم، تركوا غراهم لظروف الحرب، وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل وفظائع موجودة ونهب كان تم في مناطق المناطق بتاعت القرى، عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق الحول مدينة الأبيض، والله ما في تمويل زراعي، في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع، ما وفرت تقاوي، ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية، فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة.
1: ومن كردفان نختتم بالجزيرة وغريق كمبال من اتحاد المزارعين.
2: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مقترب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها وكل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، وسجن الغطار ممتاز، جنوب النيل ممتاز، جنوب سيناء ممتاز، جنوب الهرم ممتاز، جنوب كردفان ممتازة، الجنوب الشرقية منها كلها ما في إشكالية يعني في حال الأمطار. والآن يعني برضو المشروعات جات جديدة أنه الأمطار على تستمر بشكل كبير جدا لحد نهاية يعني شهر 10 وبداية 11، بدي برضها في هذا الخير يعني ممكن الزرع خفيفة كلها، حتى ما زرع قبل كده ممكن تاني الزرع، قبل ما ماتت ممكن زراعة تاني. المشكلة الأساسية هي في الولايات، ولايات دارفور، ولايات شمال كردفان، وولايات غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة اللي فيها شح بدها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما هت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني، فأنا أعتقد أنه الموسم الزراعي يعني التمويل ما ضعيف، التمويل البنك الزراعي مو تمويل كبير، والناس عالجوا للناس والأمور ماشية حتى الآن، هسه بادي أمور في القديم والأمور برضها ماشية، والناس بتحدث عن الدرت صحيح الحاجة الرابعة أنه شهر 9 بعض المحاصيل بطلع، إحنا الآن العشرين عندما طلع حتى ذات يعني وصلت مرحلة بتاعة خلاص درة تكمل، وكل الحاجات بتاعة الدرة دي من تبيش ومن غير ومن دردقو كلها الناس أكلوها عنه.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك، دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب، اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في هذا اللقاء، والذي نتناول فيه المعوقات والتحديات التي تواجه زراعة النخيل بالولاية الشمالية، وذلك مع المزارع الحاج عباس المزارع بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، بجانب الخبير الزراعي والموظف السابق في منظمة الأغذية والزراعة المعروفة بالفاو البروفيسور داود حسين داود. ونبدأ مستمعينا الكرام بحديث من المزارع الحاج عباس المزارع بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، لنسمع منه المعوقات التي تواجه المزارع مزارع النخيل في الولاية الشمالية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. التحية والتجلة لراديو دبنجة صوت السودان المسموع، لكم التحية والتجلة، وأنتم تتابعون وتهتمون بعيد الشمال، ألا وهي حصاد التمر أو حصاد البلح. هذا الحصاد الرئيسي لأهل الشمال، فهم ينتظرونها بشغف وباحتفائية كبيرة منذ يوم 15/9 من كل عام. الناس بتحتفل وتنتظر هذه الموسم وهكذا يعني. العادات والتقاليد بتاع البلح بالذات ما اختفت كثير يعني، بس في بعض نوع من التطور والنايفي وسيلة النقل وكده يعني. قبل الدابة وبالحمير الناس كان بتنقل، وهنا حسي في إحداثيات الفرشات وفي التنقل بالتكاتيك والعربات وهكذا يعني. فهي موسم ينتظرها الجميع. إنتاجية هذا العام يعني أتت أكثر مما كان متوقع، بالذات بعد هطول الأمطار والضرر التي لحقت بالنخيل والتمور، فهي إنتاجية ما فوق الوسط. المتوقع طبعا كان أكبر من كده، ولكن الأمطار والظروف المناخية كانت محيطة هذا العام صعبت علينا كثيرا يعني. ممكن نقول الانتاج قل نوعا ما بسبب الاحداث دي، مع انه البلح كان شايل كويس وكانت في نوع من الاهتمام للمزارعين وشيل كان كبير وناي، ولكن اتلف نوعا ما بسبب هذه الاحداث يعني. هنالك سقوط للاشجار في موسم الخريف والامطار والاتربة والهواء صاخب يعني. النخيل القديمة أو العالية أو الكبيرة دي دائما ما بتكون آيلة للسقوط. بعض النخيل لن تنتج كل عام، إما بسبب الإهمال وإما بسبب العطش وإما بسبب سوء الشيل أساسا يعني. ولكن النخل عادة النخل المهتمة به أو الرويان أو المزقي، فهذه النخيل غالبا هي لا لا لا لا تثبت موسمها، وان هنالك يكون في تفاوت في الشيل من بين كمية اكبر لكمية اصغر وهكذا، ولكن غالبية النخل الا عن طريق العطش والنادي بتكون مفوتة وكده. المشاكل والمعوقات التي واجهتنا هي كثيرة والله. اولا مشكلة التسويق، طبعا المشاكل والاحداث الحاصلة في السودان دي ده بيأثر تلقائيا في تسويق التمر يعني، فهي ما بتقدر تمشي على الغريب وما بتقدر تمشي في الأسواق غير مفتوحة، فلذا يعني المزارع بيعاني شديد والله في التسويق. وأيضا إشكالية ارتفاع تكاليف الإنتاج من خيش ومن فرشات ومن أدوات حصاد، فهي والله صعبة على المزارع بالذات في هذه الظروف الصعبة. فتكاليف الخيش عالية جدا صراحة كده يعني، تكلفة الشوال لا من يصل البيت ممكن يكلفك فوق 10,000 جنيه، فهي تكلفة كبيرة بالنسبة للمزارع وكده يعني. فنتمنى انه الناس تعمل حلول والحكومة تساعد نوعا ما، فان شاء الله كل الامور تتذلل بإذن الله تعالى.
6: مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل لقائنا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

من الأخبار لراديو دبنجا اليوم الاثنين 28 سبتمبر عام 2026. مسيرات انتحارية تستهدف الملعب الأولمبي بالأبيض وإصابة مواطنين وتعليق الدراسة لأسبوعين. مناوي يدعم الهدنة ويرفض تحويلها إلى اعتراف بحكومة تأسيس. مناوي للمبعوث الأممي بكهافيستو لا سلام مستدام مع تقسيم السودان أو إنشاء حكومات موازية. مناوي دارفور تضم نحو 12 مليون نسمة وأكثر من 8 ملايين من أبنائها خارج الإقليم. الجيش السوداني ينفي اتهامات إثيوبية بدعم حركات مناوئة لأديس أبابا. الجيش معلومات ووقائع تشير إلى تدريب وإمداد قوات الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية. الجيش السوداني نلتزم بالقانون الدولي وحسن الجوار ولن نسمح بالمساس بسيادة البلاد أو أمنها الوطني. تأسيس تنفي وجود مبادرة جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش وتقول إن الحديث المتداول قديم ولا توجد آلية متفق عليها. لا لقهر النساء 28 فلبينية تعرضنا لاغتصاب جماعي على يد قوات الدعم السريع في المعمورة خلال أغسطس 2023. صيحة رصد أكثر من 71 حالة عنف جنسي خلال أسبوع واحد في مناطق بكردفان. نساء من أجل السلام والأمن تسجل أكثر من 225 حالة عنف وانتهاك جنسي في معسكر واحد للناسحين بدارفور قبل 3 أشهر. معسكر تلم اختطاف امرأة واحتجازها 5 أيام قبل إعادتها بعد تعرضها لاعتداء جنسي. ناطقة باسم معسكر تلم، المرأة أعيدت معصوبة العينين مقيدة الأطراف وعليها آثار حريق وفحوصات أولية تشير إلى تعرضها لاعتداء من أكثر من شخص. طويلة تستقبل 1390 نازحا خلال 5 أيام من شمال دارفور و6 أسر من نيالة، وارتفاع العدد منذ بداية سبتمبر إلى 4797 شخصا. الهجرة الدولية، أكثر من 5 ملايين سوداني عادوا إلى ديارهم لكن العودة لا تعني التعافي. 2.7 مليون عائد إلى الخرطوم وسط تدهور الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة. 661 ألف عائد إلى بحري ونحو 500 ألف إلى شرق النيل و158 ألف إلى محلية الخرطوم. انقطاع الكهرباء لأكثر من 16 ساعة وارتفاع غاز الطهي إلى 115 ألف جنيه، والغلاء والإيجارات تعرقل عودة السودانيين إلى العاصمة. ارتفاع سعر رطل اللبن في كسلة إلى 4000 بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار العلف. اختطاف 2 من المواطنين بواسطة عصابة إثيوبية مسلحة من محلية القلابات الغربية بولاية القضارف. مسؤول بمحلية نيتيغا، معدلات الأمطار لم تتجاوز 10% وتذبذبها يهدد الموسم الزراعي ويضاعف الاحتياجات الإنسانية. صحت جنوب دارفور مصنع الأكسجين بمستشفى نيالة التعليمي يبدأ الإنتاج.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 28 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: مسيرات انتحارية تستهدف الملعب الأولمبي بالأبيض، والقوات المسلحة تنفي اتهامات أثيوبيا بدعم حركات مناوئة. توثيق 225 حالة عنف جنسي في دارفور و71 حالة خلال أسبوع بكردفان، ولاجئة سودانية في شرق تشاد تتعرض لاختطاف واعتداء جنسي. الغلاء وقطوعات الكهرباء تهدد عودة المواطنين إلى الخرطوم، وارتفاع أسعار اللبن يهدد حياة سكان الأرياف بكسلة. استمرار النزوح إلى طويلة بشمال دارفور وعصابة